0: الخل العالي كما نلقوا الزيتون والليمون والرمان، كما نلقوا زادة فما طبقة أرضية اللي هي الخضروات واللي هي بكثافة موجودة عندنا في واحد قفصة. والتنوع هذا الكل هو يعزى إلى كثرة المياه ومصادر المياه الموجودة في قفصة، والناس كل تعرف اللي قفصة مدينة العيون، حتى أنه تسمية متاع كابسة اللي هو الاسم اللاتيني للمدينة التاريخي هو مرجح أن يكون معناها مدينة المياه.
1: واحد قفصة ليست مجرد مساحة خضراء، بل هي جزء أساسي من نشأة المدينة واستمرار الحياة فيها عبر آلاف السنين. فوجود المياه والعيون الجوفية ساعد على الاستقرار البشري وربط بين المدينة القديمة كبسة والواحة في منظومة اقتصادية واجتماعية واحدة.
0: بقية الولايات لا، لكن هي في الجنوب التونسي الواحات الصحراوية، الواحات الجبلية تختلف عن الواحات الصحراوية، لأن الواحات الصحراوية تعتمد بالأساس على أشجار النخيل، بينما واحتنا هي واحة قفصة وما جاورها هي واحة ذات صبغة نتاع تنوع بيولوجي بيئي كبير برشا. كما سبق وقلت نلقوا فيها أنواع شتى من الأشجار المثمرة، من الخضروات، معناها كما والغريب إنها مثلا في واحتنا نلقوا خصائص متاع إن فما أشجار مثمرة مرتبطة بمناخ معين، مثلا القوارص اللي هي معروفة في تونس اللي هي موجودة في الوطن القبلي نلقوها موجودة عندنا في قفصة ومزدهرة. مثلا الزيتون عندنا مثلا الشمشالي القفصي اللي هو نوع سقوي وفي نفس الوقت ينجح في البعلي، وهو تقريبا من أجود أنواع الزيتون، وحتى مؤخرا فما تجارب على أنه يكون زيتون طاولة. الزيت متاعه من أجود أنواع الزيوت، الحموضة متاعه تقريبا 7.1. هذايا هو علاش نقوله اللي واحتنا القفصية هي مختلفة شوي على بقية الواحات الصحراوية سواء الموجودة في طوزر أو في شنني أو في قبلي مثلا.
1: تعود جذور الواحة إلى عصور قديمة جدا، وارتبطت بمدينة قفصة القديمة التي كانت قائمة في موقع استراتيجي على طرق تربط مناطق الداخل بالجنوب والواحات، وكانت وفرة المياه الطبيعية أحد أهم أسباب استقرار السكان وازدهار المنطقة. وفي العهد الروماني ازداد الاهتمام بالمياه وتنظيمها، ومن أبرز الشواهد الأحواض الرومانية التي كانت تتغذى من العيون الطبيعية وتعد جزءاً من منظومة المياه المرتبطة بالمدينة والواحة. وتشير الدراسات إلى أن نظاماً مائياً كان قائماً منذ العصور القديمة لجمع المياه وتوزيعها. ومع مرور القرون تطورت الواحة وأصبحت فضاءً زراعياً يعتمد على نظام متعدد الطبقات، فقد اعتمد الأهالي على نظام دقيق وتقاسم المياه وفق قواعد وأعراف محلية، وهو ما مكن الواحة من الاستمرار في بيئة جافة لقرون طويلة. وفي سنة 2011 أدرجت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة واحة قفصة ضمن نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية باعتبارها نموذجاً تاريخياً للتكيف الزراعي مع المناخ الجاف.
0: كي نرجع للتاريخ ونرجع لما وثقه التاريخ، نرجع للحضارة الرومانية مثلاً وقت اللي انتقمت من مدينة قفصة لأنها جت موالية لصف يوغورتا، الرومان انتقموا منها هدوا المدينة وحرقوا الواحة. إذن هنا هذا معطى يقول اللي الواحة في العهد الروماني في القرن الثاني قبل الميلاد هي موجودة. والأكثر من ذلك فما دراسة بحثية جيولوجية هي بالأساس عملوها نخبة من الأساتذة التونسية والدكاترة التونسيين، عملوها على منطقة قفصة، لقوا في موقع وأبرز موقع موجود هو في جبل المادة، وجدوا اللي فما واحة متحجرة يعود عمرها إلى 170 ألف سنة، بما معنى أن الواحة والتأثير نتاع الإنسان الموجود فيها لقيناها في هذه هي طبقة طينية اسمها التيفا تلم معناها المواد العضوية والنباتات باش تتحجر. الموجود في الواحة هذه المتحجرة عنا لقينا نخل، لقينا القصب، ولقينا ظلف، ولقينا نباتات أخرى كما مثلا الرمان وكما الكرم وكما زاد الزيتون. المتحجرات هذه بعد تقريبا بعد التحليل الطيفي عليها يرجع عمرها ل 170 ألف سنة. وهذا دليل على أن عمق التاريخ في قفصة. وبطبيعة كما نرجع ديما نقول وراء مصدر المياه هو اللي خلى الإنسان يستوطن في المكان هذايا. وأكبر دليل بطبيعة عنه هو الإنسان القبسي القديم اللي عاش في القوت وترعرع في المنطقة هذه.
1: حين نتحدث عن قفصة لا يمكن أن نتحدث عن تاريخها دون أن نتوقف عند واحة قفصة، تلك الرقعة الخضراء التي قاومت قسوة المناخ وحولت الماء إلى حياة والأرض إلى مصدر رزق واستقرار. منذ العصور القديمة كانت العيون والمياه الطبيعية سبباً أساسياً في نشأة الاستقرار البشري في المنطقة. بين الواحة والمدينة القديمة ترابط اقتصادي متين، ومع الرومان تطورت منظومة المياه، وما زالت الأحواض الرومانية شاهدة على أهمية الماء في حياة قفصة القديمة. أما أهل الواحة فقد طوروا عبر الزمن نظاماً دقيقاً لتوزيع المياه واستغلال الأرض، ووزعوا النخيل وأشجار الفاكهة والخضروات لتصبح الواحة نموذجاً فريداً للتعايش بين الإنسان والطبيعة. إن واحة قفصة ليست مجرد نخيل وماء، إنها ذاكرة مدينة وحكاية أجداد وتراث حي يختصر آلاف السنين من علاقة الإنسان بالأرض والماء. ومن هنا من قلب الواحة نواصل رحلتنا في المدينة العتيقة لنكتشف قفصة التي لا تزال تحكي تاريخها من خلال الماء والحجر والنخيل.
0: أكيد جدا، هو ارتباط المدينة بالواحة هو ارتباط روحي أكثر منه أنها بتكون مورد رزق. سكان أهل المدينة قفصة من قديم الزمان بكلهم يملكوا مقاطع فلاحية، كلهم يملكوا الجر، احنا في قفصة نقولوا الجر. خط التماس بين المدينة والواحة هو جر طيلة، وجر طيلة هي منطقة فلاحية معروفة بإنتاج الزهور العطرية والنباتات والزهور ومعنى الحاجات الفاوحة الكل. بعدها فما جرور أخرين. تقريبا الإنسان القفصي منذ قديم الزمان مورد رزق متاعه هو الواحة، هو النباتات والمنتجات الواحية. القفصي هو مجتمع فلاحي بامتياز، الحرف والفنون كانت تقريبا على الهامش. وما تنسوش اللي قفصة راي مدينة ذات طراز نوميدي، مش معناها الكلام هضايا، معناها انها مركز المدينة هو الماء، احنا عندنا واد البي هو مركز المدينة، تحيط به المساكن. بعد تلقوا مثلا الجامع او الكنيسة في عهد البيزنطيين والرومان مثلا، وبعد تلقى الاسواق، وبعد تالي تلقى الواحة. الواحة هي في نفس الوقت مورد الرزق متاع الإنسان القفصي هذايا، وفي نفس الوقت هي سور أمان، لأن التشعب متاع المسالك الواحية والزجر والكثافة هذيك هي عبارة سور كبير يحيط بالمدينة باش يحماها. وهذاك على الإنسان وين يلقى الماء وين يلقى الأمان ينجم يعيش ويترعرع ويزدهر.
1: واحة قفصة تتميز عن بقية واحات الجمهورية التونسية بعدة خصائص تاريخية وجغرافية وثقافية. من أهمها واحة قفصة هي واحة جبلية داخلية تختلف عن الواحات الصحراوية في الجنوب مثل توزر وقبلي ودوز، فهي تقع في منطقة تحيط بها الجبال وتتميز بتضاريس أكثر تنوعاً. وفرة المياه والعيون الطبيعية، اشتهرت قفصة منذ العصور القديمة بعيونها، وهو ما ساهم في نشأة الواحة واستمرار الحياة الزراعية بها. قدم تاريخها، الواحة مرتبطة بتاريخ مدينة قفصة العريقة، تعاقبت عليها حضارات عديدة. تنوع الزراعات، إلى جانب النخيل نجد أشجار الزيتون والرمان والتين وغيرها، لذلك لا تعتمد الواحة على النخيل وحده كما هو الحال في بعض الواحات الصحراوية. نظام فلاحي تقليدي مميز، اعتمد سكان قفصة تاريخيا على استغلال مياه العيون وتوزيعها وفق نظمة تقليدية، وهو جزء مهم من التراث المحلي. الطابع الثقافي والاجتماعي، الواحة ليست مجرد فضاء زراعي بل هي جزء من ذاكرة قفصة ارتبطت بالحكايات والعادات والحرف والأغاني الشعبية. ويمكن أن نقول كذلك أن واحة قفصة ليست مجرد نخيل وماء، إنها واحة لها شخصيتها الخاصة، واحة نشأت بين الجبال والعيون، جمعت بين عراقة التاريخ وثراء الطبيعة، واحتضنت الإنسان منذ قرون. وإذا كانت واحات الجنوب التونسي تتشابه في النخيل والماء، فإن لكل واحة روحها، وروح واحة قفصة صنعت من العيون والجبال والتاريخ وذاكرة أهلها.
0: رسمياً ما فماش توثيق، لكن بمجهودي شخصي نجمت نوصل إلى 24 عين، اللي هم من بياش حتى السيد أحمد زروق. العيون هذه تختلف من حيث جودة الماء متاعها، لكنها الأغلبية متاعها هي ميزة إنها ماء حلو، والماء الحلو بطبيعة الأهل الذكر في الفلاحة يعرفوا اللي هو عنده انعكاس مباشر على جودة الغلال وجودة الثمار. وهذا اللي خلى أبو الحسن الوزان وقت يوصف واحد قفصة وثمارها يقول رو من أحسن ما ثم في إفريقيا، حتى زاد الإدريسي زاد وصفها بنفس الوصف، الحميري في نفس الوقت معناه في القرن 15 وصفها بنفس الوصف. هذا يعزى بطبيعة إلى جودة الماء، حلاوة الماء لأن عندها تأثير على الغلال، وكثرتها كيف كيف ديجا ما بين قفصة المدينة وسيدي أحمد زروق امتداد تقريبا متاع 3 كيلومتر، فما اختلاف في نوعية الماء. في قفصة هنا عندنا الماء اللي فيه الكبريت وبجنبه الماء الحلو. في سيدي أحمد زروق كما نلقوا الماء الملغ اللي هو نقوله احنا المر، نلقوا زادة العين اللي هي كبريتية للعوينة، ونلقوا زادة الماء العين المالحة اللي هي مكانها تقريبا وين المسبح البلدي. العين المالحة ديك كيف كيف حتى الإنسان القفصي قبل روما ما فلتهاش، معناها استغلها واستغل وظائفها، استغلها في تخمير الخشب متاع النخل باش يبني بيه والحطب كيف كيف، وفي نفس الوقت زاد يغسلوا بها صوف باش يتحمى صوف بالملح هذاك من التسوس من الحوايج هذيك.
1: تعد واحة قفصة فضاء طبيعيا مميزا، ليس فقط لقيمتها التاريخية والفلاحية، وإنما أيضا لما توفره من تنوع بيولوجي بفضل تداخل الماء والنبات والتربة والمناخ. ومن أبرز مظاهر هذا التنوع النخيل الذي يمثل العنصر الأساسي في الواحة ويوفر الظل والبيئة المناسبة لنمو نباتات أخرى. أشجار مثمرة متعددة مثل الزيتون والرمان والتين إلى جانب أشجار ونباتات أخرى. تنوع النباتات، وجود أعشاب ونباتات برية وفلاحية مختلفة، مما يجعل الواحة نظاماً بيئياً متنوعاً. الطيور والكائنات الحية، توفر الأشجار والمياه مصدر غذاء لعديد من الطيور والحشرات والكائنات الصغيرة. المياه والعيون، لعبت العيون دوراً مهماً في المحافظة على الحياة داخل الواحة، وجعلتها مختلفة عن البيئة الصحراوية المحيطة بها. التكامل الزراعي، وجود طبقات نباتية مختلفة من النخيل المرتفع إلى الأشجار المثمرة والنباتات القريبة من الأرض، يساهم في خلق بيئة متكاملة.
0: تيلا هي أسطورة قديمة جدا، الحكاية هذه يدولوها خاصة نساء قفصة. تيلا قلت هي المنطقة خط التماس ما بين واحد قفصة ومدينة قفصة، هي تجي في الجانب الغربي للمدينة، وهي معروفة بالنباتات العطرية والزهرية. وإحنا المعروف علينا في قفصة إن الريح متاعنا ريح غربية، معناها كي تجينا النسمة من الغرب وتهز الريحة متاعك الزهرة ذيك، نساء قفصة يقولوا تيلا بوخت علينا بعطورها. تيلا هي أميرة نوميدية نورمالمون، تاريخيا ما نعرفوش فانا فترة عاشت. الاسم مشتق من اسم بربري نوميدي اللي هو تانيلا بمعنى الزهرة، وارتباط المكان بالاسم بالأميرة اللي يقولوا عليها اللي هي كانت تحب الورد وتحب الزهور وتحب الطبيعة، وكانت كل يوم معناها العشويات تتمشى هي فك المقطع ذاك متاع الجر، خلى الذاكرة الشعبية والأسطورة خاصة النسوية ينزوا عليها الحكايات.
1: حين نتحدث عن واحة قفصة فإننا لا نتحدث فقط عن نخيل شامخ وعيون عذبة، بل نتحدث عن منظومة حياة متكاملة. هنا تعايش أشجار النخيل مع الرمان والزيتون والتين، وتجد العصافير والحشرات والكائنات الصغيرة مأوى لها بين الأغصان والمياه. إنها واحة تختزن تنوعاً بيولوجياً، وتثبت أن الواحة ليست مجرد أرض للزراعة، بل فضاء نابض بالحياة وذاكرة طبيعية تستحق الحماية والمحافظة عليها للأجيال القادمة.
0: قفصة، أنا نرجع شوية للكتب متاع الرحالة اللي زاروا قفصة، وكما قلت سابقا إنهم معناها شكروا المنتوج متاعها وانبهروا بالمنظر متاعها والتنوع اللي فيها. نرجع للكتابات مثلا الإدريسي اللي وقت يقول قفصة مدينة تحيط بها الواحات، لاحظوا فما اختلاف كبير بين الواحة القديمة والواحة الجديدة. الواحة القديمة كانت تمتد وكانت هي مصدر العيش، وانا سبق قداش من مناسبة نقول المطبخ القفصي والتنوع متاعها والثراء متاعها يرجع للواحة القفصية. الواحة القفصية أو بحكم مجتمع القائم على الاقتصاد الواحي اللي هو معناها يخزن كل منتوجاته، يبيع اللي يبيع ويذوق شكون يذوق، لأن هذاك الروابط الاجتماعية موجودة، والباقي يخزنه. التخزين هو بحكم قفصة هذه تعدت عليها برشا أزمات سياسية وحروبات وغارات وفتوحات، ديما كانت المطمور متاعها موجود. الواحة كانت تنقل الدار، وكل دار كان فيها خزينة، وكل دار كانت فيها ملجأ، نهارة الغصرة يلقوا فيه كل شيء.
1: حين نعود إلى صفحات التاريخ نستكشف أن واحة قفصة لم تكن مجرد مساحة خضراء تحيط بالمدينة، بل كانت من أسباب وجود المدينة نفسها. فمدينة قفصة القديمة، فمنذ قفصة القديمة ارتبط الإنسان بالماء والعيون، واستطاع أن يحول هذه الموارد الطبيعية إلى واحة نابضة بالحياة. وفي العهد الروماني تؤكد الأحواض المائية التي ما زالت شاهدة إلى اليوم أن الماء كان عنصراً أساسياً في حياة المدينة وواحتها. وهكذا أصبحت واحة قفصة عبر القرون ذاكرة حية تجمع بين الماء والزراعة والإنسان والتاريخ.
2: الأخضر السويد صحافي بإذاعة تونس الدولية باللغة الفرنسية. واحة قفصة هي بطاقة تعريف تاع كل قفصي وتاع الجهة، لأن واحة قفصة يسميها بالفرنسية لو فيرجي دو سو تونيزيان، واللي هي غابة معناها الجنوب التونسي، لأنها كانت معناها بالخضر والغلال تغذي معناها من صباخ سوهبة الكل يأخذوا من واحة قفصة. واحة قفصة كانت تتمتع بعدش نعين ماء، توا زوز أبار ولا ثلاثة أبار أرتوازية انتهت المياه. واحد قفصة فيها زيتون روماني، إلى يومنا هذا بعض معناها الأشجار ما زالت معناها شامخة وما زالت معناها واقفة، اللي هي معناها غصها الرومان. واحد قفصة كان ثلثي سكان مدينة قفصة يخدموا في الواحة، والعائلة اللي ما يخدموش في الواحة اللي قروا كذا يملكوا ثانيا، فماش عائلة ما تملك الثانية في واحد قفصة. والغلة ما كانتش تتباع كلها في السوق، الفلاح وقت اللي يروح في العشية يجيب الصناش ولا يجيب القفة وتتفرج على الجيران، وخضرة كما هكاك كانت الناس الكل تاكل من ثمارها. والأشجار اللي هي طايحة في الشارع، الشارع الواسع ولا شارع سيدي سالم ولا الكل هذيك معناها الهلال نتاعها الكل هذيك للمرة، وقت الإنسان يتعدى ويقابله كعبة الكرموس ينحيها بدون خوف، ما فماش حتى إنسان باش يسأل علاش نحى أربعة وخمسة. معناها الناس تتمشي، وقت كنا أطفال نهبطوا باش ناكلوا الغلة معناها من غير نخافوا، ساعات من غير نغسلوها الإنسان معناها ما يعرفش. ولذا واحد قفصة كل عائلة عندها الزيت تعول من زيت الواحة، واللي ما عندهاش الجيران يعطوه، ناس تعطيه خموسي وناس تعطيه 10 لتر.

0: معناها كل منطقة عندها العين تاعها، معناها تايل جر القصر نوامر كل منطقة عندها العين تاعها، ويشربوا من 4-5-7 من النهاية كل 7 أيام، معناها يجي الدور تاعها توا يبقى بالشهر ما يجيش الماء، وناس تتقاتل على الماء، وفما محسوبية في تفريق الماء، ما فماش توا فلاح في واحد قفصة مرتاح، معناها ليل ونهار يجري يبحث على الماء. وإذا كان باش تتواصل الأمور كيف ما هكا، ممكن معناها بعض السنين ما زالت باش تعيش واحد قفصة وتندثر، لأن توا الاهتمام لكل دار القفصة الشمالية، القفصة الشمالية بكلها آبار وتبارك الله، معناها الإنتاج نتاعها وافر والأرض نتاعها طيبة وأهلها خدامة.
1: ارتباط القفصة بالواحة ارتباط عميق، فهي لم تكن مجرد فضاء فلاحي خارج المدينة، بل هي جزء من هوية قفصة ونسيجها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. الماء هو نقطة البداية، وفرة العيون والينابيع في قفصة ساعدت على استقرار السكان، ثم استغلت المياه في الزراعة وتكوين الواحة. الواحة والمدينة هي منظومة واحدة تاريخياً، إذ كانت المدينة توفر للسكان السكن والأسواق والحرف، بينما وفرت الواحة الغذاء ومصادر العيش، فتكامل المجالان. الفلاحة مصدر رزق، النخيل والأشجار المثمرة والخضروات شكلت جزءاً من النشاط الاقتصادي للأهالي. الماء والواحة في ذاكرة المدينة، العيون والسواقي ونظم توزيع المياه أصبحت جزءاً من التراث المادي واللامادي لقفصة. الواحة هي خاضعة للتنوع، فمع تعدد النباتات والأشجار ووجود الطيور والحشرات والكائنات المختلفة، جعل الواحة فضاءً بيئياً غنياً داخل محيط جاف. استمرار العلاقة إلى اليوم رغم التغيرات العمرانية والاقتصادية، ما زالت الواحة تمثل أحد الرموز الطبيعية والتاريخية التي تميز قفصة. قفصة والواحة حكاية لا يمكن فصل فصولها عن بعضها، فهنا حيث تنبثق العيون من الأرض بدأ الإنسان يبحث عن الاستقرار، وحول الماء إلى حياة والحياة إلى واحة مع مرور الزمن. أصبحت الواحة امتداداً للحياة، منها الغذاء ومنها الاقتصاد ومنها الذاكرة.
0: واحة قفصة اللي هي مسجلة في اليونسكو، معناها معترف بها وأنها من أقدم الواحات، وهي أعلى واحة في إفريقيا، معناها واحة قفصة نحو الشمال هي أعلى، جغرافيا نتكلم أعلى واحة في إفريقيا كاملة، معناها تعطي على البحر الأبيض المتوسط، أقرب واحدة على الحافة نتاع البحر الأبيض المتوسط تفصلنا مع أوروبا. ولذا معناها إن شاء الله يعتنوا بها، والشباب عزف ما عادش يحب يخدم، والعمال ما فمش، وإذا كانت وجدوا غالين ياسر، أن البكار نتاع الكرم عنده توجي 10 سنوات يطيح والكرموس ما يجيش. أثناء نحمد رب ونشكره فما عام صابة نتاع كرموس، لأن معناها بألطف الله البكار بقى لباس. الرمان انتهى في واحد قفصة اللي كانت معناها تصدر في الرمان إلى مدينة تبسة سنويا، معناها تبسة تأكل في الرمان من قفصة، كنا كما جابس توا، معنا ما بقاش الرمان، انتهى نهائيا، نزلوا كعبات ويخمجوا بل ما توصل الطيب تخبط.
1: ومن ذاكرة واحة قفصة نكتشف كلمة قديمة ارتبطت بالماء وبنظام الري، تيل، ذلك النظام الذي يعرفه الأجداد لتنظيم الانتفاع بمياه العيون. فلكل فلاح دوره، ولكل أرض نصيبها من الماء، وهكذا لم تكن العيون مصدر حياة فقط، بل صنعت أيضا نظاما اجتماعيا قائما على التنظيم والتعاون واحترام

0: حق الجميع في الماء. ولقد لفتت الواحة انتباه الجغرافيين والمؤرخين منذ القدم، ومن بينهم الإدريسي الذي وصف خصوبة المنطقة وما يحيط بمدينة قفصة من بساتين ومجالات خضراء في دلالة على المكان التي كانت تحتلها المياه والواحة في حياة المدينة.
1: تايلة هي أقرب واحدة بحر الشمال الكبير، تايلة كيف كيف لأنها قريبة، هي محظومة شوي، عندها الماء معناها اللي ساعات كيف يعدوا على وادي البي معناها اللي يعدوا الماء الواد يجي لها هي، إنما كلها نفس المصير معناها واحد قفصة معناها قاعدة تلقى في نفس المصير، نفس المصير بتاع نقص المياه، نفس المصير نتاع لان العود الرقيق، هذا العود الرقيق اللي هو المشمش والكرموس وما عدا الزيتون، الزيتون يتوق معناه العطش، ينجم يتوق شهر شهر ونص ما اكثرش، والحبات نتاع تجي ضعيفه والانتاج نتاعها يجي ناقص، انما الاشجار الاخرى اللي هي معناها منذ الاف السنين كانت تغرس في قفصه لهنا نتاع العود الرقيق، نقولوا احنا نزاس وتفاح وخوخ وعنب وكل انتهى معناها اكثرهم معناها مشوا اضمحلوا ومشوا، واللي مازال مهدد معناها تو كل ثانيه مازالوا فيها برقوقتين ثلاثه اللي كانت 20 30 برقوقه، نزاس انتهى.
0: لقد ذكر المؤرخون والجغرافيون عدة أسماء لعدة عيون كانت موجودة في المدينة العتيقة في قفصة، وقد كانت العيون في قفصة قديماً أساس الحياة في المدينة والواحة، واستعملت في مجالات متعددة منها ري الواحة، كان الماء يوزع عبر السواني والقنوات لري النخيل والأشجار المثمرة والخضروات وغيرها لخدمة النشاط الفلاحي، إذ ساعد على قيام نظام زراعي متنوع خاصة زراعة النخيل والزيتون والرمان والتين وغيرها. الاستعمال المنزلي، استعملت مياه العيون للشرب والطبخ والغسيل وغيرها من حاجيات السكان اليومية. سقي الحيوانات، كانت العيون مورداً مهماً لسقي المواشي والدواب. النظافة والاستحمام، استغلت بعض العيون والأحواض في الاغتسال والنظافة. المنشآت المائية، أنشئت أحواض وقنوات ومنشآت لتجميع المياه وتنظيم توزيعها، وهو ما يعكس أهمية الماء في تاريخ قفصة. تنظيم اجتماعي للمياه، كان توزيع مياه الري يخضع لأعراف ونظم تقليدية تحدد نصيب كل فلاح ووقت وصول الماء إلى أرضه. في قفصة القديمة لم يكن الماء مجرد نعمة طبيعية، بل كان أساس الحياة. من العيون كانت المياه تنساب نحو الواحة عبر السواقي، فتسقي النخيل والأشجار والخضروات وتوفر للسكان حاجياتهم اليومية، وكان للماء نظامه وأعرافه، فكل قناة كانت لها قيمة، وكل ساقية تحمل معها حكايات الأجداد. وهكذا صنعت عيون قفصة علاقة متينة بين الإنسان والأرض، وحولت المكان إلى واحة خضراء وسط محيط جاف.
1: يلزم تدرس معناها الوضعية نتاعها، لأن الواحة راهي غالية تاريخياً اقتصاديا، معنا عندها دخل كبير ياسر بالنسبة لمدينة قفصة، وتزين مدينة قفصة ومتنفس، هذه كرئة من رواري نتاع قفصة معناها تعطينا الأكسجين.
2: أكيد جدا، لأن في العهود السابقة الاقتصاد نتاع كل مدينة هو في المواد الغذائية، وقفصة متوفر فيها كل شيء، وحدها تنتج كل شيء، معناها الخضر أنواع وأشكال، حتى من البنان عندنا في قفصة معناها ما يسحقوش التوريد، وما كانتش المدن قائمة مثلا على في العهد الحديث قائمة مثلا على الجوانب الاقتصادية الصناعية، قبل ما كانتش فما صناعات كبرى ولا مثلا كما مثلا المناجم اللي هي موجوده توكي اللي تعتمد عليها الاقتصاد نتاع قفصه، لكن قبل كانت الواحه هي المنجم نتاع قفصه. المونة الاكل هو ديجا معنا حتى في المقياس الاجتماعي نسبه سعاده المجتمع هو في سعاده معناها في امتلاكها للغذاء. احنا كنا سعداء لان كنا نملك غذانا وما كناش نجيبه في حد شيء من برا، كل شيء كان متوفر عنا. اذا كان الانسان معناها متهني عندها الامن الغذائي نتاعه بطبيعه ماهوش يفكر حتى في شيء اخر، وخاصه انها مع الامن الغذائي نتاعه هو محاط بسلسله من الجبال تحميه، ومحاط بواحه زاد كيف كيف كدرع ثاني باش تحميه، وموجود عنده الماء وبكثافه. اساسيات الحياه ورغد الحياه موجود عند الانسان القفصي. بالطبيعة هذه معلومة معروفة جدا إن المكان الموجود فيه الأشجار أول حاجة الساعة من ناحية التنفس الأكسجين يبدأ فيه معتدل، معناها وهو نظيف لأن الشجرة كيف كيف راهي تصفي الهواء، معناها نشمه في الهواء والنسمة نظيفة، كيف كيف السخانة باش تكون أقل في الصيف وفي الشتاء بالطبيعة باش تكون أدفى شوية. احنا زاد قفصة راهي الماء نتاعنا كان تيرمال معناها 37 درجه، الواد كان درجه الحراره نتاعها 37 درجه في الشتاء كان مدفينا، وفي الصيف الهواء نتاع الواحه كيف كيف كان ينعشنا بالهواء العالي نتاعها. كل منطقه تتصحر هي اوتوماتيكمون درجه الحراره فيها ترتفع في الصيف وتنخفض جدا في الشتاء. الاعتدال هو مربوط بالشجره، واحنا مشكلتنا احنا تو حاليا في قفصة هو ان ما ليش نعطوا فيه اهتمام كبير للشجره.
0: قفصة والواحة حكاية لا يمكن فصل فصولها عن بعضها. فهنا حيث تنبثق العيون من الأرض بدأ الإنسان يبحث عن الاستقرار، وحول الماء إلى حياة والحياة إلى واحة، ومع مرور الزمن أصبحت الواحة امتداداً للمدينة، منها غذاؤها ومنها جزء من اقتصادها. وفي ظلال نخيلها فإن الحديث عن قفصة دون الحديث عن واحتها هو حديث عن نصف الحكاية فقط، فالواحة ليست محيطاً بالمدينة بل هي جزء من روحها وهويتها.
2: بالنسبة للواقع الحقيقة هو واقع محزن ومحزن برشا، لأن كانت المصدر نتاع الواحة والروح الواحة هي روحها في ماها، وقت اللي جفت العيون الكل والمائدة المائية جبدت ولا يعتمدوا على نظام الري اللي هو يتسمى متطور نتاع حفر الأبيار العميقة هذه، والتوزيع نتاعها اللي هو ماهوش عادل وماهوش منظم كما كانت عاداتنا وتقاليدنا قبل، كل واحد عنده دور، فما اللي يشرب من 7، فما اللي يشرب من 14، فما اللي يشرب من 21 حسب المنطقة وحسب نوعية الأشجار الموجودة في المنطقة هذيك. كانت الحياة منظمة، توا ما عادتش منظمة، وزيد الواحة تعاني من ليزي تغير المناخي، الجفاف والتصحر اللي قاعد ياه داهم علينا، فما كماشة أخرى اللي هي نتاع العمران والبني في الواحة اللي هلكت واحتنا. كما سبق وقلت الإدريسي قال يوسف في قفصة يقول مدينة تحيط بها الواحة. الواحة تحيط بها العمران، العمران رو تخلي ياسر في وسط الواحة، وحتى من الهوية متاع واحتنا دمرت. قبل كانت في سيدي رمضان كانت شوابين الكبار ما بين العصر والمغرب يهبطوا الجر تايلا ويهبطوا مع زقاق الواسع ولا جر سيدي سالم يتمشوا باش يشموا كالنسمة العليلة ويوسعوا بالهم ويتفرهدوا. تو تقريبا تمشي حتى لين توصل العقالة وانت تشوف البني، الخضرة نقصت، المنظر هذاك الجميل متاع زجرنا بسبب العطش زاد، فما نوعيتنا هذه متاع زيتون قفصة اللي هو القفص يسموه اللي هو شمشالي بدت تنقرض، لأن عنا الزيتون راه يوصل 300 و400 سنة يبس. هذا في جرة سوء التحكم في المياه وترشيد استهلاك المياه. قبل صحيح كانت عنا برشا عيون وكانت عنا الوفرة في المياه وكانت محسوبة كل واحد ودوره، وكل فما أعراف جارية وكانت منظمة، بدت من عهد ابنه راشد القفصي اللي نظم مسائل هذه متاع المياه. ومشت عليها أجيال ما هي أجيال. اليوم أصبحنا الفلاح اللي عنده فلوس يمشي للجمعية، قص اللي ما عندهش فلوس يقعد يستنى، والشجرة ما تستناش الماء. المنتوج الفلاحي كيف كيف نقص على على على قبل. تو ما عادش نشوفوا مثلا فما انواع نتاع قرعيات اللي هي متسمي على قفص وما ناكلوها، كان احنا القفاصه ما عادش موجوده. فما برشا حاجات نقصت، ولا انا كل شيء نجيبه فيه تو من عمره ونجيبه فيه من بوزيد ونجيبه فيه من مناطق اخرى. وحدنا اللي كانت منظومه كامله اقتصاديه تربط العائله وتربط المجتمع في بعضه، لدرجه انها في 2011 هي الفاو صنفتها ك ضمن النظام العالمي كنظام بيئي متعدد الوظائف. اليوم ما عادش نجم نقول عليها اللي هي نظام بيئي متعدد الوظائف، لأنها غزاها العمران. حتى باش ندخلوها في المسلك السياحي، المعالم الوحيدة باش تدخل السائح اللي باش يجي يتفرج على واحد قفصة أو اللي باش يقرأ عليها في الكتب القديمة ولا حتى الحديث العهد، ما هوش باش يلقاها، باش يلقى الحيوط أكثر منها، باش يلقى الياجور الأحمر أكثر، باش يلقى الزيتون الخضراء للأسف. هي الذاكرة الشعبية، الفلاح اللي يدندن في غابته ويتغنى بزيتونته ونخلته، هو ما فماش قصايد خاصة بالواحد قفصة، هي الدندنة العادية الموجودة في عروساتنا، وخاصة احنا قفصة معروف علينا ان النمط الغنائي بتاعنا صوفي شوية، لأكثرية الرجال يميحوا أكثر للنمط الصوفي المزود أو الفن الشعبي اللي ظهر تقريبا مع في فترة الثمانيات، قبل ما كانش موجود. هو النمط نتاعنا التراثي هو نمط صوفي، أو الدندنات النسائية الجرادات اللي يقولوا لها اللي هي تتغنى بها نسوين. كيف كيف حتى في الواحة معناها هو كمباركة للمكان، ديما تلقاهم يهزوا في القصايد الصوفية، سواء كانت عيلة قادرية تهز القادرية، ولا تيجانية تهز التيجانية، ولا رحمانية تهز القصايد الرحمانية. هذا اللي معروف عليه. وفما اصلا يقولوا ان الشجره طبرة من غنى مولاها، معناها وقت اللي هو يبدا يدندن كانت هي مريضه ولا باعله يقولوا انها طبرة، لان فما ارتباط كبير ما بين الفلاح القفصي وغابته. احنا في عاداتنا وتقاليدنا مولى الغابه وقت اللي ينزاده المولود ذكر، السره نتاعها تدفن في الغابه، لانها غابه هي امها الثانيه باش تولي، باش يربط روحيا ولدها بالغابة، ما يسيبهاش حتى كي توفى الكبير. الخليفة متاع ابنه هو اليورثة في الغابة هذيك، وهو اللي يقيم بها. كيف كيف عنا من عاداتنا زادة الصبية وقت اللي تتولد لبنية، القابلة وقت تهزها وتغسلها في الترميل وتسيب لها سرتها في مجرى العين، يقولها تجري قسمك، وقسم المرأة هو في راجلها، وراجلها في الغابة، معناها هي كدعوة تقولها كالقابلة هذيك، تقولها روحيا باش الماء يهز سرة البنية هذيك. الغابة من الغيب حسب الدور نتاع الماء، وانت يجي وانت تركحك سرة هذيك، هذاك قسمها البنية هذيك، وهذاك هو مكتوبها. بالنسبة للقفصة الروح فك الغابة، حتى ان هذه حاجة تقريبا ما نلقوهاش برشا في بلايس الاخرين، ان الغابة عندها اسم، عاملين عندها هوية، وعنا زاد موروثات أخرى، كما أن الغابة هي يقولوا مولات الغابة اللي هي الروح الساكنة الغابة هذيك، اللي فمن ساء تهز تبخر لها في المناسبات والعياد والدينية أو الاحتفالية. فما برشا ارتباط روحي بالغابة أكثر منها أن ارتباط متاع القفة، أن الغابة شو تعطيني. برشا حاجات هي موجودة في واحدنا.
0: الواحة القديمة هي الواحة التاريخية المرتبطة بمدينة قفصة منذ قرون، ونشأت أساساً حول العيون الطبيعية، تميزت بالاعتماد على مياه العيون والسواق التقليدية، كذلك بنظام تقليدي لتنظيم وتوزيع مياه الري، تنوع زراعي كبير، نخيل، أشجار مثمرة، خضروات وغيرها. الواحة الجديدة ظهرت وتوسعت في فترات أحدث، خاصة مع تطور تقنيات الري واستغلال المياه الجوفية والآبار، وتميزت بالاعتماد بدرجة أكبر على الآبار وشبكات الري الحديثة، توسيع المساحات المزروعة خارج نطاق الواحة التاريخية، استعمال تقنيات فلاحية أكثر حداثة، والتركيز أكثر على إنتاج التمور والاستغلال التجاري. في مدينة قفصة العتيقة ليست كل الواحات متشابهة، هي ذاكرة المكان التي ارتبطت منذ قرون بالعيون الطبيعية والسواقي، وهناك الواحات الجديدة التي جاءت مع تطور أساليب الري واستغلال المياه الجوفية وتوسيع النشاط الفلاحي. وبين الواحة القديمة والجديدة يتواصل تاريخ قفصة في علاقة متجددة بين الإنسان والماء والأرض. الواحة القديمة تمثل التراث ونظام الري التقليدي والتاريخ، بينما الواحة الجديدة تمثل بدرجة أكبر التوسع الفلاحي والتقنيات الحديثة. واحة قفصة ليست خضراء في عيونها فقط، بل هي خضراء في ذاكرة الأجيال بين نخيلها وسواقيها وعيونها. عاش الأجداد ونسجوا حكاياتهم وتناقلوا الأمثال والأغاني والعادات من جيل إلى جيل. لكل زاوية في الواحة ذاكرة، ولكل عين الحكاية، ولكل نخلة قصة. لذلك تبقى الواحة جزءاً من الهوية للأهالي، تحفظ تاريخ الإنسان كما تحفظ الأرض جذور النخيل. واحة قفصة هي جزء أصيل من الذاكرة الشعبية للمدينة. هي ليست مجرد مجال فلاحي، وإنما هي فضاء تشكلت فيه عبر الأجيال عادات الناس وحكاياتهم ونمط عيشهم وعلاقتهم بالماء والأرض والنخلة. ومن مظاهر حضور الواحة في الذاكرة الشعبية حكايات العيون والسواقي وأسماء الأماكن المرتبطة بالماء، عادات الفلاحة وخدمة النخيل التي توارثتها العائلات، موسم جني التمور وما يرافقه من تعاون وفرح وأجواء اجتماعية، الأمثال والأقوال الشعبية التي تعكس تجربة الإنسان مع الأرض والماء، الأغاني والحكايات الشعبية التي استلهمت النخلة والواحة والطبيعة، الذاكرة الجماعية المرتبطة بلقاءات الأهالي داخل الواحة. واحة قفصة ليست خضراء في عيونها فقط. بين أهالي قفصة وواحاتهم علاقة لا تقاس بالماء والأرض فقط، إنها علاقة بالروح والذاكرة والانتماء. فالواحة التي عاش فيها الأجداد وسقوا نخيلها وتقاسموا مياه عيونها أصبحت جزءاً من وجدان المدينة. لكل عائلة فيها ذكرى، ولكل عين حكاية، ولكل نخلة عمر وذاكرة. ولهذا تبقى واحة قفصة بالنسبة إلى أهلها أكثر من مكان، إنها جزء من ذاكرتهم وهويتهم، وجزء من الحكاية التي تنتقل من جيل إلى جيل.

فما حاجات اخرين انا نحب نرجع لها اللي هي الاسامي نتاع الغيب نتاع قفص. الاسامي هي مؤنسنا، معناها كيما نقولوا الاسم كيما بونواره مثلا هي وصف للمكان اللي هو الغاب هذيك فيها نواره واحده تسمى بونواره. فما اسامي عندها مرجعيه تاريخيه كيما بوسعدون، منطقه بوسعدون، جر بوسعدون اللي هو يروى من عين القصبة. الاسم بوسعدون هو يذكرنا بوسايدون اللي هو في الحضارة الرومانية إله المياه اللي هو مرتبط بالأمطار. فما مثلا كلمات غريبة شوي في البحث نتاعنا عرفنا مصدرها والحمد لله، اللي هي مثلا ترت عقارب، فما غابة اسمها ترت عقارب. ترت تحسها كأنها كلمة مشترة أو كلمة طلع شنو، لكن بالبحث في اللغة اللاتينية الرومانية القديمة الجناء كلمة تيرتا معناها أرض. الواحة هذه فيها ألف دليل على أنها تاريخية وقديمة جدا. والموروث متاعنا أن نسمو الغيب هذا ماهوش جاء أمس ولا وحي صدفة، لا، الأكثرية الحال هو جاي من موروث حضاري قديم جدا. اللي بقالنا من واحد قفصة للأسف تورا وكان ذكرتها لازمتها لهوة كبيرة. فما جمعية ملتقى قفصة مثلا خدمت عليها وخرجت عليها إصدار، فما جمعية صيانة المدينة اللي متعهدة بصيانتها ودخلتها، لأنها صيانة المدينة هي جمعية لصيانة المدينة العمرانية، معنى تحكي على المدينة، لكنها مؤخرا ضافت الواحة لأهمية الواحة، وهو توجه صحيح، لأن المدينة باش تنقذ المدينة يلزم تنقذ وحدها، وباش تنقذ الواحة يلزم تنقذ المدينة، والزوز عندهم ارتباط. المدينة هي ليلة، المدينة هي المرأة، المرأة هي اللي قايمة على المدينة وقايمة على الدار، وسيد الواحة هو الفلاح، وتقريبا حتى ثقافيا يتبعوا في نفس النمط. الشكل المربع اللي نلقوه في الكليم القفصي نلقوه في وسط الغابة، لأنها الغابة مقسمة مربعات مربعات اللي هما المساكن. المرأة القفصية كيف كيف الكليم نتاعها تقسم مربعات مربعات، فما ترابط روحي. كل الحوايج هذه الكل نورمالمون في الانثروبولوجيا يدرسوها باش يعرفوا كيفاش ينجموا يرجعوا النسق نتاع المدينه والروح للمدينه هذه واهلها ما بين الواحه وما بين المدينه. ان شاء الله هي مسؤوليه الواحه، اذا كان نحبوا ننقذوا المدينه ننقذوا الواحه والمدينه. صحيح القضاء والقدر ان المياه نتاعنا جفت، لكن ترشيد استهلاك الماء والوعي، يعني باش نقول الوعي نتاع السلطة لا، لأن السلطة مهمتها هي تطبيق القانون والقوانين الموجودة في منع البناءات الفوضوية الموجودة في الواحة، لكن هنا الوعي يلزمها يوصل لصاحب الواحة مولى الغابة أكلي ورثها على باباه وجده، يلزمها يحس بقيمتها. فما بلايص فارغة في قفصة نجمه نبنو فيها، فما سحاري نجمه نبنو فيها، ونجمه حتى نعتمدوا البناء العمودي خطر بشي فضلنا مشكلة هذه الامتداد. الواحة يلزمها ترجع خضرة كما قبل، تيلا ما عادتش فيها الريحة، جر تيلا ما عادش يبوخ علينا المغاريب والعشويات في ريحته، تيلا ما عادش تبوخ علينا. علاش؟ على خاطر جر تيلا ما عادش فيه الماء، وجر تيلا ما عادش ينبت في الزهور، لأن هارت لي باش ترجع الزهور لجر تيلا باش ترجع الروح لمدينة قفصة وباش ترجعك البريق متاعها. في السابق جونا الرحالة كما البكري كما الإدريسي كما الحميري، وشافوا خلونا الوصف الرحالة اللي باش يجونا مستقبلا اللي هو في العصر الحديث اللي هم السياح مش تيلقوا نفس الصورة ومش تيشموا نفس الريحة ومش تيذوقوا نفس الماء. هي مسألة وعي، وعي خاصة يبدأ من مولى الغابة، لأن ذيك فيها ريحة باباه وجده وفيها ريحة جديته زادة اللي تهبط تتوصل لغداء المولى بيتها، واللي تهبط تبارك للغابة وتهبط تتبخر لها، ريفها سرة باباك وجدك اللي مدفونة فك الغابة هذيك. شوية وعي بركة، شوية إحساس بالانتماء، الحاجة ذيك راهي متاعك. ثقافة الفلاح القفصي هي ثقافة بناء، الفلاح عقليته عقلية بناء، إن غابته يتولها بها، ديما تلقاه ينظف، ديما تلقاه يزيد الشجرة اللي تمرض يداوها، الشجرة اللي تموت ينحاها ويغرس في بلاصتها واحدة. ماهوش مستهلك، ماهوش مجرد وافد باش يهز ثرواتك الغابة هذيك ويمشي على روح ولا باش يتقل لواحة أخرى، لا، هو مقيم، هو ولد المكان هذاك، ولد مكطين هذاك، يلزمه يوعى بالخير اللي عطاه ربي فهم ويتولها بها جذوره.

0: الواحة بالنسبة إلى أهالي المدينة ليست مجرد أرض زراعية، بل هي جزء من الذاكرة والهوية الجماعية. ارتبطت بها حياة العائلات عبر أجيال من خلال العناية بالنخيل وتقاسم مياه العيون والمواسم الفلاحية واللقاءات العائلية. وكانت الواحة فضاء تتوارث فيه العائلات الحكايات والأمثال والعادات والمعارف المتعلقة بالماء والأرض والنخلة. لذا بقيت هذه الصورة عالقة في وجدان الأهالي جيلاً بعد جيل إلى اليوم. وبهذا نصل إلى ختام رحلتنا بين عيون قفصة ونخيلها، بين تاريخ الواحة وذاكرة أهلها، وبين الماء والأرض والإنسان. واحة قفصة ليست مجرد فضاء أخضر، بل حكاية أجيال وذاكرة مدينة وتراث يستحق أن نحافظ عليه ونورثه للأبناء. تحياتي للجميع في هذا اللقاء مع الذاكرة الجميلة. إلى لقاء قريب في حكايات جديدة من حكايات المدينة العتيقة. دمتم بخير، ودامت قفصة واحة نابضة بالحياة والتاريخ. إلى اللقاء مع تحيات سعيدة كريت.
1: المدينة العتيقة. خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: بولاية جفصة تم إسناد صفقة إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد لمسلك بالمنطقة السقوية العنق ومسلك الدخلة بمعتمدية الإكتار بمدد اعتمادات تفوق 568 ألف دينار ضمن برنامج التنمية المندمجة. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلية منتصف السنة الجماعية المقبلة وفق قيادة منور قسومي مدير المعهد. تواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر أثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقد مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بن قردان وشخص أصيل لجرجيس وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أشبابية. وأسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشار 3 جثث يوم أمس و8 جثث اليوم ليرتفع العدد الجمعي للجثامين المنتشلة إلى 11 في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين. أطلق المكتب الوطني المنظمة التونسية للتربية والأسرة حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة في بادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. صدر قرار مشترك بالرائد الرسمي يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه بكلفة تقديرية 8.2 مليون دينار محمولة على صندوق الانتقال الطاقية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عم. إخراج محمد المختار لوزير.

خرجت محلة الحرب من تونس يوم السبت 24 جانفي 1807، وكان يقودها سليمان كهية الأول. وقت اللي وصل لقسنطينة وتقابل مع الجيش متاعها، خسر المعركة رغم اللي كاد يربحها. وهرب سليمان كهية وخلطوا عليه عسكر الجزائر وقتلوا برشا عسكر تونسي.

0: البيم البغل اللي مصدق ما كنتش عارفه وكا ما كنتش عارفه ولا محله كامله محله كامله هدكها. يا ضيعتي في رجالي حق حق يحب يرتح العسكر ومن غدوه يدخل القسنطينه الجرسات تغلب وهرب والمحله مشات مشات طامه طامه كبيره وما يزيش هكا ما يزيش هاي المحله متاع الجزائر جايه لتونس. الله الله الله الله جايه لتونس وفيها المدافع المدافع متاعنا متاع محلتنا والخيل متاعنا والابل متاعنا يعني باش يحاربونا بمتاعنا. حق الشنق حق الشنق زمان كان هذا والهو يا رزق ونمره يا كاهيه يا وزق يا صحيحية.
1: نعم سيدي نعم سيدي
0: راس سليمان كاهيه نحب يلعب بين ساقيه.
2: سيدي سيدنا
0: انا عم يوسف.
2: يا سيدنا الحرب دلب دلب ماهوش هكا بالغش نربحوا الحرب. اهدى شويه يبارك فيك وخلينا نفكر في الطريقه الصالحه تدفع علينا هالمصيبه اللي جايتنا. ما عادش يفيدك راس سليمان كاهيه والا غيره. حاجتنا براسي فكر.
0: اي كلامك صحيح يا يوسف كلامك صحيح. احنا اليوم في اشد الحاجه للحزم بعد ما تغلبنا. لهذا قررت الخروج انا بنفسي انا بنفسي مش نخرج الحرب.
1: يا سيدنا ما تملكش امر نفسك والمالك لامرك هو مصلحه البلاد والمصلحه تقول واجبك باش تقعد في تونس على كرسي الحكم وابعث واحد من رجالك الاوفياء والاشداء باش يحارب في عوضك باش اذا كان تغلب ما تتغلبش البلاد. يا سيدنا
0: من الاسباب من الاسباب اللي خلت سليمان كاهي يتغلب هو توقف على المشورة وقف على المشورة. لو كان جيت غادي رانا اليوم من المنتصرين. رانا اليوم من المنتصرين. يوسف
2: انعم سيدي
0: يوسف صاحب الدار
2: انعم سيدي
0: انت باش نقدمك للصفر على راس المحلة. انت هو الجنرال نتاع المحلة اليوم.
2: انا يا سيدي
0: اي نعم
2: لكن
0: نفذوا الاوامر نفذوا الاوامر بتاعي وحضروا المحل حالا. استدعوا القبائل والعروش وجيبوا لي كبراتهم لهنا يلا.

0: استدعيتكم اليوم على خاطر وصل للدق الدربالة. كيف ما تقولوا القتال اليوم أصبح دفاع عن الحرمة والنفس والمال، مش حرب هكا ولا هكا. الحرب هذه حربنا الكل، حربنا الكل. حبيت باش نسافر أنا بنفسي باش نكون واحد منكم، لكن الجماعة ما خلونيش وطلبوا مني باش نقعد هوني. وهذا يوسف صاحب الطابع وزيري الكبير وصاحبي، وهو كيف ما أنا، فمن أطاعه أطاعني ومن عصاه فقد عصاني. هذه وصيتي لكم.
1: طيعوه يا سيدنا ما داموا في طاعتك.
0: لا لا لا، طيعوه طيعوه حتى لو كان أمركم بعصيان، طيعوه.

خرجت محلة يوسف صاحب الطابعة من الحاضرة نهار الجمعة 12 جوان 1808 بعد ما زار مقامات الصالحين ومعاه رجال مشهورين بالفضل والصلاح وعملوا الباي النوبة وشاوش السلام وخرجوا كما تخرج الملوك وشرط عليه باش ما يتوقفش على مشروطه فيما يراه من مصلحة. ومن نهارتها ظهر يوسف صاحب الطابعة على حقيقته قدام العسكر، ظهر صعيب وحقوقي وجديد، وكانت هالحادثة هي اللي خلت العسكر يخاف منه.

0: انت تراها يجاني لهوني.
1: نعم
0: سيدي. اشنو اللي تكركر فيه وراك
1: سيدي؟ هذا طرف حلف للفرس نتاعي.
0: يجاوني الكل هنا. قل لي عندك زرع في هالجهه؟
1: ليه ليه يا سيدي ليه؟
0: اما انا علاش تعديت على زرع الناس واحنا خرجنا في هالمحله باش ندافعوا عليهم ونحافظوا لهم على ارزاقهم واموالهم؟ اللي يسرق شويه ينجم يسرق برشا. ارميوه في القاعه واعطيوهم 100 جلده.
1: يا سيدي يا سيدي اسمع يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي.

0: حسبت لي يا كاهية اش حصلنا من هالمعركة؟
1: انتصرنا يا سيدي والحمد لله، وهاه شلمينا عنا 100 من الأسرى، وقتلنا 600 عسكري، ولمينا 10 مدافع و30 خيمة و4000 جمل وكل الآلات الحربية اللي خلاوها العسكر اللي هربوا. ولقينا يا سيدي في الخيمة متاع قايد محلة الجزائر نص تعليمات الداي أحمد خوجة، يقول فيها يلزم الهجوم والاستيلاء على الكاف وضمها إلى التراب الجزائري وتقديم الحدود بتاع الجزائر حتى مدينة باجة.

وروح يوسف صاحب الطابعة للحاضرة منتصر، وخرجوا الناس كل باش يستقبلوه استقبال الأبطال، ومشاو له أهل المجلس الشرعي وأعيان الدولة وأعيان البلاد. وكان نهار عظيم، تقول عليه هو باي البلاد مش حمودة باشا. وكان هالنصر هذا هو اللي خلى الناس تزيد تحب يوسف صاحب الطابعة، وتخلي بقعته عند الباي تاعنا، وتخليه هو بنفسه يزيد يعمل خير للبلاد والأهل البلاد.

0: تعرف يا حاج بن ضياف، وانت يا عم علي، وقت اللي نقعد معاكم نتفكر اياماتي وقت اللي كنت صغير، ما نعرفش علاش، لكني نشعر براحة ونحس اللي انتوما تحبوني اكثر من الناس الكل. نعرف اللي سيدنا حمودة الله يبقيه يحبني ياسر زادة، لكن هو باي وانتوما اولاد البلاد، والناس ولات تتكلم عليا برشا، وكل واحد اش يقول، وكل واحد كيفاش ينظر لي، قعدت باقي غريب وبراني.
1: الواش اخزي الشيطان يا راجل، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، بالله العظيم نقعد بعد فيك. وقت اللي نشوفك مع رجالك تقول عليك سيد، بعض مرات نخاف منك ونقول مش هذا سيد يوسف اللي نعرف، وبعض مرات توليك ولد صغير. تو هذا كلام انت ولد البلاد ولدها وخير من برشا ولادها. قل لي بربي، اشكون عمل كيف هك بديت تبني جامع كبير في الحلفوين وزاويه لتعليم القران ومدرسه للعلوم، وهك كملت بنيت الاسواق نتاع الحلفوين وزدت عليهم وكاله صاحب الطابع وما ادراك بالحلفوين، وبنيت معاهم المخازن والحمام اللي سميته باسمك حمام صاحب الطابع وما ادراك، وعودت بنيت جامع العبيدي بمحاج الزاوية البكري، وبنيت الكتاب ورا الكتاب بالحوم متاع تونس، وبنيت قنطرة وادي طريق ماطر، وبنيت السواقي بما في الحاضرة كيف ما السقاية متاع بابا عليوا والسقاية متاع سيدي عبد السلام والسقاية الحلفوين هذه اللي فوق العلي متاعك اللي احنا قاعدين فيه تو. انزيدك
2: زيدو زيدو يا حاج بن ضياف، مالكش نساء زيدو.
1: هي والديار متاع قربس اللي بناهم للمرضى وترميم الحمامات متاع قربس، انساء اللي عاود عمل للطريق متاع قربس وحظنه باش يسهل المشي فيه.
2: علاش علاش تصرف الأموال الكل وتضيع في وقتك باش تقول لنا الليلة اللي انت تحس بروحك ولا تغريب؟ ما حط فلوسك في حاجة أخرى تنفعك وما تصرفهاش على الناس، راهي الدنيا غدارة غدارة يا سيدي يوسف.
0: شوفوا هالشيء اللي أنا فيه اليوم من خير ونعمة، الكل من فضل ربي. جيت لهنا

0: الخير اللي عملته هنا ما يناقشك فيه حد، المال مالك وفضل ربي عليك، لكن اش هزك لصفاقس اتحبس في اموالك على ما نعرفش قداش من كتاب وقداش من مدب ومن عالم، وتزيد عليهم احبس مستشفى صفاقس.
1: عجب يا عم علي، انت اللي تعرف حكايتي اكثر حتى من الحاج بن ضياف، تقول لي هالكلام هذا؟ ما تعرفش اللي نحب صفاقس كيف ما نحب الوطن؟ كيفاش ما نتفكرش صفاقس وهي اول ارض من هالبلاد مس جلدي ترابها، وغادي تعلمت وتربيت وقريت وخالطت الناس، كيفاش ما نعملش حاجه لصفاقس؟ عيب عيب يا عم علي هالكلام، حقك انت تشجعني باش نعمل ديما الخير. اشكون يعرف انت عمرك توا ايش و80 تبارك الله، وتقول عليك في 60 وانا في 40، اشكون يعرف؟ بالك شي انت اللي تكفني.
0: اللطف اللطف يا وليدي بعد عمر طويل، ان شاء الله انا قبلك يا سيدي يوسف.
1: باهي باهي يزينا من هالكلام، برا نمشي ونقعد بحث سيدي الشيخ ابراهيم الرياحي، استحشته برشا وتوا عندي مدة ما شفتوش.
2: على كل حال الكلام طوال، واحنا جينا في الحقيقة باش نقولوا لك حاجة تهمك يا سن. جينا خايفين عليك، وجينا باش نزيدوا نقنعوك بالشي اللي ما حبيتش تقتنع به رغم اللي تعرفوا حق المعرفة.
1: شنو زاد يا حاج؟
2: حسادك حسادك اللي ولاوا بالمئات يا سيد يوسف.
0: ايه نعم، والكبير فيهم راس اللفعة محمد عربي زروق.
1: اش بيه زاده؟ ماني عارفه، ويحب يكدرني.
0: يا ليت يا ليت يا سيدي يوسف، يا ليت وقف عند هالحد، يا ليت.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

مادام العبد تمتعت عينو بضياها يزين ضي الهلال يزين ضي الهلال بنجوم سماها. البارح وانا بعزوب

0: حكى للزمان سلطاني واليوم كي صار خلاني حتى الشي ببدلوني رمى الظلام في العين.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. إعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. يوم جديد، إذن هناك فرصة جميلة لبداية جديدة. ما عليك سوى أن تخطو بخطوات واثقة لترسم لوحة من الأمنيات والأحلام. فلا تخف من البدايات، فهي لحظات من الأمل وحروف من الإبداع. فابدأ كل يوم وكأنه رحلة حياة جديدة، تمحو بها همومك وتستقبل الفرص بقلب مليء بالجمال والإيجابية، لتضيء بألوان الأمل الذي يحمل معه وعوداً بأجمل الأيام. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة. مرايه تتكلم.

Ranch,

Ah, je sais.

وقصة بتنقال.

أسلم لي.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابا يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: غسالة الأطباق من الرفاهية إلى الضرورة.
1: هل فكرت يوماً ما القصة وراء اختراع غسالة الأطباق؟
0: هنا يصح المثل الفرنسي الشهير: فتش عن المرأة.
1: صحيح أن أول اختراع لغسالة الأطباق يعود إلى عام 1850، عندما نال المخترع الأمريكي جويل هوتون براءة اختراع لجهاز خشبي يعمل يدوياً باستخدام عجلة دوارة لرش الماء على الأطباق، لكنه كان بطيئاً وغير عملي، ما جعله يختفي بسرعة.
0: لكن عام 1886 شهد الثورة الحقيقية على يد سيدة أمريكية تدعى جوزيفين كوكرين، والتي لم تكن مهندسة أو عالمة أو مخترعة، بل كانت سيدة من الطبقة الثرية من ولاية إلينوي. سئمت من رؤية الخدم يكسرون أطباقها الصينية الفاخرة أثناء الغسل اليدوي، فقالت عبارتها الشهيرة: إذا لم يخترع أحد غسالة أطباق فسأقوم بذلك بنفسي.
1: وبمساعدة مهندس يدعى جورج باترسون، صممت جوزيفين جهازاً يدار يدوياً بعجلة ومضخة مياه ينظف الأطباق عبر رشاشات مياه عالية الضغط، لتنال براءة اختراع يوم 28 من ديسمبر 1886.
0: ذاع صيت الآلة الجديدة، لتتفاجأ السيدة بتلقي طلبات من فنادق ومطاعم الولاية وليس المنازل، لكون الغسالة كبيرة ومكلفة، ما شجعها لعرض اختراعها في معرض شيكاغو العالمي عام 1893، حيث حصلت على الميدالية الأولى لأفضل تصميم ميكانيكي.
1: لكن استخدام غسالة الأطباق في المنازل لم يصبح شائعاً إلا بعد عام 1940، عندما أطلقت شركة ميل الألمانية وشركة كيتشن إيد الأمريكية أول غسالة أطباق منزلية بمضخة كهربائية بتصميم أصغر وأكثر كفاءة تناسب الأسر العادية.
0: ومع ظهور المحركات الكهربائية في الخمسينيات، أصبحت غسالات الأطباق أوتوماتيكية بالكامل، ما جعلها أسهل وأسرع، لتقوم شركة جنرال إلكتريك عام 1960 بابتكار أول غسالة أطباق مدمجة تناسب تصميم المطابخ الحديثة، وأضيف نظام التجفيف بالهواء الساخن لتصبح الغسالة أكثر شمولية.
1: واليوم تستخدم الغسالات في معظم المنازل حول العالم، وكل ذلك بدأ بفكرة امرأة أرادت حماية أطباقها.
0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: بولاية قفصة تم إسناد صفقة إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد لمسلك بالمنطقة السقوية العنق ومسلك الدخلة بمعتمدية الكتار بمدد اعتمادات تفوق 568 ألف دينار ضمن برنامج التنمية المندمجة. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلية منتصف السنة الجماعية المقبلة وفق أفادة النور القسوم مدير المعهد. تواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر أثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بن قردان وشخص أصيل لجرجيس وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الشبابية. وأسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشار 3 جثث يوم أمس و8 جثث اليوم ليرتفع العدد الجمعي للجثامين المنتشلة إلى 11 في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين. أطلق المكتب الوطني المنظمة التونسية للتربية والأسرة حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة في بادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. صدر قرار مشترك بالرائد الرسمي يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار محمولة على صندوق الانتقال الطاقية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة معك،
3: راديو قفصة.ان.
4: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري. بطولة محمد السياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى إخراج محمد المختار لوزير.
5: وقعوا يا معشر المسلمين، فإن قريشا تنتظرني.
6: الغوث الغوث الغوث يا رسول الله، الغوث يا رسول الله، لست بك يا رسول الله.
5: من هذا؟ من؟ إنه ولدي أبو جندل.
6: أسلمت يا رسول الله وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
5: هذا ولدي يا معشر المسلمين، جاء إليكم بغير إذني فردوه إلي. إنه عادكم. من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده إليهم. ماذا تقولون في هذا؟
6: أردت إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت من عذاب؟
5: هل سيرد إلينا؟
6: لا أريد أن أترك لهم ليعذبوني ويردوني عن الإسلام.
5: صاهن، والله لا أعذبنك عذابا لم يشهده أحد.
6: الغوث الغوث يا معشر المسلمين.
5: سأمضي بولدي إلى محمد الذي رضي بهذا العهد وبما جاء فيه. أفسح الطريق.
7: وتدافع المسلمون حول أبي جندل بن سهيل بن عمرو وأبوه ممسك بتلابيبه، ووثب عمر بن الخطاب إلى أبي جندل ووقف إلى جنبه ليقول له اصبر فإنما هم المشركون، ويدني عمر قائم السيف منه يرجو أن يأخذ أبو جندل السيف ليضرب به أباه.
6: يا معشر المسلمين، لن أرد إلى المشركين.
8: لن أرد يا أبا جندل.
7: وقدم رسول الله ليرى رأيه في هذه القضية، وسكن المسلمون لمقدم الرسول. ومضى الرسول إلى أبي جندل وقال: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن حولك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم. وسكت المسلمون ونظروا إلى أبي جندل يرون ماذا يصنع.
6: نفسي فداء رسول الله، نفسي فداء رسول الله.

0: ومضت الأيام سراعاً، وأقبل عام جديد على المسلمين، وحل لهم أن يسعوا إلى مكة حيث البيت الحرام، ونادى الرسول الناس أن ينهضوا للخروج إليه بعد أن قنعوا في عامهم المنصرم. ومضوا فساروا إلى مكة يحدوهم هذا الأمل الذي عاشوا عليه سنين كثيرة، يدفعهم هذا الشوق الذي جاش في صدورهم أمدا طويلا. ساروا إلى الأرض الطيبة التي ولدوا بين ربوعها وشبوا فيها، وسمعوا أول ما سمعوا دعوة الإسلام بها.
1: يا معشر قريش،
2: ماذا تريد يا أبا سفيان؟
1: إن محمدا قد قدم إلى مكة في أصحابه، ولقد عاهدناه على أن نخرج منها إذا دخلها 3 أيام،
2: ولكننا سمعنا أنه جاءها بالسلاح وما عاهدناه على هذا.
1: يا عكرمة، لا تثير خلافا، فلا نحتاج إلى نقض عهدنا معه بعد أن رأيناه لعهده وفيا. امضوا إلى الجبال واضربوا خيامكم يا معشر قريش حتى يحج محمد وأصحابه ويرحلوا.
3: ومضى رسول الله ومن حوله كبار صحابته وخلفهم صفوف المسلمين، وقد جاوز عددهم 2000 من الرجال، وتبدو أمامهم بيت الله الحرام.
4: هلما هلما لنجهز على المشركين يا عمار.
5: مهلا يا ابن رواحة، لا تجهر بصيحة الحرب.
4: ليس لنا اليوم أن نصمت، فهذا يوم النصر.
5: قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده، وخذل الأحزاب وحده.
3: وأدى الرسول صلى الله عليه وسلم مراسم الطواف، ثم نحر الهدي عند المروة وحلق رأسه وأتم فرائض العمرة، وتبعه أصحابه. ولما كان الغد دخل الكعبة وبقي حتى موعد صلاة الظهر، فقام إلى الصلاة ومن خلفه المسلمون.
2: أبا سفيان،
1: ماذا تريد يا عكرمة؟
2: أما ترى؟
1: أرى يا عكرمة، أرى.
2: لقد أكرم الله أبي قبل أن يرى هذا اليوم. انظر انظر يا أبا سفيان حولك، ترى أشرف مكة وسادتها يغطون وجوههم، لا يقدرون على أن ينظروا هذا الذي يحدث الآن. محمد يصلي أمام الكعبة وحوله هذه الجموع.
1: إنه يوم لا ينسى يا عكرمة، لا ينسى.

0: المسلمين.
1: هذا سهيل بن عمرو رسول قريش.
0: يا معشر المسلمين، لقد مضت أيامكم الثلاثة وانقذ أجلكم، فاخرجوا عنا.
1: يا سهيل بن عمرو، إنك تعلم أن العباس قد زوج رسول الله ميمونة بنت الحارث، ويقول لك رسول الله: ما عليكم لو تركتموني فأسرعت بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه.
0: لا حاجة بنا إلى طعاما، فاخرجوا عنا.
2: وأمر الرسول الكريم الوفي لعهده المسلمين بالرحيل، ورحل المسلمون بعد أن من الله عليهم بهذا النصر وأراهم آياته، ما ألهج ألسنتهم بالحمد وقلوبهم بالشكر والعرفان.
3: يا معشر قريش، يا معشر قريش،
4: ماذا تريد يا ابن الوليد؟
3: لقد رأيتم محمدا وأصحابه رأي عيان، والآن أرى أنه قد استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بمجنون ولا شاعر.
4: ويحك خالد، ما هذا الذي تقول؟ فأي شيء تراه؟
3: أرى أن كلامه من كلام رب العالمين، فحق على كل ذي لب أن يتبعه.
4: لقد سبأت يا خالد.
3: لم أسبأ يا ابن أبي جهل، ولكني أسلمت. ما يضحكك؟
4: والتي إن كان أحق لقرشي أن لا يتكلم بهذا الكلام فهو أنت يا خالد.
3: ولما؟
4: لأن محمدا وضع شرف أبيك حين خرج وقتل عمك وابن عمك بيده، والتي ما كنت لأسلم لأتكلم بكلامك يا خالد بعد أن حدث لقومك ما ذكرت.
3: هذا أمر الجاهلية، ولكني أسلمت حين تبين لي الحق، وسأبعث إلى النبي بإقرار بالإسلام.
4: لا تفعل حتى تلقى أبا سفيان.
3: وما شأن أبا سفيان في هذا؟
4: إنه كبير قريش وزعيمها، فاعرف رأيه.
3: ليس لأحد أن يملي علي رأيه في هذا الأمر.
4: ها هو ذا، تقدم يا أبا سفيان. هل سمعت؟
5: سمعت سمعت. أحق ما بلغني يا خالد أنك اتبعت محمدا؟
3: أجل، إنه حق يا أبا سفيان.
5: أتواجهني بهذا القول الجريء؟
3: ليس لأحد أن يخشى في الحق لومة لائم.
5: واللات والعزى، لو أعلم أن الذي تقول حق لبدأت بقتلك قبل محمد.
3: والله إنه الحق.
5: أتتحداني؟
3: أغمد سيفك يا أبا سفيان، فمثلك لا يقدر أن يرفعه في وجهي.
5: سترى.
4: مهلا يا أبا سفيان، اترك خالد.
5: دعني يا عكرمة، دعني.
4: أترى يا خالد أن محمدا سيقبل إسلامك بعدما قتلت أهله وأصحابه في أحد؟ إنك لواهن.
3: والله لا أسعين إلى رسول الله ولا أعلنن إسلامي، وليأمر في شأني بما يشاء، فإن أمت على الإسلام الآن خير من أن أحيا على الشرك إلى أبد الآبدين.
6: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
7: بغداد يعون، لطفي العكرمي، حسونة ناجي، نصيب البرهومي، فتحي ميلاد، معز بن طالب، مراد الغرسلي، المنصف العجنقي، رمزي بن رحومة، الناصر العكرمي، معز حمزة، صلاح العمدوني، عامر المثلوثي، يوسف النهدي، وجهاد اليحياوي.
6: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.

0: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إنك أنت الغفور الرحيم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وزين مسعاكم بالنجاح والفلاح. الناس معاد وأرواح مختلفة، فما تقارب منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. وقد قال بعض الحكماء: كل إنسان مع شكله، كما أن كل طير مع جنسه، ولا يتفق اثنان في عشرة إلا وفي أحدهما وصف من الآخر. فإن الأشكال، أي أشكال الناس، كأشكال الطير، فإذا اصطحب اثنان برهة من الزمان وليس بينهما مناسبة فلا بد أن يتفرقا، كما قال بعض الشعراء: وقائل كيف تفرقتما؟ فقلت قولا فيه إنصاف، لم يكن من شكلي ففارقته، والناس أشكال وآلاف.

عمرو بن العاص أربعة لا أملهم: جليسي ما فهم عني، وثوبي ما سترني، ودابتي ما حملت رحلي، ومرأتي ما أحسنت عشرتي.

إذا جرحت مساويهم فؤادي صبرت على الإساءة وانطويت ورحت إليهم طلق المحيا كأني لا سمعت ولا رأيت. هذان البيتان من جملة أبيات بعث بها أسامة بن مرشد المعروف بمؤيد الدولة مجد الدين، بعث بهما إلى أبيه مرشد جوابا عن أبيات كتبها أبوه إليه، فقال أسامة ردا على أبيه في رقة وسعة صدر وكرامة نفس: وما أشكو تلون أهل ودي، ولو أجدت شكيتهم شكوت، مللت عتابهم ويئست منهم، فما أرجوهم في من رجوت. إذا جرحت مساويهم فؤادي صبرت على الإساءة وانطويت ورحت عليهم طلق المحيا كأني ما سمعت ولا رأيت. تجنوا لي ذنوبا ما جنتها يداي، ولا أمرت ولا نهيت، ولا والله ما أضمرت غدرا كما قد أظهروه ولا نويت. ويوم الحشر موعدنا، وتبدو صحيفة ما جنوه وما جنيت.

لغتنا الجميلة فيض من الرقة والبيان الساحر، هي عسل مصفى لغتنا الجميلة، غذاء للروح والوجدان، ولا أدل على ذلك من هذه الكلمات اللطيفة. خطب عثمان بن عتبة إلى عمه عتبة ابنته، فأجلسه بجانبه ثم قال له: أقرب قريب خطب أحب حبيب، لا أستطيع له ردا ولا أجد من إسعافه بدا، قد زوجتكما وأنت أعز علي منها، وهي ألصق بقلبي منك، فأكرمها يعذب على لساني ذكرك، ولا تهنها فيصغر عندي قدرك، وقد قربتك مع قربك فلا تبعد قلبي من قلبك.

حقيقة المال أنه يمنحنا مظاهر الأشياء دون جوهرها، إنه يمنحنا الطعام للشهية، والدواء للصحة، والمعارف للأصدقاء، والخدمة للمخلصين، والمرح للسعادة. قالوا بالسماحة وحسن الخلق، يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. من النصائح الثمينة اخترت لكم هذه النصيحة وأرجو أن تكون كذلك. نصح عبد الملك بن مروان مؤدب أولاده نصيحة كانت منهاجا للكمال وحسن الخصال، فقد قال له: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، واحملهم على الأخلاق الجميلة، وروهم الشعر يشجعوا وينجدوا، وجالس بهم أشراف الناس وأهل العلم منهم، وجنبهم شتم أعراض الرجال، فإن الحر لا يجد من عرضه عوضا، واحملهم على صلة الأرحام، واعلم أن الأدب أولى بالغلام من النسب.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

فقد إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار

0: عليك. وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد، وأن تؤويني في جواره مع آله وأصحابه يا خير الراحمين.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي لا تحتويه الأجسام ولا تتعقله الأفهام، له الأسماء الحسنى والصفات الأسمى، نحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته. صباح البركات، صباح الرحمات، صباح النفحات. مستمعين الأكارم، في برنامجكم والصبح إذا تنفس اليوم سنتحدث عن خبر جلل بلغ النبي بوحي السماء ففزع منه الصحابة الحضور، خبر يتعلق بظاهرة اجتماعية مالية خطيرة لا نقدرها حق قدرها، هي ظاهرة تعمد عدم سداد الدين اللي نسموها بالدارجة القلبة. فعن الصحابي الجليل محمد بن عبد الله الأسدي أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته وقال: سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد؟ قال: فسكتنا وفزعنا. ولما كان الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. المفرط في سداد الدين أعماله الصالحة تبقى معلقة ولو كان شهيدا حتى يقضى عنه دينه. قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفض الصلاة على صاحب دين وقال: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. وقد قيل هذا الكلام في رجل مات وعليه ديناران لم يقضهما، قضاهما عنه أبو قتادة بعد يومين، فقال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. وهذا يدل على فداحة هذا الصنيع وعلى سوء هذا المنقلب. واللي يتعمد عدم سداد الدين ويبيت لذلك يجعل نفسه عرضة للهلاك والإتلاف. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد سدادها سدد الله عنه. شو معناه سدد الله عنه؟ ربي عاونه على إرجاعك الدين ذك، ييسر له الأسباب، يحل له البيبان، يرزق من حيث لا يحتسب، وإلا ربما أكداء نسامحه. ولكن من أخذها يريد إتلافها، قال صلى الله عليه وسلم، أتلفه الله والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. دمتم سالمين غانمين.
1: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح الخير مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في باقة جديدة من باقات الصباح على موجة إذاعة قفصة. وفي هذه الباقة سنتحدث عن الإبداع.

0: الله عز وجل عندما خلق الإنسان في هذا الكون لم يساويه مع غيره من الكائنات الحية التي قد خلقت لتقوم بمهام معينة وتقوم حياتها على الطعام والشراب فقط، وتقوم بالوظيفة التي قد خلقت من أجلها، سواء كانت من أجل الطعام للإنسان أو العمل في مجال ما أو مساعدة الإنسان في عمل يقوم به. لكن الإنسان قد ميزه عن باقي الخلق من خلال العقل لكي يكون مميز ومبدع في هذا الكون. يعتبر الإبداع مستمعين الأعزاء هو أحد الصفات التي قد يصل إليها الإنسان في بعض جوانب حياته التي تنقسم إلى أكثر من جانب واحد فقط. والله عز وجل لم يخلق الإنسان لكي يتساوى مع الحيوانات، بل أنه ميزه لكي يبدع في هذا الكون.
1: على موجة إذاعة قفصة يشرق يوم جديد.
0: الإنسان لا يمكن أن يبدع في هذا الكون إذا لم يستخدم عقله بصورة جيدة ويعتمد على الموجودات التي من حوله. فعندما يخرج الإنسان بتفكيره وتأمله عن المألوف ويقدم شيء خارج الصندوق وخارج التوقعات، فهنا هو الإبداع. فكم من البشر الذين قد قاموا بالإبداع في هذا الكون وتقديم أشياء قد كانت سبب في تقدم وخدمة البشرية بأكملها. فالإبداع لا يتعلق أحد الجوانب في مقابل الآخر، وليس جميع البشر متساويين في نفس القدر من الإبداع.

يعتبر الله عز وجل هو المبدع الأول في هذا الكون، حيث أن الله عز وجل قد يوضح الإبداع والعظمة في خلق هذا الكون. فالله لم يخلق هذا الكون في يوم واحد أو ساعة واحدة، بل أنه قد خلق هذا الكون على مراحل مختلفة، بالرغم من قدرته في أن يخلق هذا الكون في يوم واحد فقط بل قبل غمض البصر. ولكن أراد الله عز وجل أن يكون هذا درسا للبشر، وأن يتعلموا الصبر والإبداع في الشيء الذي يقوم بتقديمه. وبالطبع لن يصل أحد إلى القدرة والعظمة التي قد أبدع فيها الله عز وجل. قد خلق الله في المرحلة الأولى الأرض، ثم خلق الجبال وما عليها وجعلها راسخة، وبعدها خلق السماوات.

يعتبر الإبداع هو أحد المظاهر العظيمة التي قد يتم من خلالها حل المشكلة التي يتم التعرض لها بشكل منطقي، فيكون الحل المقدم في هذا الوقت هو حل غير اعتيادي وغير مألوف. ولا تنحصر هذه المشكلة في اتجاه معين، فقد تكون هذه المشكلة من الممكن أن تكون اجتماعية أو مشكلة سياسية أو اقتصادية أو غيرها من المشاكل الأخرى. فالإبداع لا يعني تقديم الاختراعات فقط كما يظن البعض، بل أن الإبداع قد يتمثل في صور متعددة ومختلفة، فمن خلال التحدث بطريقة منطقية أو التعامل بصورة معينة في مواجهة مشكلة قد يكون في هذا الأمر إبداع. نرى من خلال الحديث والطريقة فقط وجود إبداع يظهر في الشخص لنقول عنه مبدع، فالشخص المبدع قد يتمتع بقدر من الإدراك قد يسمو عن الإنسان الطبيعي، حيث يكون حساسا ومدركا للمشاكل بطرق مختلفة.

أصدقائي المستمعين، عندما نجد صفة يتميز بها أحد، خاصة إن كانت هذه الصفة من الصفات الجيدة والتي يريد المرء أن يتحلى بها، قد يكون لها مجموعة من الصور، تلك الصور التي تتجلى من خلالها الخاصية أو الصفة التي قد يظهر فيها المرء، وهي صور الإبداع. ومن هذه الصور هذا الشخص يرى المشكلة أو أيا كان الموضوع محور النقاش من خلال منظور مختلف عن رؤية الآخرين له، ويقوم هذا المرء بالعمل على تنظيم المشكلة والتفكير في خطوات هذه المشكلة بصورة علمية، يقدم مجموعة من الحلول والأفكار التي تتمتع بقدرة فعالة قد تعجب ويندهش بها الآخرين. نجد أن الآخرين قد يروا الشخص المبدع من خلال مختلف الأشياء والمشاكل التي قد مر بها وكيفية التعامل معها. فصفة الإبداع تعتبر من الصفات التي قد يولد الإنسان حاملا لها، ومع مروره بتجارب مختلفة في المجتمع قد يتم تنمية هذا الجانب له.

لا يحتاج الشخص المبدع أن يخبر الجميع بأنه مبدع وأنه قادر على حل مشاكل معينة قد تواجهه هو أو أشخاص قريبين منه، بل إن المجتمع المحيط به لديه القدرة على اكتشاف هذا الجانب بنفسه، حيث أنه يظهر هذا بشكل واضح جدا. إن كان الإنسان مبدع وعلى قدر من الإبداع، فإنه قادر على الاعتماد على نفسه في كافة جوانب الحياة، ولا يرتبط الإبداع بسن معين، بل يمكن لشخص أصغر سنا أن يتمتع بقدرة من الإبداع أكثر من التي يكون عليها شخص أكبر منه.

تعيش لاليك خلي شبابك يفرح بيك عيش ايامك عيش لاليك خلي شبابك يفرح بيك عيش بالروح والعين والقلب ضحك ولعب وجد وحب عيش

0: عيش أحلامك،
1: عيش بالروح والعين والقلب،
0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب،
0: عيش أحلامك.

0: يعتبر الإبداع صفة من صفات الله عز وجل، ولكي نتميز بهذه القدرة أو تلك الصفة لابد أن نتأمل في قدرة وعظمة الله في خلق الكون الذي حولنا. هكذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه الباقة، موعدنا في لقاء جديد على موجة إذاعة قفصة.
1: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم الخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم مش نتحدث على المفهوم العام بالنسبة للتنمية المستدامة، واللي هي حاجة تهمنا برشا في القطاع الفلاحي. أنظمة الإنتاج راهي متعدة، وفي أغلب الأحيان تكون مرتبطة بالظروف المناخية، وهي اللي تصنف التوجه الرئيسي للإنتاج باش يكون مثلا تربية ماشية وإلا إنتاج نباتي. تصنيف أنظمة الإنتاج يساعد على تحديد المشاكل بالنسبة للفلاح، وربما هنا فلاح كان يعاني منها المشاكل هذيك يولي كيف يولي يتركز على زراعة واحدة، وهنا تولي تقع محاولة حل الإشكال في نطاق أوسع. تكامل الأنشطة الفلاحية راهو عنده تأثير إيجابي على المستوى البيئي والاجتماعي والاقتصادي، ويزيد من تخفيف الأضرار متاع الأزمات الموسمية كما الأمطار القوية ولا الرياح، وعنده زادة فوائد اقتصادية كما الإقبال على منتوج واحد أو لا تدني السوق بالنسبة لمنتوج ما في موسم ما. يعني بلغتنا الدارجة نقول حاجة تغطي حاجة. عدة إنتاج في تونس تعاني من نقائص مهمة على مستوى الاستدامة، الشيء اللي يطلب اتخاذ تدابير باش يقع تحسين استدامة هذه الأنظمة. يلزم مثلا نظام السقوي المستدام يستعمل تقنيات الري المقتصدة في الماء ووسائل المحافظة على نوعية الماء، وخاصة بالنسبة للملوحة وتغذية المواد المائية. الشيء هذا يتحقق عبر الممارسات الفلاحية والزراعية الرشيدة. عندنا مثلا زادة في نظام إنتاج الحبوب المستدام يلزمه يتجنب الزراعة الواحدة اللي تسبب التعرية المائية والتصحير، وهنا نولوا ندمجوا أنشطة تربية الماشية باش تكون عندنا أنشطة فلاحية على طول العام، وهكا يتم دفع التنمية المحلية ودعم اليد العاملة الفلاحية. عندنا مثال آخر، نظام المستدام لغراسة أشجار الزيتون البعلية. هنا يقع إدماج غراسات بينية كما اللوز والتين والنباتات الطبية والعطرية، الشيء اللي ساهم في تحسين غطاء التربة وتوفير الشغل لليد العاملة على طول العام، وتوفير زادة مداخيل إضافية للفلاح. واحات النخيل هي أحسن مثال للأنظمة الفلاحية المستدامة، وخاصة الواحات القديمة اللي هي منظومة إيكولوجية تتميز بنمط زراعي خاص، وتمثل في وجود 4 أنواع متاع زراعة في نفس الوقت. عندنا بطبيعة الحال النخل واللي يمثل الطابق العلوي، وهو اللي باش يكون لنا مناخ محلي خصوصي تتميز به الواحة. وبعد عندنا طابق الأشجار المثمرة بأنواعها، وفي الواحات عندنا عدد كبير من أنواع الأشجار المثمرة اللي نجم نغرسوها، وخاصة كيف نستعملوا أكل الأصناف متاعنا المحلية. وبعد عندنا الطابق السفلي اللي نزرع فيه الخضروات والأعلاف، والقطاع الرابع هو تربية الماشية والمتمثل في الأغنام والأبقار والماعز، وحتى تربية الماشية الصغيرة كما الدجاج. ملاحظة أخيرة، يلزم أنظمة الإنتاج ما تكون جامدة، يلزمها تتأقلم وتتطور بصفة مستمرة مع التغيرات المناخية للبلاد. وطوى ما بقى لي كان نقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.

0: السادسة صباحا باستوديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تشهد بلدية والمتلوي من ولاية جفصة تنفيذ حملات نظافة مكثفة مؤخرا للقضاء على النقاط السوداء والحد من انتشار المصبات العشوائية للفضلات وفق ما أفاد به فتح سويلمي مكلف بتسير بلدية المتلوي. كما أضاف سويلمي أن حملات النظافة تشمل أيضا محيط المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية مع تنفيذ أشغال لدعم التنوير العمومي. تستعد مدينة ورديف من ولاية جفصة لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى رديف للأفلام الوثائقية وذلك في الفترة من 7 إلى 11 من سبتمبر القادم والتي تسبقها ورشة تدريبية للشباب على السينما الوثائقية من غرة سبتمبر وإلى غاية 11 من الشهر ذاته بإشراف جمعية نوماد 08. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن إحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين والمختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية القادمة. وفي هذا الصدد أفاد منور قسومي مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين بأن هذا المركز تم بعثه في إطار إحداث وحدات خدمات مشتركة للبحث ومراكز بحث تطبيقية بعدد من ولايات الجمهورية. تتواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيل بنقردان وشخص أصيل جرجيس وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي. وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 8 جثث في حين تتواصل الجهود للعثور على بقية المفقودين. قال وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن ستبدأ اليوم الاثنين أضخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع ما وصفه بشرايين الحياة الاقتصادية للنظام الإيراني محذرا الدول التي تربط مصيرها بطهران من مواجهة العزلة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة جفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: ستة واربعة دقائق اليوم الاثنين 24 أوت 2026 صباح الخير. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم من توا حتى التسعة ونص مع بعضنا في نسيم الصباح مع الفقرات القارة اللي تعودتوا بها كل الأخبار، أخبار الصحة الرياضة الثقافة الإنترنت أخبار الجهات وكل المستجدات والمتابعات والاستضافات وكذلك القاعات اللي برمجناها بالنسبة لليوم. وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك، إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة للجميع. الناس اللي هما في ثنية طريقة سليمة ليكم، إن شاء الله تصلوا سلمين وين ما تحبوا. الناس اللي حلت حوانيتها القهوة متاحة على إذاعة قفصة، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله برزق الوافر الوفير للجميع اللي يسمع فينا في الدار، اللي هما في الخدمة، اللي مروحين من الخدمة ماشيين يخدموا، نهاركم مبروك الناس الكل، إن شاء الله نهار كله خير وبركة. رافقني في الجانب تقني نزار الرويسي، كمال عبيدي في الجانب الرقمي، وكمال التومي يستقبل تليفوناتكم. بسمع ماري من أمام الميكروفون كالعادة باش نطلقوا بالأغاني التونسية، واخترت لكم مرة هذية علي الرياحي ينجيك وينجيني.
1: ينجيك

اللهم اجعلنا في هذا اليوم نورا في القلوب وسعه في الصدور وبركه في الارزاق وتيسيرا في الامور. اللهم اكتب لنا فيه خيرا لا ينقطع وارزقنا طاعتك وحسن التوكل عليك واصرف عنا كل هم وغم. اللهم اجعل صباحنا بدايه لكل فرج ونهايه لكل حزن وبشاره لكل خير يا رب العالمين. اليوم الاثنين 24 اوت 2026 الموافق للعاشر من ربيع الاول 1448 هجري. نعطيك كما فكرة على أوقات الصلاة حسب توقيت المحلة لمدينة قفصة ومجاورها. صباح كل 24 دقيقة، شروق 55 دقيقة، الظهر مع نصف النهار 34 دقيقة، العصر 4.7 دقائق، المغرب 7.6 دقائق، والعشاء بشكون إن شاء الله 8.33 دقيقة.

إذا حسين الجسمي وصلنا ل 36 دقيقة وين ما كنتمش نهاركم زين نهاركم مبروك. خلنا نعطيكم فكرة أولية لأحوال الطقس بالنسبة لليوم الاثنين في انتظار الموعد القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم سخون حرارة مرتفعة طقس حار وقليل سحب مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار بالوسط الغربي والريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل والبحر قليل اضطراب فمتموج. الحرارة تشهد انخفاض طفيف بالشمال والوسط فيما تكون مستقرة بالجنوب اللي نعرفوه اللي سمعنا به من خلال المعهد الوطني لرصد الجوي انه اليوم وغدوة تقريبا معناها سخانة يعني ما زالت سخانة كبيرة بالنسبة لحوالي الطقس ليامات هذه. باش ناخذ ان شاء الله بعد سبعة اكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح، الأجندة الإذاعية.
2: نعطيكم فكرة على المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم 24 أوت 2026. بعد نسائم تجيكم سمية جب في المراية من 10 حتى نصف النهار مع المتابعات والاستضافات، أخبار 24 ساعة، حديث عن ظروف السليمة لحفر حصيدة سقوقو، وحول هذا الموضوع مع الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ولاية سيدي بوزيد، كذلك البريد التونسي وتوضيح سبل الاستخلاص مع عليم التسجيل المدرسي بالنسبة للتلامذة، والحديث عن انطلاق التسجيل في منظومة السكن الجامعي مع الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية في ولاية قفصة، وبقية المتابعات في المراية. خليك الرابح مع فات نيجيري من نص النهار الماضي ساعة، ثم عيش الفن ساعتين من الموسيقى، غنية وحكاية نوستالجي، أخبار فنية مع فات النخليف، صيفك على كيفك مع إينيس حمادي من 5 حتى 8. المسابقات والجوائز حاضرين كالعادة، الإيقاعات والفقرات القارة، الشموسة الذكية، مصافحة للشيف جهاد مسعودي وتقديم وصفات العصائد المختلفة. كذلك عبد المجيد البدوي باش يكون حاضر في مداخلة من مدينة نفطة وأجواء المساجد، فرشيكة مع الكوتش محمد المعمري، جميلة مبروك من ولاية قبيلي وتتحدث عن عادات المولد النبوي الشريف. كذلك السيد دكتور صليح الفالحي باحث في التراث باش يقدم لنا فكرة عن مكانة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عند التوانسة، ومصافحة للزميلة نادرة برجب من القروان في إطار احتفالات بالمولد النبوي الشريف، وبقية الفقرات في برنامج صيفك على كيفك. السهرية باش تكون مع وسيلة الغول في من المهرجانات من 10 حتى نصف الليل، مواكبة لسهرة ليلة المولد النبوي الشريف مباشرة من ولاية القيروان، كذلك مواكبة لسهرة الافتتاح لمهرجان توزر الصيفي، وسهرة الفنان وليد الصالحي ضمن مهرجان المناجم بالمتلوي، ومقتطفات من سهرة المنشد والفنان سامي يوسف ضمن مهرجان قرطاج، وبقية الإيقاعات اللي بشكون حاضرة اليوم في برنامج من المهرجانات.

0: اهلا. اذا عجبتك
1: اجندة الثقافة
0: اشترك بالقناة.
2: وصلنا معكم في اجندة الثقافة 46 دقيقة. مرحبا بكم. مواعيد الثقافية باش نمشوا لسيدي بوزيد ولسيدي علي بن عون. نهار السبت انطلقت فعالية الدورة 33 من مهرجان سيدي علي بن عون الدولي لتواصل إلى حدود 27 أوت بمشاركة فرق من تونس والجزائر وليبيا. البرنامج الافتتاح كان يتضمن انطلاق المعرض التجاري ومعارض أخرى خاصة بالصناعات التقليدية والمنتوجات الفلاحية المحلية. وبطبيعة مازال البرنامج متواصل. نهار جمعة ندوة فكرية وقع خلالها تقديم كتاب شمس تقمود سيد علي بن عون دراسة في ذاكرة والتاريخ والتراث. كذلك اليوم وغدوة مسابقات فروسية استعراض, كذلك مسابقة أحسن جواد وأحسن فارس وأحسن عرض, وسهرة موسيقية شبابية للشاب رضوان وشاب ياسين وحفل للفنان نزار الكافي. النهار 26 أوت عرض لمجولات سوسة وعرض فرقة سلامية سيد علي بن عون من نفتة وعرض فرقة الفنون الشعبية زياد الرويسي وعرض الجحفة ومحفل فنون شعبية وعروض فروسية. ويكون اختتام النهار 27 أوت بطبيعة. هذا بالنسبة للدورة 33 من مهرجان سيد علي بن عون الدولي. باش نمشوا للقيروان واحتضن المركب الثقافي أسد بن فرات بمدينة القيروان فعالية المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي ينتظم بمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية. وبطبيعة تنظيم هذا المعرض يجي في إطار البرنامج الجهوي لاحتفالات بذكر المولد النبوي الشريف, ويهدف إلى تثمين المنتوج الحرفي التونسي ودعم صغار الحرفيين والباعثين الشبان, توفير فضاء تسويقي يتيح لهم عرض إنتاجاتهم مباشرة أمام زوار مدينة القيروان ومتساكنيها. يحتضن الفضاء المخصص للتظاهر عشرات الأجنحة لتعرض منتوجات حرفية متنوعة من بين الحلي التقليدي الحقائب الجلدية المترزة, منتوجات خشب الزيتون, المنسوجات, النحاس, منتوجات النخيل وغيرها. كذلك بطبيعة المنتوجات الغذائية التقليدية اللي معروفة كما لبسيسة والأنواع يعني العولة وغيرهم. إذن المعرض اللي انطلق نهار 21 أوت يتواصل إلى نهار 25 أوت حتى الغدوة مع إقبال متزايد من الزوار وافدين على عاصمة الأغالبة القيروان خلال فترة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. باش نمشوا الآن نتحدثوا على الكتاب ونتحدثوا على تحدثوا على جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية. الهيئة حددت نهار 31 أوت 2019 آخر أجل للمشاركة في جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 2019 وبقيمة مالية قدرها 150 ألف درهم إماراتي. بطبيعة اللي يحبوا يشاركوا يقوموا بتعبئة الاستمارة المشاركة الإلكترونية وطباعتها وإرسالها بالبريد لعنوان هيئة الشارقة الكتاب مع إرفاق ثلاث نسخ من الكتاب المقدم. الكتاب يلزم يكون مكتوب باللغة العربية الفصحى, وبطبيعة حسب يعني الهيئة لا تقبل المجموعات القصصية أو المقالات أو السلاسل الروائية, وبطبيعة لا يقبل من سبق له الحصول على جائزة أفضل كتاب عربي في هذا المجال إلا بعد مرور سنتين على فوزه السابق. إذن باش تقام الدورة من 4 حتى 15 نوفمبر 2026. ونحب نذكركم أنه رواية قيامة الحشاشين للكاتب التونسي الهادي تيمومي صادرة عن دار مسكلياني كانت توجت بجائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 2021. إذن آخر أجل للمشاركة باش يكون نهار 31 أوت 2026.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: إذا نعطيكم فكرة على حركة الكواكب والأبراج بالنسبة لليوم 24 أوت 2026 موافق ل 11 من ربيع الأول 1448 هجري. القمر في برج الجدي. أكثر الأبراج المضغوطين اليوم الحمل السرطان والميزان. في الحقيقة كل أبراج هي عندها شوية ضغوطات اليوم بالذات في معنى تأثيرات الخسوف بش يكون نهار 28 أوت إن شاء الله في الحوت. جو العامة يعني مضغوط على الجميع ثم شوية ثقل يعيشوا مختلف الأبراج. خلينا نمشوا للحمل. الحمل عندك ناس تتصيد لك في الخطأ أمتاعك وتركز على نقاط ضعفك. خليك حذر في تصرفاتك. بعض المعاكسات ومودك مش كما العادة يا حمل. الثور عندك سفر وانفراجات أو موضوع قانوني أو قضائي. نتائج تثلج صدرك وأخبار حلوة. الجوزاء أمورك تتصلح وانفراجات وتوصل لنتائج طيبة. تخف عليك الضغوطات شوية ونظرتك للأمور أفضل. السرطان عدي اليوم هذا يا سرطان. تحس أنه الأوضاع مكركبة لكن مش صحيحة وفقدت اليوم عدي بأقل مشاحنات ومواجهات مهما تشوف. بالنسبة للأسد رتب جدول أعمالك وما تأجلش. انتبه لصحتك وصحة قريبك. تحسين وتألق في شغلك. يومك مليان مسؤوليات يا أسد. العذراء كل عام أنتم بخير. أنتم من أكثر مستفيدين من مواقع كواكب الأيام هذه. تستعيد طاقتك يا عذراء ويوم حلو. ثم تصالح وثم معناها معالجة لبعض النواقص. تطور أمورك للأحسن. الميزان تفكر في برشا حاجات وعندك قلق بخصوص أمر صحي أو أمر يهم العائلة. حاول تعد اليوم بأفضل بأقل نقاشات وتقبل الآخر يا ميزان. العقرب عندك ترتيبات حلوة مهنيا. أنت الأفضل. أمور تمشي كما قاعدة تحب كما تحب يا عقرب. يومك حلو وتقدر تثبت ذاتك من الجانب العملي. القوس عندك الدخل جديد لكن أيضا عندك نفقات كثيرة يا قوس. باب خاص بالصحة أمور البيت والأولاد. نفسيتك حلوة وعندك وعي ونضج ونظرتك للأمور جيدة. بالنسبة للجدي القمر عندك استغل الفرص. تفكر بالقداء وعندك إنجاز وتحقيق هدف. يوم يسير وحلو بالنسبة للجدي. الدلو يوم ضعيف مش مفيش إنجازات. معناها ابعد شوية على العناد يا دلو. رتب مسؤولياتك وانتبه لكلامك. الأيام الجاية أفضل واليوم يوم راحة. بالنسبة للحوت يوم نشط. تلقى حل لأمر معقد لم شمل. عندك إنجازات. عندك دعم من شخص يحللك أبواب مغلقة. علاقاتك تتحسن وتسمع أخبار تفرحك يا حوت.

0: كيفية الاستخلاص البريدي لمعاليم التسجيل المدرسي؟ انطلاق التسجيل في منظومة السكن الجامعي. الطرق الصحية لحفظ المنتوجات الغذائية بمناسبة المولد النبوي الشريف. اليوم في المراية، بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 7 صباحاً.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. كشف مدير وحدة التصرف في برنامج تحسين جودة المياه بالجنوب التونسي محمد بن عاسي في تصريح إعلامي عن تقدم إشغال مشروع تدعيم الموارد المائية بقفصة الغربية بنسب متقدمة جدا تجعله في مراحله النهائية. وأوضح بن عاسي أن المشروع الذي رصدت له ميزانية تقدر بنحو 60 مليون دينار يستهدف تلبية احتياجات متساكني مناطق قفصة المدينة والمضيلة والقطار. بولاية القصرين تستعد من مدينة فريان لاحتضان الدورة 60 من مهرجان سيدي تليل أيام 27، 28، و29 من أوتيل جارية في موعد استثنائي يجمع بين عراقة التراث التونسي وأصالة الفروسية وروح الاحتفال. ويتضمن برنامج الدورة الجديدة عديد من العروض الفروسية التقليدية وفرسان البارود والعروض الثقافية والفنية لجني أجواء تراثية تعكس تاريخ المنطقة وثراء موروثها الشعبية. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب تواصل عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الجدد من إناث وذكور والمتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 2025 الراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي. وتمتد فترة تقديم المطالب إلى غاية يوم 34 من شهر سبتمبر القادم. أعلن المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة عن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة بهدف تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. أخيرا أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية فرض قيود على بعض السفن لدى عبورها المقبل للمضيق تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، وذلك لمخالفتها للترتيبات الإيرانية المنظمة لعبور المضيق. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا.
3: المدينة العتيقة.
0: حصتنا اليوم رحلة خاصة إلى واحة قفصة، إلى تلك المساحة الخضراء التي كانت وما زالت عنواناً للجمال والحياة ومكوناً أصيلاً من ذاكرة المدينة، حيث الماء والنخيل والعيون، وحيث تتعانق الطبيعة مع تاريخ الإنسان.
3: المدينة العتيقة مع سعيد كريم،
0: اليوم بداية من 4 على موجات إذاعة قفصة. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
10: 7:03 اليوم الاثنين 24 أوت 2026. معكم مع النشرة الجوية، نشوفوا شنو هي أحوال الطقس. حاضر معايا من المعهد الوطني لرصد الجو سليم بن ميلاد. صباح الورد، مرحبا بك.
11: صباح الخير بسمة، وصباح الخير كيف مستمعين ذات قفصة.
10: شنو هي أحوال الطقس بالنسبة لليوم والأيامات الجاية سليم؟
11: طقسنا كل يوم باش يكون سخون وقليل السحب، بينما السحب هذه تكثر في العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط، وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل آخر العشية وبداية الليل بعض الجهات الشرقية. الريح من قطاع الشرقي ضعيفة معتدلة وتتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل. بالنسبة للبحر يكون قليل الاثيرة فتدريجيا مضطرب خاصة قرب السواحل الشمالية آخر النهار. والحرارة كما قلنا حرارة مرتفعة تتراوح بين 37 و42 درجة بالمنطقة الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيرين. اليوم مستوى في جيل قفصة نسجل 45 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 8 درجات. توصل 47 قبل لي 47 درجة. وحتى في خريطة اليقظة أسندنا لهم اللون البرتقالي.
10: الوقت إيش سليم؟
11: بالنسبة لليمة هذه نحن معنيين موجة حر. الموجة حر هذه مازالت متواصلة ليمة الجاية. بما أنه المرتفع على الضغط الجوي مازال مهيمن على منطقتنا يساهم في وصول كتل هوائية صحراوية جافة مع استقرار مرتفع الضغط الجوي. الارتفاع التدريجي الارتفاع ذي في درجة الحرارة مازال متواصل خاصة على منطقتنا خاصة هالأربعة ونهار الخميس. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدره.
10: ربي يعطينا باللطف ويعطينا أقل من جهودنا. شكرا سليم بن ميلاد من المعهد الوطني رصد الجوي. يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

7:13 دقيقة، وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك. أجواء خاصة تعيشها بلادنا في مختلف الجهات في الاحتفال بمولد النبوي الشريف. في كل الجهات ثم مناسبات، ثم أجواء خاصة، تظاهرات، حملات زادة في مختلف الجهات، وكذلك التحضير للعودة المدرسية، وانطلقت العباد في ترسيم أبنائهم في الإعدادي والثانوي والابتدائي في الفيسكولير، المنصة الخاصة بالتسجيل اللي عملتها وزارة التربية، كذلك التحضيرات للعودة المدرسية بطبيعة بمختلف جوانبها. الهيئات الجهوية للهلال الأحمر التونسي بمختلف الجهات، في قفصة، في سيدي بوزيد، في قبلي، في برشا بلايس، أطلقوا حملة تضامنية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027. انطلقت نهار 15 أوت وتتواصل إلى غاية 20 سبتمبر لدعم أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في مختلف مناطق الجهات. بطبيعة تتصلوا وتتواصلوا مع الهيئات الجهوية للهلال الأحمر التونسي، كل حد باش ينجم معناه يتبرع بالفلوس، كرارس، كارتابلات، معناها كتب، كل حد باش ينجم يعاون بطبيعة في إطار دعم أبناء العائلات المعوزة، حتى الناس كل إن شاء الله وصغيرات كلها يدخلوا فرحانين وتبشهم كامل مريقلين، وإن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة للجميع.

رحل كمال رؤوف النقاتي اللي فقدناه نهار 15 جوان 2020 يرحموا وينعموا بعد مسيرة فنية كان خلى فيها بصمته ومن أصوات اللي أثرت في الساحة الفنية التونسية غنى بالعربية والفرنسية والإسبانية. هذه إيقاعاتنا التونسية وعنا برش إيقاعات حاضرة في نسيم صباح لليوم توقيتنا 7:21 دقيقة. وين ما كنتم شان نهاركم مبروك مستمعينا. خلينا نحكي شوية على الطلبة وبالتحديد ديوان الخدمات الجميلة الجامعية للجنوب يعلن عن انطلاق عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 2025 واللي يحبوا جدد إقامتهم يجددوا إقامتهم بالسكن الجامعي. تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقع الويب للديوان وآخر أجل باش يكون حتى نهار 30 سبتمبر 2026. بطبيعة تدخلوا للموقع الديوان والصفحة الرسمية للديوان تاخذوا أكثر تفاصيل بالنسبة لشروط الانتفاع بالسكن الجامعي بما فيهم السن وغيرهم من الشروط. والإعلان عن نتائج المطالب بالسكن الجامعي بش يتم حسب رزنامة العودة الجامعية اللي بش يحضرها ديوان الخدمات الجامعية للجنوب.

محسن معكم. خلينا نحكوا على التتويجات ونتحدثوا على الميداليات اللي كانت حصلت عليها تونس في الألعاب المتوسطية 2026. الميداليات الذهبية عنا فيرس القطوسي، الميداليات الفضية خليل الجندوبي وفاء المسغوني، والميداليات البرونزية شيماء التومي وفارس الفرجاني، محمد ياسين بن عباس وأحمد الجوادي زوز ميداليات في سباحة الحرة 400 متر و 800 متر. يضم بالنسبة للميداليات اللي تحصل عليها تونس في الألعاب المتوسطية 2026، وديما موافقين ومنورين تونس شبابنا. خلينا نحكوا على موضوع آخر ومهم برشا، نتحدثوا على مجلس وزاري كان خاص بالاستعدادات لموسم الأمطار والتقلبات المناخية، اللي كان تم تأكيد فيه على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء، وتبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد باش يكون ثم اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية والتدخل المبكر. إذن ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة في ظل التوقعات الجوية، أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة، إلى جانب رصد الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وأحكام التنسيق بين مختلف الهيكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا. باش تحثوا على ربما البرامج الاستباقية كما رفع فواضل البناء والفضلات بصفة مستمرة، تقليم الأشجار في إطار الحد من المخاطر اللي تنجم تصير على التقلبات الجوية موسم الأمطار. فيما يتعلق بأهم خطط العمل والبرامج الاستباقية للوقاية من الفيضانات، تتواصل أشغال إنجاز 29 مشروع لحماية عدد من المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بكلفة جملية تناهز 396 مليون دينار. كذلك تم إلى موفى شهر جويليا جهر وتنظيف 2250 كيلومتر من القنوات ومجاري الأودية والمجاري الفرعية، إلى جانب جهر

قدروا 132 مليون دينار لفائدة 15 ولاية، ويشمل القسط الأول معالجة 120 نقطة بقيمة 84 مليون دينار تقريبا. هما برشا مشاريع، إجراء معاينات ميدانية دقيقة، وبرنامج كامل تقوم به رئيس الحكومة فيما يخص يعني الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء. إذن مواصلين معكم مع الأخبار والمتابعات والإيقاعات، لكن نقيد باش نخلو الكلمة توا لزميلي أحمد دمعاتي في فلاش سبورة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبورت. فلاش سبورت.
3: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. نبدأ بالألعاب المتوسطية اللي تدور الآن في إيطاليا, في تورنتو بإيطاليا. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة حقق انتصار ثمين في المجموعة الأولى من منتخب صربيا بثلاث شوط مقابل شوطين. بهذا الفوز يحتل منتخبنا التونسي المركز الثالث في المجموعة الأولى بخمس نقاط في انتظار لقاء القادم أمام فرنسا غدوة الثلاثاء. حقق رياضي تونس في مجريات اليوم الثاني من دورة الألعاب المتوسطية ثلاث ميداليات يوم أمس في رأس القطوسي. كانت حصل على ذهبية التايكواندو وزن أقل من 80 كيلوغرام, وفاء المصغوني فضية التايكواندو وزن أقل من 67 كيلوغرام, وأحمد الجوادي برونزية سباق 800 متر سباحة حرة. بهذه الميداليات أصبحت تونس تحتل المركز العاشر في جدول الميداليات بفضل ثمانية ميداليات ذهبية, خمس فضية واثنين برونزية. انطلقت عشية يوم السبت 22 أوت تحضيرات فريق قوف القفصة الموسم الرياضي الجديد بمركب محمد الراشد بقفصة الحصة التدريبية الأولى لهذا الموسم تحت إشراف المدرب فرحات زروق بحضور 16 لاعب جلهم من أصناف الشبان. وكان دامت الحصة حوالي ساعة ونصف أمس كذلك صباح الحصة التدريبية الثانية لقوف القفصة. تعلم الهيئة المدير للملعب القفصي عن فتح باب الترشح وانتخاب أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات من منخرطي الجمعية واللي تتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية القادمة للنادي. مطلب الترشح للكتابة العامة على العنوان التالي: صندوق بريد 1111 حي الانطلاق 2010. للتذكير حدد موعد الجلسة العامة الانتخابية يوم 8 سبتمبر على الساعة 5 بمقر النادي. تعلم الجامعة التونسية لكرة القدم كافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن الناخب الوطني الأكابر معين الشعباني سيعقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 26 أوت بداية من الساعة 11 صباحا لتقديم برنامج عمله في الفترة القادمة. نرجع للمحترفة الأولى, المقابلات اللي تلعبت أمس بالنسبة للجولة الثانية والدفعة الثانية من الجولة الأولى. أمس تبعنا اللقاء الكلاسيكو القمة اللي كان دار في ملعب رادس, خمس أهداف كاملة في هذه المباراة, كانت ثلاثة أهداف للترجي وزوز أهداف لفريق النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة لمباراة النجم المتلوي والنادي الأفريقي انتهت بفوز النادي الأفريقي بهدف مقابل صفر أهداف سجل دقيقة 86. بقية المقابلات تلعبت أمس, نادي البنزرتي يفوز على مستقبل مرسى بهدف مقابل صفر, والترجي الرياضي الجرجيسي تعادل أمام الأولمبي البيجي صفر مقابل صفر. الجولة القادمة باش تدور هذا الأحد والسبت كذلك المقابلات على دفعتين, السبت 29 أوت في 4:30 مباراة نادي الأفريقي مع ملحمة مسوسة, ولقاء مستقبل مرسى تقدم ساقية الدير اتحاد مونستير ملعب التونسي نادي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. وبالنسبة ليوم الأحد 30 أوت مباراة في زويتن شبيبة القيروان مع وشبيبة العمران مع الترجي, والنجم الساحلي مع النجم المتلوي الأولمبي البيجي اتحاد بنغردي.

0: أوتوموبيل.
1: سبعة 41 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتم. طريقة سلامة لكم لكل مستمعينا، إن شاء الله ثنية زينة لكم. فقرتنا موجهة لكل مستعملي الطريق وخاصة لمستعملي سواق السيارات والعربات. مش حظوا اليوم على موضوع السياقة الاقتصادية. برشا ناس تفهمها أن هي اقتصاد في الفليسانس والمازوت وكل شيء، ولكن هي باش ناخذوا شنو هي السياقة الاقتصادية. في الحقيقة أسلوب قيادة متكامل يجمع بين الاقتصاد والسلامة والمحافظة على البيئة. هذا هو موضوعنا اليوم بالنسبة لفقرتنا. حاضر معايا السيد صابر كرامتي، مكون وخبير السلامة المروري. صباح الورد سي صابر.
2: صباح النور، صباح الكل على كل مستعمل طريق وكل مستمعي إذاعة كفة، وإن شاء الله بداية أسبوع موفق الجميع.
1: إن شاء الله يا ربي. إذا نحكوا على السياق الاقتصادية سي صابر، إيش معناه؟
2: نعم، السياق الاقتصادية هو الاقتصاد في استهلاك الوقود واقتصاد مكونات العربة وكذلك المحافظة على السيارة، ديمومة السيارة. معناها هنا ماذا بينا السياق أن يكون يعي جيدا كيفية استعمال العربة من أول تشكيلة حتى إلى قطع المسافات الطويلة مع بقية مستعملي الطريق. هنا إذا كان نحكو على السياق الاقتصادية، اقتصادية في مثلا استهلاك الوقود، هنا كل سياق يسوق بطريقة، تم اختلاف في طريق السياق. تم سائق الكونسومي الوقود أكثر من سائق الأخر وهي نفس المسافة نفس الديستانس. خاطر هنا عملية القيادة أو الأكسيدراسيون سواء داخل منطقة عمران أو خارج منطقة عمران تختلف من سائق إلى آخر. هنا نحكو على طريقة السياق اللي هي تأثر مباشرة على استهلاك الوقود. كذلك إذا كان نحكو على استعمال الفرامل المفرطة، إذا كان استعملوا برشا فرانات ساعات سائق يعود بشقطع مسافة متاع 20 كيلومتر، معناها يبدا الفرام تاعو ما يسيبوش ديريكت، معناها ديريكت يجري، معناها يزيد في السرعه وما انطون يستهلك الفريناج اللي هو خطا. هنا عندنا تعديل السرعه اللي هو حسب الطريق حسب السرعه الموجوده على الطرقات نعدلوا سرعتنا، لكن نجموا معناها ما نستعملوش الفرام بصفه مسترسله،
1: معناها الفرام يخلي الكهرباء تستهلك اكثر وقود يعني.
2: نعم نعم، كثره استعمال الفرامل تستهلك اول حاجه العجلات، تستهلك البلاك فران اللي هما المسؤولين على الفرمله. معناها هنا نولوا عندنا استهلاك في تغيير العجلات وتغيير البلاك دي فران، واللي زاد ياثر على سلامه العربه وعلى ديمومه العربه. هنا كل ما هو انه عدم الاستعمال الصحيح او في الوقت المناسب للمكونات بتاع العربه تساهم مباشره في استهلاك المكونات لي زورغان دي فواتور اللي هما مثلا حكينا على سبيل المثال على الفران، وحكينا على العجلات، وحكينا على الوقود. كذلك راهو المراقبه اليوميه للعربات تساهم في الاقتصاد في استهلاك الوقود وكذلك في استهلاك المكونات الريشارج اللي موجود في العربات. هنا ماذا بين السائق أن يكون عنده دراية على السياق الاقتصادية كيفية استعمال العربة خاصة في المسافات الطويلة، وكذلك معناها زاد عن الحمولة تأثر مباشرة زاد على
1: أي الوزن صحيح؟
2: الوزن نعم. هنا الحجم كذلك، الحجم الطول الارتفاع العرض، كل مش كما سيارة معناها اون شارج معبية كما سيارة فارغة، ثم فرق في استهلاك الوقود كيف الارتفاع متاع العربة إذا كان نهزوا مكونات أو نهزوا معناها حاجيات فوق السيارة مش كما نهزوها في المال التالي في الصندوق الخلفي العربة. ثم اختلاف هناك العامل الهواء عامل الريح اللي بيشعر في التصنيع هذاك يساهم مباشرة في استهلاك الوقود. برشا ناس ما تعرفش الشيء هذا، يعود يمشي في الطريق مش كما هز حمولة فوق السيارة كما مش هز حمولة، معناها راهو هنا يؤثر مباشرة على استهلاك الوقود. هنا ماذا بينا الحجم نتاع العربة يكون افيك نورم، معناها ماذا بينا العربة نتاعنا الطول نتاعها حسب المواصفات المطلوبة، مش نزيد نجي نحط معناها جسم زايد على العربة. هنا ونقول كرهبتي تاكل في ليسونس ولا كرهبتي أمبان ديما، كيف الحمولة يجب تكون المطلوبة المعمول بها عن حمولة إذا كان باش نهزوها حسب المواصفات المطلوبة في العربة. هنا ديما نرجع لكارت جريز، البطاقة الرمادية للعربة هي اللي فيها المواصفات المطلوبة وفيها الأوزان وفيها الحجم المطلوب. حتى علاش السائق يكون عنده دراية على سلامة العربة والاقتصاد المباشر للوقود والمكونات.
1: معناه حكينا على كل شيء تقريبا وقت نحكوا على السياق الاقتصادية. نعم. نحكوا سيسابر على سيانة السيارة، نحكوا على الهدوء زادة في القيادة، كل معناها واحد معناها يفرني في أي لحظة، وكل والسرعة
2: أي. كثرة الفرامل أو كثرة استهلاك الوقود بالأكسيلراسيون زايد، ساعات واحد يعود يمشي مزيان لابس بيه يكسيلري أفون هكاك أكسيلراسيون يسار هذاك في مكان معناها نتاع مسافة كبيرة يساهم استهلاك الوقود. خاطر هنا ثم ريجيم موتير، ثم هنا عندنا اللي هي دورة المحرك حسب الفيتاس اللي حاطه هنا، ثم ترتيب، ثم نظام بين المحرك وعلبة السرعة. إذا كان أنا نعطي أكسيلراسيون أوفون وأنا نمشي مزيان، هنا ثم عدم تناسق بين علبة السرعة والمحرك، يزيد في استهلاك الوقود مباشرة. علاش نقولوا كل فيتاز نعطوه الريجيم موتير نتاعه المطلوب معناها هنا، وكذلك تغيير درجات السرعة اللي هو في المكان الغير صحيح. نحن نعرفوا أن الطريق هذا يمشينا دوزيام ولا تروازيام، تلقاه يمشي كاتريام. هنا شنو باش يستهلك؟ يستهلك أول حاجة الوقود، ومن طوي يستهلك الفريناج بزيد، خاطر هو كان باش يمشي في درجة اللي هي مطلوبة حسب الديستانس وحسب السرعة المطلوبة، تلقوها زاد درجتين أخرين، هنا يولي من بعد يرجع يفرني يستعمل برشا فران، ومن طوي كونسوم برشا غازوال ولا ليسونس فاك البارتي صغيره.
1: دونك عوامل اي برشا حاجات عندها علاقه ببعضها مترابطه ببعضها. وقت نحكوا على السياقه الاقتصاديه، السياقه الذكيه، تحطوا احترام الطريق، تحطوا على السرعه، تحطوا سين السياره، تحطوا على القياده معناها يسوق الانسان وهو رزين معناها وسرعه المطلوبه. برشا عوامل هنا تدخل في السياقه الاقتصاديه.
2: هذا عامل اخر مهم جدا اللي هو نلاحظ برشا سواق للاسف خاصه الاماكن هذه انه ما يعرفش يتصرف السياره بتاعه. مثلا في المنحدر في هبطه، علاش نكسيلر في المنحدر؟ علاش نعطوا الاكسيلراسيون اوفون وهو هبط؟ معناها هي تدخل فيها الانتليجنس، تدخل فيها ذكاء السائق، سواء هي السياره او الشاحنه او العربه في هبطه، وانت تستعمل في الاكسيلراسيون الواش. بالعكس هنا
1: تسيب وسيب خليها
2: اي معناها ليه نقصت؟ معناها هي بطبيعتها الحجم بتاع السياره والقوه النابذه اللي هو الدفع بتاع العربة، هو بطبيعته ماشي بيتاج المطلوب حسب اللي فونت. هنا نزيد معاه الاكسيلراسيون، بوركوا علاش هنا نزيدوا نكسيلارو في هبطة؟
1: هنا شو لازم نعملوا؟ هنا خلوها نحو معناها معاش
2: نكسيلارو هنا، بالعكس نحن نولوا نسيطروا على الفريناج، نحافظوا على التوازن العربة. بالعكس يلزمنا نقصوا مش نزيدوا،
1: يلزمنا نقصوا حتى نوصلوا حتى نحو معناها رجينا من الـ من الـ من الفيتيس، خلوها برك معناها الفولون تحكموا فيه بالقدا والباقي نسيبوها الكهرباء شوية. حتى زاد في دورة سي سابر عنا الاثنية متاع الحزام معناها في قفصة عنا دورات خايبين فيهم وتصير فيهم برشا حوادث لهنا. أنا نحير هي معناها الدنيا كيما ثنية كيما الدنيا، معناها كي تبدأ ثم الدورات سيب روحك، كي يبدأ ثم موج كبير ولا نعرفش أنا واحد مثلا في البحر يقول لك معناها كي تلزم معناها سيب روحك، معناها هو لهنا الدورات هذوما أرخف روحك صحيح، أرخف روحك تعوم. هذه هي حتى هي في الدورات معناها خاصة في معناها في الثنية هذية فاش قام احنا نزيدوا سرعة، وهي يلزم انك تنقص من السرعة جملة، وانك معناها
2: للأسف مدام بس ما بعد ما سرعة في فيراج يبدأ يصلح أو المشكل هو غلط يعني عمل أكسيلراسيون في فيراج بعد يولي يصلح يولي يشد في الفران أنت من الأول أكسيلري باش تبقى تلتجأ للفران بتاعك،
1: وحتى الفران تنجم تصير لك حاجة، تنجم الكهرباء معناها
2: تفقد التوازن، تفقد التوازن مدام معناها المحافظة على سير العربة والمحافظة على الدريكسيون كوريكت اللي حاجة تبيه للبواتور، معناها يلزم تحافظ على العربة بتاعك في المسار بتاعها. ومن انت تريد كرهبتك، انت مطالب كسائق باش تريدها الكرهبه نتاعك، باش تزيد الفيتاز وبعد تولي انت عرضه ولا تسبب حوادث. هذه علاش هي انا راهي عقليه، اذا كان السائق يعرف وقتاش يزيد السرعه وينقص ويحافظ على السرعه المطلوبه ويحافظ على الكليبر نتاع السياره نتاعه ما تصيرش الحوادث.
1: هذه هي
2: تهور كبير
1: ممكن قلت وعي ولا يبدا غافل لك السائق مش مركز بالقدا. وهنا حبيت انا في خلاصه تحديثنا راهو ثنية كيما الحياه بالضبط، كل ما ثم الدورات اكثر سايب روحك سايب الفيتاز سايب شد كل بلوكه وخليها تمشي من رجله.
2: موجود نسمع لصفاتنا موجود الخطر ما نكونش نسبب فيه، كل سائق من مكانه اذا كان هو يكون واعي ومسؤول في الطريق وعلى سيارته ما تصيرش الحوادث. هنا راهم مش نقولوا راهي الناس كلها تعرف والناس كلها تفهم والناس كلها تطبق في القانون والناس كلها تعرف ايش معناها السياقه الاقتصاديه. تم اختلاف كبير بين السواق للاسف، انه هنا ماذا بينا نبدو نصلحوا من ارواحنا. نبدا من شخصي انا نصلح روحي على الطريق، تو البقيه يتصلحوا في الوقت المناسب. وربي يحمي مستعمل الطريق،
1: ربي كل يحمي كل مستعملين الطريق، سيسر رواحكم وان شاء الله ثنيه زينه للناس الكل، يا ربي يحميكم من الناس الكل. شكرا سي سابق كرامتي خبير الخبير في السلامه المروريه. اليوم حكينا على السياقه الاقتصاديه اللي معناها تتخلط فيها او تترابط فيها عده العوامل اللي هي نتاع السياقه الكل، يعني الانسان اللي يسوق لازم يكون ذكي ويعرف فاش يتصرف في الثنيه. شكرا سي سابق كرامتك، صحه، يومك سعيد والى اللقاء.

0: إشهار.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
0: إشهار.
2: كيفية الاستخلاص البريدي لمعاليم التسجيل المدرسي. انطلاق التسجيل في منظومة السكن الجامعي. الطرق الصحية لحفظ المنتوجات الغذائية بمناسبة المولد النبوي الشريف. اليوم في المراية بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: الثامنة صباحاً باستوديوهات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: بلدية المتلوي من ولاية قفصة تكثف عمليات النظافة للقضاء على النقاط السوداء والحد من انتشار المصابات العشوائية للفضلات. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تدعو المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء المنتوجات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. انتشال 8 جثث جراء غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وتواصل الجهود للعثور على بقية المفقودين. واشنطن تبدأ اليوم في فرض ما وصفته بأضخم هجوم مالي يستهدف الاقتصاد الإيراني بالتزامن مع تجدد جهود الوساطة الباكستانية. تفاصيل هذه النشرة في متابعتنا الجهوية. وبولاية قفصة تشهد بلدية والمتلوي تنفيذ حملات نظافة مكثفة مؤخرا للقضاء على النقاط السوداء والحد من انتشار المصابات العشوائية للفضلات. وفي هذا الصدد أفاد فتح سويلمي مكلف بتسيير بلدية المتلوي بأن الحملات تشمل أيضا محيط المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية القادمة مع تنفيذ أشغال لدعم التنوير العمومي.
6: طلقت حملة كبيرة في بلدية المتلوي تحديد النقاط السوداء كل أعطاء الأولوية القصوى لتنظيف محطات المؤسسات التربوية في المساحات الخارجية والمحيط التربوي كل سواء تنظيف وتفرق بشبكة التنوير العمومي قضاء على المصابات العشوائية. والنقاط السوداء هي الخطر، هي موجودة في البلايس كل بلايس وكل منطقة عندها خصوصيات بتاعها. ثم أحياء وطرقات والبلايس معينين يقع تدخل فيهم ليلا على الحركة المرورية ونتعطلوش ونخدم على راحت. وقع التدخل في العديد الأماكن خاصة الطريق الرئيسي، المساحة بتاع الحاويات موضوع التنظاف الكل والحاويات يوقع رفعها يوميا بصفة دورية. وتفقد شبكة التنوير العموم خلاف العمل اليومي وتدخلات اليومية جرارات ورفع الوالات المنزلية من الأحياء. تم حصص استثنائية يوقع التدخل في برشة استثنائية في الوقت حتى الفريق اللي قاعد يعمل مثلا يخضر ويرضى يدخل معنا في الليل بصفة استثنائية لنكمل القضاء على النقاط السوداء. نحاول ندخل في رفع الفضلات بصفة دورية باش ما نخلوش المواطن يعمل النقاط السوداء والمصابات العشوائية. نحاول أنه ما يوقع التدخل بصفة دورية ويومية وفما بلايس تدخل فيها يوميا بالمرتين خاصة مع ضغط بتاع المستكينين وتلقي طريق رئيسي وتلقي العدد الحاويات خاطر نتلوي كل ما نجموش نعمل فيها حاويات. هذه الإمكانيات بتاع البلدية لهنا نعولوا على المواطن. احنا باش نعملوا رزنامة نحطوها على الصفحة الرسمية بتاع الأحياء في الوقت بتاع التدخل وفي اليوم التدخل وقتاش يجي جرار يهز الفضلات المنزلية من كل حي ويلقى يعرف النهار بتاعه شنو.
4: في الجهات أيضا وفي إطار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف عدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي برنامجا متنوع الفقرات يجمع بين المسابقات في حفظ القرآن الكريم وترتيله والأحاديث النبوية وسرد للسيرة النبوية العطرة وفق تصريح المدير الجهوية للشؤون الدينية بقبلي عايدة لغا في متابعة لمجد عمارة.
0: احتفالات في أغلب المساجد والجوامع، بخاصة قصيدة البردة والهمزية وتبديدها في مجالس إيمانية بهيجة. وكذلك تمت مسابقات قرآنية باعتبار اللي عندنا دورات الصيفية في اختتامها تقريبا، فاخترنا أن يكون التتويج بمناسبة هذه. كذلك عندنا مسابقات في الأحاديث النبوية من خلال تحفيظ الأحاديث النبوية للأطفال، وشراء مسابقة في هذا الغرض في جمنة، مشكور على هذه المبادرة. كذلك نلقوا الأيام المولدية في جوامع جمنة، برنامج مميز كذلك في جامع البياز قبل المدينة، طيلة 12 يوم الأوائل من شهر ربيع الأول يتولى عليها تلة من الأئمة الخطباء مشكورين. كذلك عن أنشطة في كافة الجوامع المركزية خاصة اللي ركزوا عليها اللي هي تستقطب عدد هام من الرواد. من المشاهد كذلك البهيجة اللي شفناها في هذه المناسبة العزيزة هو الموكب الإيماني البهيج اللي احتفلوا به أهالي الفوار من خلال تتويج 4 شبان وإتمامهم لحفظ القرآن كاملا بجامع الهداية بالفوار إلى تقريبا 3 أو 4 سنوات من خلال مواظبتهم على حلقة الإملاءات القرآنية. وإن شاء الله نهار الثلاثاء يكون الاحتفال الجهوي بجامع البياز على الساعة 9 صباحا اللي بيتم فيه تكريم أبنائنا في المسابقات القرآنية، تتويج اللي شاركوا واللي ساهموا في الأنشطة الصيفية.
4: دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية المواطنين إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء المنتوجات والمستلزمات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية. كما دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن كل الحالات التي تمس من شروط السلامة الصحية للأغذية، وذلك عبر الرقم الأخضر 80106977. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالقصرين ناصر محمدي يضيف:
7: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعمل ديما برنامج مراقبة باش نضمن سلامة المنتوجات ومكونات العصيدة استعملوها في المناسبة هذه. كثفنا الرقابة في الصباح في العشية في الليل، عملنا في رقة وكل باش نشوفوا المواد الأولية بالنسبة للسلام بالمقارنة بعملوا أقل مخالفات سجلناها. لما حالات تزقوق وما هيش متوفرة بكثرة لكنها جديدة، ما هيش مخزنة في ظروف سيئة. بعض الإخلالات في مواد زينة، قريب حجزنا زي 13 كيلو أو 15 كيلو مواد زينة، حجزنا مواد جيلاتين دي يحضروا بها مركهات اللي يزيدوها باش يحضروا العصيدة وكل. بالنسبة للفواكه الجافة الحقيقة ما فماش إشكالية، المكونات تقريبا كلها سنام في السوق موجودة حاليا سليمة. قولوا ردوا بالنا من السوق الموازي اللي تعرض بطريقة غير مراقبة وتنجم تكون فيها مواد تكون مخزنة بطريقة عشوائية.
4: وفي شأن ذي صلة، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي أمس الأحد أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع للوقوف على مصادر الزيادات المسجلة بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. ودعا الرياحي مختلف المتدخلين من المنتج إلى التجار والسلطات الرقابية ومنظمات المستهلك إلى العمل على ضمان سوق عادلة وشفافة تتيح للمواطن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دون أن يتحمل أسعارا مبالغا فيها، مشددا على أن حماية القدرة الشرائية لا تعني محاربة التاجر أو الضغط على المنتج، وإنما تحقيق التوازن بين مصالح المنتج والموزع والمستهلك. وفيما يتعلق بزقوق، أفاد الرياح بأن الإنتاج يقدر بحوالي 350 طنا في حين لا يتم جمع سوى نحو 95 طنا، معتبرا أن هذا الفارق بين الكميات المتوفرة والكميات المجمعة يستوجب مزيدا من المتابعة من قبل مصالح إدارة الغابات للوقوف على أسباب هذا الوضع وانعكاساته على الأسعار. ودعا الرياح في هذا السياق إلى تكثيف مراقبة المخزونات ومسالك التوزيع ومقومة المضاربة والاحتكار وتشجيع البيع المباشر خاصة بالنسبة للمنتجات المحلية، بما من شأنه تقليص عدد الوسطاء والحد من الفوارق غير المبررة بين سعر المنتج وسعر البيع للمستهلك. في مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس الأحد، جدد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تيبون العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. كما أكد الرئيسان عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. تتواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 من أصيلي بنقردان وشخص أصيل جرجيس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. هذا وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث أمس أول أمس وخمس جثث أمس الأحد، ليرتفع العدد الجملي للجثمين المنتشلة إلى 8، في حين تتواصل الجهود للعثور على بقية المفقودين. في أخبار العالم، تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار ما وصفته بأضخم هجوم مالي يستهدف الاقتصاد الإيراني بالتزامن مع تجدد جهود الوساطة الباكستانية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيساند في مقال نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لتنفيذ ما وصفه بأكبر هجوم مالي على الإطلاق ضد الخصم بهدف قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية والمالية لإيران، محذرا الدول والشركات التي تواصل التعامل مع طهران من أنها ستواجه العزلة عن الاقتصاد العالمي. وأوضح بيسانت أن واشنطن تسعى إلى تحقيق العزل المالي الكامل لإيران، معتبرا أن هذا المسار قد يجنب الولايات المتحدة الأمريكية اللجوء إلى القوى العسكرية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن أي تصعيد إيراني في ظل تدهور الوضع الاقتصادي قد يستدعي ردا عسكريا أمريكيا. وفي موازاة التصعيد الأمريكي، قررت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مادة ضمن مشروع قانون تتيح فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز مقابل خدمات تقدم لها أثناء العبور. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة مشروع خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وتنميته، وأقرت المادة الثالثة منه بعد إرجاء بحثها في اجتماع سابق. هذا وأكد الرئيس الإيراني أن على واشنطن أن تتحدث مع إيران برصانة للتوصل إلى حل قائم على العدالة والشرف بين البلدين. في ختام النشرة الثامنة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بلدية المتلوي من ولاية قفصة تكثف حملات النظافة للقضاء على النقاط السوداء والحد من انتشار المصابات العشوائية للفضلات. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو المواطنين للانتباه عند اقتناء المنتجات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. انتشال 8 جثث جراء غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وتواصل الجهود للعثور على بقية المفقودين. نقطة النهاية للنشرة الثامنة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم ونزار الرويسي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا كمال عبادي. في الفقرة الموالية تتابعون فكرة عن أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.

السقف مالكو اليوم باش يكون سخون وقليل السحب، بينما السحب هذه تجي في العشية من المناطق الغربية للشمال الوسط، وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل آخر العشية وبداية الليل بعض الجهات الشرقية. الريح من قطاع الشرقي ضعيفة معتدلة وتتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل. بالنسبة للبحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب خاصة من قرب السواحل الشمالية آخر النهار. والحرارة كما قلنا حرارة مرتفعة تتراوح بين 37 و 42 درجة بالمنطقة الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشليل. اليوم صار في قفص نسجل 45 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 8 درجات. توصل 47 قبل لي 47 درجة. وحتى في خريطة اليقظة أسندنا لهم اللون البرتقالي. بالنسبة لليمات هذيا نحن معنيين موجة حر، الموجة حر هذيا مازالت متواصلة ليمات الجاية. بما أنه المرتفع على الضغط الجوي مازال مهيمن على منطقتنا يساهم في وصول الكتل هوائية صحراوية جافة. مع استقرار المرتفع الضغط الجوي الارتفاع التدريجي الارتفاع هذا في درجة الحرارة مازال متواصل خاصة على مناطقنا خاصة نهار الأربعاء والخميس. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدر.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: متابعات
1: 8:22 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا وين ما كنتم. مازلنا معكم حتى لتسعة ونصف في نسائي من صباح. إن شاء الله نهاركم خير وبركة. أجواء احتفالية في مختلف جهات البلاد في إطار احتفال بالمولد النبوي الشريف غدوة. إن شاء الله بيكون يوم عطلة. إن شاء الله سنين دايمة كل عام وإحنا حيين بألف خير. الإدارة الجهوية شؤون الدينية بقبلي حضرت برنامج متنوع يجمع بين المسابقات في حفظ القرآن الكريم، الأحاديث وسرد السيرة النبوية العطرة، وبطبيعة البرامج في مختلف الجهات احتفال المولد النبوي الشريف. موضوعنا الآن بشيكون العودة المدرسية، والهلال الأحمر التونسي كان أطلق حملة تضامنية في مختلف ولايات الجمهورية فيما يخص الاستعداد للعودة المدرسية والتبرعات لفائدة أبناء العائلة المعوزة. كنا حكينا في حصة سابقة مع الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بقفصة. الآن باش نمشوا لي قبلي وباش نمشوا الهيئة المحلية الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بقبلي. وحاضر معايا السيد منعم إبراهيم رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بسوق لحد من ولاية قبلي. سي منعم صباح الورد، مرحبا بك.
2: خير بسمة، صباح الخير مستمعي إذاعة قفصة.
1: إذن الهيئات المحلية في مختلف الجهات في دوز في سوق لحد تقوم بحملة تضامنية لجمع التبرعات لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. سيمانة
2: أكيد أخت بسمة، هذه عادة دائبنا عليها، معناها ديما كما تعرف الناس الكل الهلال الأحمر إنها جانب الإنساني متعاره ديما للأيتام والمطلقات بدون سند وإلى الحالات الصحية. أنا نكون متواجدين من أجلك صغيراتنا كما تعرف الناس الكل. هذه حملتنا هي بدأت من أول أوت اللي هي تم جمع الكتب اللي هي مستعملة الأولية، معنا تعرف أنت صغار وقت اللي هي في العطلة هكا الكتبهم وكل نحاول إن نجمعهم الكل ونبدأ التنظيم متاعهم في مقر الهلال من طرف المتطوعين. وهذه معناها العادة هذه دأبنا عليها اللي كنا توقف هي انطلقنا في الحملة متاعنا اللي هي تشمل جميع المكاتب الموجودة في سوق لحد، وعندنا قوائم اسميه نتاع الايتام والمطلقات بدون سند والحالات الصحيه اللي هو رانا نحاولوا ان نجمع لهم ما كتب الله بالنسبه لجهد المتطوعين، كذلك من جهد الخيرين اللي هم متواجدين في سوق لحد. وعندنا برشا خيرين للامانه انه يجيك يقول لك راني في المكد اعطيني حاله والا اثنين راني نتكفل بالحالات هذه. مازال الخير في الدنيا صراحه.
1: يعني مختلف مستلزمات العوده المدرسيه، معناها اللي عنده كرتاب، اللي عنده كتاب هكا جديد، اللي عنده زاد فلوس ينجم يتبرع هكا ولا سي منعم؟
2: اكيد اكيد هي التبرعات عينيه وماديه. مثلا فما شكون اللي هو التبرعات تكون حتى في الملابس والا في الميدع، تعرف انت الطبليه نتاع
1: طبليات ولبسه.
2: والله من هنا من خلالك انت زاد باش نشكر على خاطر عندنا معمل خياطه مثلا في سوق لحد. أيوة. معناها ماهوش معمل، هي تطوعت انها معناها في عدد ما يقارب 20 طبليه، ماهوش شوي معناها تجيبهم واحده مسكيده في مشروعها جديد ان تساهم بها، معناها هذه مثلا كبدايه في الميدعات. وعندنا اللي هم اي واحد ينجم يمشي راه للمكتب، يا خويا انت ما تحبش تبان في الصوره والا ما تحبش تجي حتى المقر الهلال ما فيها بيت، راه عندنا جنود الخفاء نسموهم اني اللي هم المتبرعين برا للمكتب، حط المنطون اللي حاجتك به والا اجري المستوى اللي حاجتك به وحطه في المحضه نتاعها، رانا نجي نهزوه مع النشم زي هذيك امانه زي ما توصل لما ليه
1: بي. هي الحمله انطلقت نهار 15 اوت تقريبا. سي منعم توا كيفاش كان تفاعل الناس معكم، معناها في المسانده باش يعاونوا العائلات؟
2: بالنسبه للامانه احنا عن تجربه ولينا هو التفاعل ديما راه في تصاعدي، يعني المره الاولى تحس انها مازالت بارده شويه وبعد ثالث في تصاعد الحمله. والله هي عندنا تو برشا ثلاث ايام هذيا التاليه اللي كنا فما برشا خيرين يتصلوا، فما شكون مثلا اخر مره تو اتصلت امس فعيله خير الله يبارك لها انها تحب معناها تتكفل بخمسه صغار، ماهوش شوي خمسه صغار تكفل بهم واحد يقول لك اني علي راني نشري لهم المستوى الدراسي نتاعهم. الحمد لله اي واحد يحب راهو يتكفل نعطوه مثلا المستوى اللي عندنا، والا رانا زاد حاجه اخرى فما للشفافيه راهو للمتبرعين، رانا النجم نعطيك اسم العائله الفلانيه رانا النجم نعطيها لك، اما انت توصل الامانه ما عندنا حتى مشكله زي راهو باش نحوا هذيك شنو هي الشفافيه والمصداقيه العمل نتاعنا.
1: واضح به في المولد ما عندكم حتى حاجه هكا للمولد؟ ما فماش حاجات
2: والله اولا ان شاء الله مولد مبروك علينا وعلى الامه الاسلاميه الكل يا رب.
1: امين يا رب.
2: بالنسبه هني قلت لك للمولد السنه للامانه احنا ما عملنا حد شيء, ما عملنا فيها الحمله هذه ان شاء الله غدا بحكم انها عطله, باش نحاول متواجدين في سوق لحد انها يكونوا لجمع الكتب القديمه والمواد العينيه والا تبرعات ماديه للحمله العوده المدرسيه. مركزين على الحمله ان شاء الله كذا الرب.
1: ان شاء الله بالتوفيق لكم في ما يخص الحمله التضامنيه الخاصه بالعوده المدرسيه لجمع التبرعات لفائده ابناء العائلات المعوزه ومحدوده الدخل. بطبيعه الدعوه موجهه للناس كل اللي عنده واللي يقدر ينجم يعاون باللي يقدر, هو بطبليه بكرتابله بكتاب جديد بفلوس باللي تحب تمشي للمكتبه تنجم معنا تكفل بصغير ولا اثنين. كل حد كما ينجم يعاون. بطبيعة الدعوة مفتوحة للناس كل انهم يشاركوا في الحملة التضامنية هذه, مش كان في سوق لحد, في مختلف جهات ولاية قبلي, في قفصة, في سيدي بوزيد, في مختلف الولايات. بطبيعة هي الهلال الأحمر أطلق الحملة التضامنية في مختلف هيئات المحلية والجهوية, في مختلف جهات الجمهورية السيما.

0: على الكارير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
1: اشهار

0: كتم ناس ودباسيت بكلمهم راني
1: تكوي. إذا مرتضى نسمعوا بعد شوية نتحدثوا على موسم التخفيضات صيفية 2026 ببعض الأرقام. تلقى الموسم نهار جمعة 7 أوت 2026 611 مؤسسة شاركت فيه. بلغ عدد نقاط البيع المخرطة 1503 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية، وتعلقت المخالفات الاقتصادية المسجلة والبلغ عددها 48 مخالفة ب 24 مخالفة بسبب عدم إشهار الأسعار، 16 مخالفة تخص الفوترة، إلى جانب 8 مخالفات مرتبطة بالتخفيضات. بالطبيعة تصدر قطاع

على الملابس الجاهزة قائمة القطاعات المشركة بنسبة 52% من مجموع نقاط البيع، ثم قطاع الأحذية بنسبة 17%، ثم قطاع مواد التجميل والعطورات بنسبة 6%، وتوزعت بقية نقاط البيع على قطاعات أخرى من بينها النظارات والأثاث والتحف والهدايا. إذن 611 مؤسسة شاركت في موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2020، المزيد متواصل حتى لشهر سبتمبر، فرصة بتبيع للجميع، ربما لي خاصة الناس اللي عندهم صغيرات باش يمشوا يقروا. نعرفوا عنا العدم تاع ناخذوا السبادري وناخذوا صبات وناخذوا اللبسة وناخذوا الطبلية وناخذوا الكتب. ربي يعين المواطن التونسي ان شاء الله في ان شاء الله عودة مدرسية تكون موفقة للجميع وعودة جامعية كذلك موفقة للجميع.

ما نخلي دموعك تتقاتر ولا يوم نكسر بيك الخاطر. عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللولها باطل. ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة. يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتوا العين لي بها نخاطر. كي يحضر سلطان البيا ما

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: إذا عاصي الحلاني 8:43 دقيقة. نهاركم مبروك مسامعين وين ما كنتم تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم زين. سلموا برشا على الناس يسمعوا فينا في ثنية في سيارة طريق سليم ليكم إن شاء الله. وإن شاء الله يوم كله خير وكله بركة وكله تحقيق للأهداف. وباش نمشوا نشوفوا شنية الأجواء والأسعار في قبلي بوان مارشي مع سعاد كليني من قبلي. صباح الورد يا سعاد.
1: صباح النور بسمة. صباح النور لكافة مستمع إذاعة قفصة. إذا تنطلق جولتنا في السوق لليوم بسمة اللي نبدوها مع أسعار الخضروات الورقية. إحنا السلك والمعدنوس والكرافس كلهم على دينار. عندنا الفقوس
0: دينار ربطة ليه باش سمعتوا سمعت بالعيد الكبير ياسر غالي
1: 3800 وبين دينار معناها يعني اذا تشطب ولا شو هذا هي قاعده في السوق نفس اللي هي دينار ليه انا الفوس بين 1500 و 2000 انا الدنجيل على 2500 اللي ب 4600 القرع بين 1500 دنجيل السناري على 2500 البطاطا ب 2400 الطماطم بين دينار و 1500 عن الفلفل بين 2500 و 3000 والبصل بين 500 و 800 ملي. بالنسبة للغلة عندنا الخوخ بأنواعها الكل على 5000 التفاح بين 4000 وحتى وين 3000 يعني بين 3000 و 4000 العنب بين 7000 و 7500 الكربوز على 7000 الدلاع بين دينار و 1200 البطيخ على 1500 والهندي بين 2000 وسلطانة وهندي 2500. نمشوا الأسوام اللحوم عندنا الدجاج الحي على 8000 المذبوح على 9000 كيلو سكالوب على 17500 كويس الدجاج على 12500 وكويس الدند على 8500 الكبدة على 17000 والعظام 1320. نمشوا أسعار اللحوم بسمع. بالنسبة لكيلو العلوش بين 50 و55 دينار كيلو البرشني بين 50 و55 دينار حتى هو كيلو الكبدة على 50 دينار الكرش على 10000 دورة كاملة 50 دينار كيلو البركوس 35 دينار ولوز نجم يوصل حتى 40 دينار وكيلو الناجح حتى هو بين 35 و40 دينار الحاشي على 27 دينار والهبر على 30 دينار. مش الأسعار الحوت السردينة بين 4000 و5000 والوراطة كانت هي كانت في سومة مستقرة اللي هو 23 دينار لكن الجمعة هذه زادت اللي هي ولا 23 دينار و60 الشورى على 15 دينار والتن 15 دينار والحمام على 17500 وأسعار الحوت نخذ في السوم اللي بسنا ونعطينا فكرة على أسئلة السنة في المنتجين.
0: يعطيك الصحة. شكرا ليك سعاد يعطيك الصحة. إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير سنين دايمة. وتحية كبيرة لكل مستمعينا في ولاية قبلي.

إيقاعاتنا التونسية محسن المطري وصلنا ل 8:52 دقيقة. شهركم زين، نهاركم مبروك، مرحبا بكم، مازلنا معاكم حتى للتسعة ونص. واليوم توا باش تحطوا على موضوع خاص بمشروع تدعيم الموارد المائية بقفصة الغربية، مناطق قفصة المدينة المضيلة والكتار. كان سيد محمد بن عاسي في تصريح عالمي كان تحدث على تقدم أشغال هذا المشروع اللي رصدت لي ميزانية تناهز تقريبا 60 مليون دينار، يستهدف تلبية احتياجات متسكنين مدينة قفصة المضيلة والكتار. يتكون من عدة محاور أساسية، شهد تقدم ميداني ملموس من الانتهاء كليا من حفر وتجهيز 5 أبار عميقة بنجاح لتكون المصدر الأساسي لتعزيز التدفقات المائية، إلى جانب اكتمال إنشاء 4 خزانات مائية بسعة 1000 متر مكعب لكل خزان، ما يضمن طاقة تخزينية وإمدادات مستقرة ومستدامة. نسبة مد القنوات بلغت نحو 90% بعد إرساء 67 كيلومتر من قنوات الحديد المسبوب بأقطار مختلفة تتراوح بين 300 و 500 مليمتر، ونسبة الأشغال الكلية بلغت 90%. ما تبقى كان الجوانب المتعلقة بالتجهيزات الكهروميكانيكية، وتم نشر طلب العروض الخاص بها، وتجرى حاليا مرحلة فرز العروض لاختيار الشركات المنفذة. بتبيع الهدف هو إدخال هذا المشروع الاستراتيجي حيز الاستغلال الفعلي قبل صيف 2027، بما يمكن من دعم موارد المائية وتفادي النقص في مياه شرب المنطقة، منطقة قفصة الغربية لتشمل مناطق قفصة المدينة المضيلة والكتارة.

0: الساعة الآن تشير تمام 9 صباحا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تم إسناد صفقة إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد مسلك بالمنطقة السقوي العنق ومسلك الدخل بمعتمدية الإكتار، وذلك في إطار برنامج التنمية المندمجة القسط الثالث، على أن يتم إنجاز الأشغال في مدة لا تتجاوز 4 أشهر. بولاية سيدي بوزيد تتواصل فعالية الدورة 33 من مهرجان سيدي علي بن عون الدولي لغاية 27 من شهر أوت الجارية بمشاركة فرق من تونس والجزائر وليبيا. برنامج الدورة الجديدة يتضمن يومي 24 و25 من أوت الجاري مسابقات في الفروسية والاستعراض وعديد العروض الفرجوية والسهرات الفنية. أطلقت مؤسسة أندا تمويل برنامجا خاصا بمنح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 2026. وفي تصريح الأخبار الإذاعة الوطنية السبت الماضي، أوضحت مديرة الاتصال في أندا أسمى الزواوي أن البرنامج يمتد على 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية، مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. في أخبار العالم، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار ما وصفته بأضخم هجوم مالي يستهدف الاقتصاد الإيراني، بالتزامن مع تجدد جهود الوساطة الباكستانية. وبدوره هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بوقف صادرات النفط بالكامل إذا استمرت الحرب الاقتصادية، محذرا من أن إيران ستعتبر مشاركة أي دولة في العقوبات الأمريكية ودعمها لها عملا حربيا. أخيرا، أعلن صباح اليوم عن استشهاد فلسطينيين اثنين إثر غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، مع تواصل قصف وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهشة، رغم إعلان مجلس السلام التواصل على خارطة طريق لاستكمال الاتفاق، وخصوصا بما يتعلق بسلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي التدريجي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إشهار. حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي، تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
3: إشهار. برنامج سيفك على كيفك يحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. الشيف يقدم لنا وصفات العصائد المختلفة، أجواء المساجد بنفطة، عادات المولد النبوي الشريف بيكبيلي، احتفالات ذكرى مولد النبوي الشريف بالقيروان. تابعونا اليوم من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: يا تونس يا عزيزة علينا، يهلك حسادك. توقيتنا 9:09 وقايد تك إكسبريس اليوم الدكتور سامي حيدوري باش يقدم لنا طريقة استرجاع الصور المحذوفة.
1: تك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم الحلول التقنية لاسترجاع الصور المحذوفة. بضغطة زر واحدة على وجه الخطأ قد تحذف ألبوم صور يختزل ذكريات سنوات. فهل هذا يعني أنه الصور ضاعت إلى الأبد أو أنه هناك طرق تقنية لإنقاذ الموقف؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: وبيك عايشك، تحية المستمعين إذاعة قفصة مرة أخرى في موضوع جديد اللي هي الخطوات الصحيحة لاسترجاع الصور المحذوفة. احنا في العادة حتى عن طريق الخطأ نجمو نحذف صور فيها ذكريات نتاعنا، صور نتاع وثائق رسمية مهمة. احنا باش نعطوا الخطوات الصحيحة اللي تمكننا من استعادة الصور هذه. الخطوة الأولى، إذا ما زلت دوب ما عملت حذف، نمشي لسلة المحذوفات، البوبالة ذيك الموجودة في الهاتف وإلا في الحاسوب. نحل تطبيق جوجل فوتو، ثم سلة المهملات اللي موجودة في الأندرويد ولا في الايفون نسموهم، اللي زاد كيف كيف سلة المهملات، ألبوم المحذوفة مؤخرا ولا الصور المحذوفة مؤخرا، recently deleted. إذا كانت الصور موجودة في سلة المهملات كسوسوا الأندرويد ولا الايفون، نجم نقوم بالريستور ولا استعادة ولا ريستوري ليماج ولا الفوتو، تعاود تصوير هذيك استعادة نتاعها. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذا ما عادش موجودة في سلة المهملات وقمنا بحذفها زادة من سلة المهملات، شنو نعمله؟ الخطوة الثانية نشوفوا اسكو نسخة هذيك موجودة في السحاب الرقمي ولا، يعني عندنا منها نسخة احتياطية ولا، نشوفه في جوجل فوتو ولا اي كلاود فوتو. اذا كانت النسخ الاحتياطي مفعل وقتها نلقوها. الخطوة الثالثة، اذا التصويرة ما لقيناهاش لا في سلة المهملات ولا موجودة في النسخة الاحتياطية، وقتها نجربوا بعض البرامج والا التطبيقات اللي احنا نستعملوها لاستعادة البيانات. لكن التنبيه شنو، باش تكون نسبة النجاح تاع استرجاع قوية، خاطر نسبة النجاح ديما غير مضمونة. إذا باش تكون نسبة نجاح كبيرة، يعتمد أول حاجة على استعمالك أنت للهاتف. يعني إذا صي صار أن ضيعنا التصويرة، ما نقوموش باستعمال الهاتف، نحاول نستعمل تطبيقات مثبتة على الحاسوب باش نعملوا ريكافري ولا ريستوراسيون تاع كل التصاور تاعنا. على الهواتف أندرويد فما تطبيقات وفما برامج نجم نستعملوهم، اللي هما ديسك ديجر فوتو ريكافري، اللي هي من أشهر التطبيقات لاستعادة الصور المحذوفة. يعمل دون صلاحية الروت لاسترجاع المحدود ويعطي نتائج أفضل مع الروت. فما تطبيقات أخرى كما دي آر دكتور فون داتا ريكافري، هذا نستعمله في العادة للحاسوب ويمكن من استعادة التصور نتاعنا في بعض الهواتف الأندرويد. موجود زيادة تطبيقات أخرين بالنسبة للايفون كما دكتور فون داتا ريكافري ولا فون ريسكيو فور اي او اس. هذوما كلها تطبيقات نجم نستعملوهم لاستعادة الملفات والاستعادة التصاور نتاعنا اللي ضاعت. مي لازم نتبعوا، فما نصائح لازم نحترموها لازم نطبقوها. ما نقوموش بتثبيت تطبيقات الاسترجاع على الهاتف نفسه، على خاطر وقتها الصور المحذوفة خاطر كانت تشد بلاصة في الميموار. إذا نقوم بتثبيت تطبيقة، نجم التطبيقة ذيك تأخذ بلاصة الميموار ذيك، وقتها تضيع علينا البلاصة نتاع الذاكرة وما عادش نجم نسترجع التصاور ذيك. نستخدم الحاسوب كلما أمكن لإجراء عملية الاسترجاع. ديما نذكروا اللي ما فهمش، تطبيقة تقوم باسترجاع التصاور بنسبة كبيرة بنسبة 100%، ديما ثم نسبة أقل 80-70-90% من استرجاع التصاور نتاعنا. وإن شاء الله الناس كلها يأخذوا ديما حذرهم ويستعملوا النسخ ولا يقوموا بتفعيل النسخ الاحتياطي التلقائي عبر جوجل فوتو ولا اي كلاود باش يحافظوا على التصاور نتاعهم. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك اكسبريس، تابعونا غدوه في حلقه جديده. مع تحيات ريم مولا، بسلامه.
1: تيك اكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: يا حسرة على رغب علامة وسهروني لي الغنية رجعنا بها العام 2001 بالتحديد في فيفري 2001 الشهر اللي خرج فيه ألبوم سهروني لي للفنان رغب علامة وقيد توا حظك اليوم.
1: حظك اليوم
2: حظك اليوم
0: ال 24 أوت 2026 موافق ل 11 من ربيع الأول 1448 هجري. يعطيكم فكرة على حركة الكواكب والأبراج بالنسبة لليوم. القمر في برج الجدي. بصفة عامة تم ضغوط على كل الأبراج لكن أكثر شوية اللي عندهم حساسية أكثر شوية اليوم بالذات هو الحمل والسرطان والميزان. الجو عامة مضغوط ثم تأثيرات للخسوف اللي بيش يصير نهار 28 أوت 2026 توا وقت اللي يقرب الموعد هذا كان نتحدث أكثر على الخسوف. ولكن اليوم بالذات ثم تربيعات وثم معناها حركة متاع كواكب بتخلي الجو اليوم هو شكل كل مش كما غدوة. غدوة بش يكون أفضل شوية. خلينا نبدو بالحمل. الحمل ناس تتصيد لك يا حمل وتركز على نقاط ضعفك. خليك حذر في تصرفاتك. بعض المعكسات ومودك بصفة عامة مش كما يلزم. بالنسبة للثور عندك سفر وانفراجات موضوع قانوني أو قضائي نتائج تثلج صدرك يا ثور وأخبار حلوة. هذا بالنسبة لي الثور. وبصفة عامة القمر اليوم يدعم الأبراج الترابية والأبراج المائية. الجوزاء أمورك تتصلح وانفراجات توصل لنتائج طيبة. تخف عليك الضغوطات شوية ونظرتك للأمور أفضل بالنسبة لي. هذا بالنسبة للجوزاء. السرطان يا أمورك مكركبة شوية لكن يا سرطان هو اليوم فقط عديه بأقل مشاحنات و مواجهات. مهما تشوف من عواج قدامك اليوم أحسب روحك مريض حد شيء. الأسد رتب جدول أعمالك وما تأجلش. انتبه لصحتك أو صحة قريبك. عندك تحسن وتألق في شغلك ويومك مليان مسؤوليات. العذراء كل عام وانتم بخير. انتم من أكثر المستفيدين في مواقع الكواكب. تستعيد طاقتك يا عذراء ويوم حلو تعالج النواقص وتطور أمورك للأحسن. الميزان تفكر في برشا حاجات وعندك قلق بخصوص أمر صحيح أو أمر يهم العيلة. حاول تعدي اليوم بأقل نقاشات وتقبل للآخر. العقرب ثم ترتيبات حلوة مهنيا. أنت الأفضل. أمور تمشي كما تحب يا عقرب ويومك حلو وتقدر تثبت ذاتك. بالنسبة للقوس عندك دخل جديد ولكن أيضا عندك نفقات كثيرة تهمك في خصوص الصحة وأمور البيت والأولاد. نفسيتك جيدة وعندك وعي ونضج ونظرتك للأمور بهية. الجدي قمر عندك استغل الفرصة. تفكر بالقداء وعندك إنجاز وتحقيق هدف. يوم يسير وحلو بالنسبة للجدي. الدلو يوم ضعيف مش للإنجازات. نقص شوية من العناد. الدلو رتب أولوياتك رتب مسؤولياتك وانتبه لكلامك. الأيام الجاية باش تكون أفضل. اليوم هو يوم راحة. بالنسبة للحوت يوم نشط تلقى فيه حلول لأمر معقد ثم لم شمل. عندك إنجازات عندك دعم من شخص والأمر هذا يحل لك أبواب مغلقة. علاقاتك تتحسن وتسمع أخبار تفرحك يا حوت.

مواصلين معكم مع المتابعات، وباش تحثوا على قافلة صحية، مش قافلة صحية سامحوني، على قافلة خاصة داخلة في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية. المشروع يشمل 9 بلديات موزعة على 3 مناطق، الشمال والوسط والجنوب. بطبيعة باش نعطيكم فكرة على ربما أكثر تفاصيل على قافلة هذه، كانت من مدينة نابل نهار 22 أوت في إطار العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية اللي نظمها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، وجوب مختلف الجهات كما ذكرت، الشمال والوسط والجنوب. يهمنا في الجنوب بشكون في المتلوي، ولاية قفصة، الجرسين، البليدات من ولاية قبلي، وجرب ميدون من ولاية مدنين. هذا بالنسبة للقافلة هذه. بطبيعة غدوة إن شاء الله غدوة بش يكون نهار المولد، غدوة بش يكون يوم عطلة بالنسبة للناس الكل. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. في ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نستحضر قيم الرحمة والمحبة والتسامح. بطبيعة نحتفل بذكرى هذه، مناسبة طيبة تلمنا على المحبة والرحمة، وتفكرنا اللي أجمل ما نجمو نهدوه لبعضنا هو الكلمة الطيبة والقلوب الصافية. صحيح زقوقو ما عادش بيه، معناها اللي طيب صيد زقوقو يذوق جاره ولا قريبه ولا حبيبه. إن شاء الله كل عام ونحن حيين بألف خير. خلينا نعطيكم فكرة على المراية بعد شوية، إن شاء الله بشكون مع سمية رجب من 10 حتى النصف النهار في كل الأخبار المتابعات، أخبار 24 ساعة والفقرات القارة اللي تعودتوا بها. باش تحثوا على البريد التونسي سبل الاستخلاص مع عليم التسجيل المدرسي بالنسبة للتلامذة، نصائح حول الظروف السليمة لحفظ عصير الزقوق، مع الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وين تحث عن انطلاق التسجيل في منظومة السكن الجامعي بالنسبة للطلبة، ويهم الإدارة الجهوية الخدمات الجامعية في ولاية قفصة، وبقية المتابعات وصوت المواطن بطبيعة حاضر في المراية. متابعة لبقية برامجنا، قال كان قدم لكم تحية كامل فريق لأمن لقاء اليوم. نشكر برشا نزار رويسي في الجانب التقني، كمال عبادي زادا مشكور في الجانب الرقمي، كمال التومي يستقبل تليفوناتكم، رمزي في الأعداد، وبسمع ماري من أمام الميكروفون. ما ننسوش زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، نهاركم في كل الخيرات والبركات واللمات والأجواء الطيبة والحلوة. إن شاء الله ما بقالي كان نخليكم على الإيقاعات هذه، ونقولكم موعدنا يجدد غدوة إن شاء الله بإذن الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: إشهار
1: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
0: اشهار
2: كيفية الاستخلاص البريدي لمعاليم التسجيل المدرسي. انطلاق التسجيل في منظومة السكن الجامعي. الطرق الصحية لحفظ المنتوجات الغذائية بمناسبة المولد النبوي الشريف. اليوم في المراية بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
3: سلامتك سلامتك.
4: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدالله.

0: وعلى أي بكتيريا تنجم تبقى في المعون. رابعاً، نعود ونغسل المعون بالماء ونخلوه يستكتر. ونلفت انتباهكم، راهو تخليط الصابون مع الجبال في نفس البانو راهي طريقة غلطة وتحد من فعالية عملية تنظيف وتعقيم المعون، وزيد تهري اليدين وبعض المواد تسيب غاز خانق.
1: دقائق إضافية في التنظيف قد تجنبنا الكثير من المشاكل الصحية. مع تحيات وسيلة الغولة.
2: سلامتك سلامتك.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: حكاية الصغار.
1: أنستونا، مرحبا بكم، قربوا للراديو، هيا نسمع.
2: حكاية ميمة، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال. هذا هو عنوان سلسلتكم الجديدة من حكاية صغار، حلقة جديدة شيقة نستمتع بكل تفاصيلها، نكتشف ما تخفيه من قيم ورسائل هادفة. مرحبا بكم الكل أطفالنا، قربوا للراديو أسمعوا معنا. بعد إن شاء الله باش نناقشوا الحكاية مع أطفالنا اللي حاضرين معنا، حنين نكوع وحالة عليمي.
3: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
4: حكايات ميمة.
3: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكاية ميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: في عشية من عشيات عطلة الربيع، وين بين زناقي المدينة تضيع، أربع غشاشر ما يذيعوش، ولما مزيانة ما يفلتوش، وتبسيمة ما يتصنعوش. لا خلو غميضة ولا لعب بالبيس، ولا خلو غشير في الحومة بلونيس. لين جاهم الغول مقربت في باكوه، نسوا الدنيا من اللي شدوه. خلى عويناتهم مركزة كان فيه، وفامهم محلولة كان ليه. غول يخلي الوقت يتعدى وما يحسوش، والتركيز يطير، والحومة مقعد يلعب فيها حتى غشير.
1: ليه ليه يجري يجري يا ربي باش نخسر.
2: ليه عادة، يلزمني نربح، يلزمني نلقى منين نهرب.
3: اسكت يا لوجين، راني مركزة بالسيف، لازمني نربح استاج هذا.
2: ربي الولاد نقصوا من الحس، الوقت قريب فانا مازلت ما كملتش.
4: ريت يا مدام، في بالهم وحدهم يلعبوا، لازمنا نربحوا. يا هاكا خسرتي.
0: قعدت تميمة بهيجة مقابلتهم على البنك تتفرج في العجب، لين سرحت تتفكر في أيامات زمان، كيفاش كانت تحضنهم ويحضنوها وتبنن عليهم ويروموها لين يهزهم النوم. أيام اللي كانت ضحكتهم تملى الدار، وعينيهم تلمع ومخبية برشا أسرار. هما يسألوا وهي تجاوب، علاش كيفاش، لين تطويل الهدرة وتحلى القعدة.
5: إيه هي حسرة يا زمان.
1: تي ليه عاد كنتش نربح؟
2: تشكون قصل ويفي؟
4: ليه مش ويفي؟ جهوك مدام يخدم لبس عليه.
2: ميل عليه ما تحبش تخدم،
3: بلكش شوية بركة ومبعد ترجع.
0: لكن الوقت طويل وهما يستناو.

0: الانترنت ما رجعتش. مماتهم بهيجة تتفرج فيهم وباهتة، تنهدت وقالت لهم
1: ترى حلونا هك التلفزة، خلينا نقصروا الوقت.
2: باهي ميمة.
3: وفي خبر عاجل، انقطعت شبكة الانترنت في جميع أنحاء العالم في عطب هو الأسوأ على مر التاريخ.
4: شنو
3: عطب؟
1: بسم الله العظيم الرحمن الرحيم، فجعتوني يا أخي، شنو اللي صار؟ فهموني
2: ميمة، الانترنت قصت على العالم الكل. اي وقالك ما عرفوش وقتاش باش ترجع. ساعة قريب نربح.
1: اي شنو معناها؟ باش توفى الدنيا؟
4: ليه يا ميمة، ما عادش نجمو نلعبو اونليني
2: ولا نحكيو مع اصحابنا.
1: اي يا اخي هانينا بحذاكم، انقصروا الوقت حتى ترجع لكم هالانترنت. يا اخي ما توحشتونيش.
4: ليه توحشنيك.
5: على شنو باش تحكي لنا ميمة؟
1: باش نحكي لكم على مرأة تونسية، مرأة مزيانة وقوية، عملت في أياماتها بارشا خير وحبها للكبير والصغير. اسمها مازال خالد في بلادنا لليوم، وإذا ما عرفتوهاش وقتها عليكم اللوم.
2: تونسية مزيانة وقوية، حرنا يا ميمة، احكي لنا شكوني هي.
1: أي شدوا عندكم يا سيدي يا بن سيدي. المرأة هذه هي أميرة تونسية وأصلها الأصيل تركية عثمانية، كرست عمرها تعمل في الخير وتعاون في المحتاجين والمظلومين.
6: ما تنساوش تعقموا يديكم والماتريال متاعكم قبل ما تطهروا الأولاد.
2: به يلا تهنى.
6: فرقتوا الهدايا على الصغيرات ماوا؟
2: اي سي عبد السلام مشى يجيب فيهم، تهنى ما يروحوا الا ما ياخذوا متاعهم.
0: عاد ملي رجعت العزيزة من الحج قررت باش تطهر الصغيرات وتزهز البنات اللي ما في حالهمش. كانت للعزيزة كل عام تقيم الأفراح والمسرات في تونس الكل وتفرح الناس على نفقتها الخاصة.
6: اليوم يا جماعة لميتكم باش نقول لكم اللي من اليوم وليتوا أحرار وتنجموا تعملوا اللي تحبوا عليه انتوما. وانا باش نعاونكم ونقف معاكم.
7: سمعت شنو عملت للعزيزة عثمانة؟
8: لا والله ما سمعتها. ان شاء الله خير يا ودي.
7: عملت كل خير يا سيدي.
8: ايوه
7: قال لك اعطت الاراضي والعقارات اللي عندها الكل.
8: أوه.
7: اللي في المهديه وصفاقس وتونس للفقراء والمحتاجين.
8: ايوه
7: وفوق من هذا ردته محبس.
8: حبس
7: لا يتباع ولا يتمس يا سيدي.
8: ربي يبارك لها ويزيدها.
4: يا محليها هالامير.
0: اميرتنا التركيه كانت ام ومناضله ومزيانه وقويه حتى توفيت عام 1669.
2: يا الله يرحمها.
1: وهي توا مدفونة في المدينة العربي في تونس العاصمة، وين فما المستشفى اللي التوا باسمها، تمشي الناس تداوي وتدعي لها بالخير.
0: وفات اليوم حكاية الأميرة العثمانية عزيزة عثمانة اللي الأولاد تعلموا منها برشا حاجات. أما اللي ما يعرفوهش اللي حكاية الانترنت باش تطول ورحلتهم على الحكايات باش تدوم.
4: كنتم مع
9: حكايات ميمة
4: في دور مريم غفران الذويدي،
10: في دور لجين سعدة،
11: في دور ريمة فردوس ترودي،
12: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
4: وفي دور ميار ابن الصديق،
1: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
4: شارك في التمثيل
1: علي بن سالم، عزيزة برباش ومحمد سفينة.
4: حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: وتوا أصدقائي بعد ما سمعنا الحكاية خلينا نستنتجوا أهم العبر والقيم اللي تعلمناها من حكاية اليوم. مرحبا بك حنين. مرحبا بك حلا.
1: الانترنت ولت عنصر أساسي في حياة الصغار، ينجموا يلعبوا ويتواصلوا بها. في نهار من نهارات كانوا ثم مجموعة من الصغار يلعبوا في لعبة على الانترنت، وفجأة تقص الاتصال وما نجموش يكملوا اللعب. كي خرجوا للشارع عرفوا من الأخبار اللي الانترنت قص على العالم الكل، وباش تطول الصغار حسوا بالحيرة والملل، خاطر الجو رواحهم قدام وقت طويل بلاش ألعاب ولا تلفزة. في الوقت هذا الجدة استغلت الفرصة وهزت أحفادها في رحلة في الذاكرة والتاريخ. قعدت معاهم وبدت تحكي لهم على واحدة من ألمع الشخصية التونسية، وهي عزيزة عثمانة، المرأة الحرة المشهورة بكرمها وبإحسانها وبالمستشفى اللي تبناه باسمها لليوم. الحكاية أثرت في الصغار وعلمتهم قيمة العطاء والحرية والتاريخ الإنساني. وتوا باش نعطيكم القيم والعبار المستفادة. القصة هذه تطرح مجموعة من القيم التربوية والاجتماعية. أولاً تأثير التكنولوجيا، تبين خطورة الاعتماد الموفرت على الانترنت والتسلية الرقمية. ثانياً الموازنة، أهمية الترابط بين العالم الرقمي الحديث والأصالة أو التاريخ الإنساني. ثالثاً قيمة الكبار والجدود، دور الكتابة والحكايات الشفوية والتواصل بين الأجيال في نقل الخبرة والتاريخ. رابعاً الهوية الوطنية، التعريف بالشخصيات التاريخية التونسية العظيمة كيف عزيزة عثمانة اللي نفعوا الجميع بالعطاء والخير وحفروا أساميهم في التاريخ. في الأخير نستنتجوا من القصة إنه التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين، كان أحسن نستعملها تنفعنا، أما ما لازمهاش تنسينا في التواصل الإنساني والربط بالتاريخ والتراث. الحكايات اللي يحكيوها الكبار تغذي نفوس، والتعرف على القدوة الوطنية يزرع في الصغار قيم الرحمة والتضحية والكرم، ويبقى الأثر الطيب حي مهما تعدت السنين.
0: شكرا حنين. تفضلي حلا.
2: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار. هذه القصة تحمل العديد من القيم، ومنها أولا أهمية التواصل واللمة العائلية. في البداية كان كل طفل غارق في عالمه الخاص، لكن عندما طال انقطاع الانترنت عادت ميمة بهيجة إلى الحديث معهم، فعادت بينهم الضحكة والدفء والاهتمام. قد تجعلنا الشاشات قريبين من البعيدين، لكنها أحيانا تبعدنا عن أقرب الناس إلينا، لذلك لا يجب أن نعوض اللمة العائلية بالهاتف أو الإنترنت. ثانيا الحكاية وسيلة للتعلم. لم تكن ميمة بهيجة تحكي لهم قصة لمجرد قتل الوقت، بل عرفتهم بشخصية تونسية عظيمة هي الأميرة عزيزة عثمانة، فتحول وقت الانتظار إلى فرصة للتعلم واكتشاف التاريخ. والآن مع قضية أخرى تكرسها هذه الحكاية، ألا وهي قيمة العطاء والإحسان. كرست عزيزة عثمانة حياتها لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمظلومين، ولم تكتفي بالكلام بل وهبت أراضيها وعقاراتها للفقراء وجعلتها حبسا حتى تبقى لفائدتهم. رابعا المال الحقيقي هو ما نقدمه للآخرين. كانت عزيزة عثمانة أميرة تملك الأراضي والعقارات، لكنها لم تجعل ثروتها لنفسها فقط بل استعملتها لخدمة الناس. خامسا المرأة قادرة على صناعة التاريخ. تقدم القصة عزيزة عثمانة كامرأة تونسية قوية مميزة ومناضلة، تركت أثرا عظيما في مجتمعها. أخيرا وليس آخرا مع قضية أخرى تبرزها هذه الحكاية، ألا وهي التاريخ يحفظ أصحاب الأعمال العظيمة. رغم مرور قرون على وفاة عزيزة عثمانة، مازال اسمها حاضرا ومازال الناس يذكرون أعمالها ويدعون لها بالخير. الإنسان قد يفنى جسده، لكن أعماله الطيبة تبقى حية في ذاكرة الناس. العبرة من القصة، الانترنت وسيلة مفيدة لكنه ليس كل الحياة، فالإنسان يستطيع بجد السعادة في التواصل مع الآخرين وفي الحكايات وفي التعلم وفي اكتشاف تاريخ بلاده. كما أن أعظم ما يمكن أن يتركه الإنسان وراءه هو أثر طيب وخير ينتفع به الناس. والآن مع نصائح مستخلصة لهذه القصة، لا تجعل الانترنت يسرق منك وقتك مع عائلتك. حقق وقتا للحديث مع من تحب، استغل أوقات الفراغ في التعلم، اقرأ عن تاريخ بلادك وشخصياتها العظيمة، ساعد المحتاجين قدر استطاعتك، لا تنتظر مكافأة مقابل فعل الخير، اجعل أعمالك الطيبة تتحدث عنك، لا تجعل التكنولوجيا تمنعك من اكتشاف العالم الحقيقي. حافظ على اللمة العائلية، فهي كنز لا يعوض. تعلم من الشخصيات التي تركت أثرا إيجابيا في المجتمع.
0: شكرا حنين، شكرا حلا. هكا أصدقائي نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية صغار. شكرا لكم على حسن الاستماع، إن شاء الله الإفادة والمتعة تكون حصلت. استنونا في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. إلى اللقاء. تمشي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
3: العاشرة صباحاً باستديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. نفذ صباح اليوم عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل عن ولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد ممن طالت فترة بطالتهم نفذوا وقفة احتجاجية إقليمية أمام مقر ولاية قفصة للمطالبة بالتفعيل العاجل لقانون الانتداب. أحد المحتجين يتحدث.
5: حمزة خليفي معطل على عمل من ولاية توزر. اليوم كنا جينا من معتمديات توزر، جينا في تحرك إقليمي في ولاية قفصة. يعني شعارنا اليوم المعطل لم تسمع أصواته رغم وقفاتنا رغم اعتصاماتنا، لأن السلطة لم تفي بوعدها. السلطة لديها قانون صادر بالرائد الرسمي من ديسمبر 2025. لحد هذه اللحظة المعطل تجاوزت أعمارهم 55 سنة، تجاوزت بطالتهم حتى 20 سنة. عن أي وعود تحدث لحد هذه اللحظة؟ معناها قريب يوم في العام، معناها ما ثم حتى أوامر ترتيبية ما صدرتش، لا ثم أوامر ترتيبية، لا ثم منصة، كلها وعود ولم نرى تفعيل. اليوم نداءنا لهذه السلطة عليها أن تحترم قوانينها، عليها أن تنفذ هذه القوانين. اليوم المعطل لم يعد يحتمل بعد، اليوم المعطل مفقر. إن شاء الله نداءنا يوصل في أعلى سلطة في البلاد، يعني رئاسة الجمهورية. إن شاء الله تتحرك معناها السلطة هذه. اليوم مشاركين من جينا من توزرج ومن حتى من سيدي بوزيد هنا في تحرك قريم في ولاية قفصة. إن شاء الله اليوم السلطة توصلها الصوت نتاعنا.
3: بولاية القصرين تستعد مدينة فريان لاحتضان دورة 60 من مهرجان سيدي تليل أيام 27 و28 و29 من أوت الحالي في موعد استثنائي يجمع بين عراقة التراث التونسي وأصالة الفروسية وروح الاحتفال. ويتضمن برنامج والدورة الجديدة عديد العروض الفروسية والتقليدية وفرسان والعروض الثقافية والفنية إلى جانب أجواء تراثية تعكس تاريخ المنطقة وثراء موروثها الشعبي. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أمس الأحد أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة، بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. في أخبار العالم، حدد وزير الخزانة الأمريكي ساعة الصفر اليوم لبدء ما وصفه بأضخم هجوم مالي على إيران. بالتوازي مع ذلك، أكد نائب الرئيس الأمريكي أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل الهدف الأساسي للوجود الأمريكي في الشرق الأوسط في تصعيد يجمع بين الضغط الاقتصادي والتحرك الاستراتيجي ضد إيران. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية، تخللتها مداهمة لعشرات المنازل واعتقال العشرات في عدة محافظات. كما أعلن صباح اليوم عن استشهاد 3 فلسطينيين صباح اليوم إثر غارات صهيونية على قطاع غزة، مع تواصل قصف وتجاوزات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في القطاع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
6: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1 معاك تضوى مرايتنا. المراية المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

أحلى تحية لكل من اختار موجات إذاعة قصر 4 دقائق بعد العشرة، وين ما أنتم نحيوكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين. اليوم الاثنين 24 أوت 2026، جولتنا باش تكون كالعادة بين المشاغل والمتابعات، بين الخدمات برشا حركية في الأسواق واستعدادات للمولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. مجموعة من المواضيع كالعادة نطرحوها وباقة من أحلى الإيقاعات. أجمل تحيات كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع، كمال التومي في غرفة الهاتف، كمال عبادي من في متابعة البث الرقمي، نزار الرويسي وكوكب إبراهيمي في تأمين الجانب التقني، سمية جبعة كرمية تسلم عليكم من أمام الميكروفون.

0: لمرايا.
1: أحلى تحية لكم الكل وين ما يوصلكم بثنا، نحييكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. في المراية اليوم وبعد شوية وبعد ما تكون عنا جولة في أخبار الناس، بشكرنا إن شاء الله مصافحة للسيد محمد نجيب الهدف المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية في ولاية سيدي بوزيد. نتحدث على الظروف الفضلة والمثلة لحفظ عسيدة الزقوق والمادة هذية ربما الأكثر تداول والأكثر استهلاك في الفترة هذه بمناسبة المولد النبوي الشريف. إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. باش نشوفوا إيقاع الأسواق والأجواء في الأسواق اليوم في جزء آخر وفي إطار آخر. باش يكون حاضر معنا البريد التونسي، ممثل على البريد التونسي اليوم، نتحدث سبل الاستخلاص معاليم التسجيل المدرسي، فيها هو متاح وفيها الحديث سنال مستحدث، إن شاء الله نعرفوا برشا تفاصيل. وباش يكون حاضر معنا إن شاء الله سي الأزهر العوجي، المدير الجهوي للخدمات الجامعية في ولاية قفصة، فكرة عن انطلاق التسجيل في منظومة السكن الجامعي والاستعدادات بشكل عام للسنة الجامعية القادمة إن شاء الله بالتميز والنجاح للجميع.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: أحلى تحية لكم الكل أعزائي المستمعين وين ما أنتم، نحيوكم ونسلم عليكم في المراية حتى منتصف النهار. مجموعة من الأخبار والمتابعات اللي ما زلنا نرصدوها، وفي كل مرة نحاولوا من خلالها نقدموا لكم المعلومة. بداية من اليوم وفي عدة جهات تنطلق حمل بيع اشتراكات النقل المدرسي، وإحنا نستعد للعودة الجامعية والمدرسية من تورنتو والألعاب المتوسطية. تجي الأخبار بتتويجات مختلفة في رياضات مختلفة بالطبيعة، رياضات تونسية حاضرة بالتتويج، وكالعادة نعرفوا الرياضات الفردية والوزنها، وزنها في مستوى التتويج وتميز التونسي. نتحدث كيف كيف أعزائي المستمعين، وما زلنا نتحدث على الاستعدادات لموسم الأمطار في عدة جهات، انطلاق تنظيف وجهر الأودية على مستوى بعض السدود، ولهنا الدعوة كيف كيف لمختلف الأطراف في مختلف الجهات باش نستعدوا جيدا، وتعقد الحقيقة الجلسات على المستويات الجهوية للاستعدادات لموسم الخريف. ثم حكاية مختلفة حول الظروف المناخية اللي باش تكون، لكن في نهاية الأمر إن نكونوا مستعدين وتكون ثم أمطار خير من نكونوا مانيش مستعدين وتكون ثم أمطار. وحتى كان ما جتش الأمطار بالدرجات اللي ولا بالطريقة اللي تم الحديث عليها، ضروري جدا الجهر والاستعدادات. نتحدث على ولاية القيروان اللي هي وجهة التوانسة الكل، وتحتضن معرض وطني للصناعات التقليدية، فيه مشاركات من مختلف الجهات بتبيعة حتى من جهاتنا، أكثر من 100 حرفي حاضرين في هذا المعرض. نرجع ختاما للدرجات الحرارة، درجات الحرارة اللي ما زالت تنخفض في الليل لكن مرتفعة في النهار. الأيامات هذه طيلة هذا الأسبوع، ونتحدث خاصة على درجات الحرارة المحسوسة اللي أحيانا تفوق بكثير درجات الحرارة اللي يكون معلن عليها نظرا لارتفاع درجات الرطوبة وغيرها. على كل إن شاء الله ربي يسعدنا بلطفه الناس الكل، برشا حذر، نشربوا الماء، المحاذير اللي نعرفوها الكل فيما يتعلق بالصحة خاصة بالنسبة للمسنين والوليدات الصغار، وإن شاء الله السلامة لكم جميعا.
3: وبسك تيجي حارتنا
4: يا عيوني.

0: المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
1: المراية على موجات إذاعة جفصة، توقيتنا 10:30، وجهتنا مباشرة للصحة وحفظ الصحة. ربما الظروف الصحية اللي يلزم نحفظ فيها مختلف العصائد نتحدث على مناسبة المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. مناسبة هي يحتفي بها تونسي، وفيها جانب استهلاكي كما فيها جانب بروحي كبير ومهم زادة يلزم نستحضره. بالنسبة للجانب الاستهلاكي بطبيعة يلزم يكون حذر، ويلزم زادة يكون صحي. في ضيافتنا سي محمد نجيب الهادف، المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بسيدي بوزيد. سي نجيب صباح النور.
2: أهلا، صباح الخير. صباح النور،
1: تحية ليك.
2: عايش.

0: بالنسبة للمراقبة الصحية
1: أي
0: بالنسبة للنمو الشريف بطبيعة الحال الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية عملت برنامج مراقبة يمتد على تقريبا مدة شهر من 15 جويلية حتى لحلول النمو الشريف.
1: نعم
0: دونك المراقبة تشمل مواقع تخزين المواد اللي هي تعتبر مواد أولية لتحضير مادة العصيدة، ثم رفع عينات لمادة الزقوق وبقية المواد التي تستعمل بمناسبة مولد النبي الشريف.
1: نعم
0: ثم بالنسبة للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي زيد، وقع معنا حجز كميات من حلويات الزينة التي تستعمل عادة في تزيين العصيدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.
1: نوعية
0: تم رفع
1: سي نجيب،
0: نعم.
1: ربما للناس اللي تسمع فينا واللي ما زلت ما شرتش واللي ما زلت ما تنقلتش، نعرفوا ما زلت اليوم صبحيه كامله واليوم العشيه وثم حتى شكون يشري غدوه صباح معنا، شنية الحاجات
0: نعم.
1: بالعين المجرده اللي يلزم كيف نلاحظوها ما نشروش؟
0: هو بطبيعه الحال هم الاغلبيه بالنسبه للزقوق اللي هو كعب.
1: اي
0: بالنسبه للزقوق هو كعب، نحرص على انه الزقوق يكون خالي من الرطوبه، ما فيش العفن يعني ما يظهرش عليه علامات التعفن،
1: ايوه
0: ويكون يعني المظهر نتاعو مظهر الجاف، ويظهر ما فيش هو تعفنات ولا فيه سوس ولا فيه يعني نقولوا احنا الاوساخ ولا فيه حاجات اللي هي تكون سببها التخزين السيء للماده. اما تعرف انت بالنسبه للزقوق هي بذور زيتيه، يجب ينتبهوا لهنا العوامل الرطوبه العفنه اثناء التخزين. هم كيفاش يخزنوا؟ علاش تظهر علاش بالنسبه للتحاليل نستهدفوا بالاساس فطريات الافلاطوكسين، سموم الفطريات. سموم الفطريات هذه نعملوها تحليل، هذه تقريبا تضع للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه برنامج في اخذ العينات. العينات بطبيعه الحال تشمل جميع الفواكه الجافه وماده الزقوق وما تبعها للبحث عن سموم الفطريات. علاش نبحث عن سموم الفطريات؟ لان هنا نخافوا من عوامل التخزين. كي تبدا عوامل التخزين ما هي جيده بطبيعه الحال تنتج عليه رطوبه، تنتج عليه تعفن، خاصه كي تبدا ما ثماش تهوئه في المكان المخصص للخزن، شروط الخزن غير متوفره، مش المكان يبدا متسخ وماهوش جاف ماهوش كما قلنا جيد التهويه. ثم يبدا مثلا عندهم كلاكيس موضوعه مباشره على الارض وعدم تركه المسافات على الجدران عن الجدران لتسهيل المراقبه، وتطبيق اللي في فو فيرست ان فيرست اوت اللي هي اول حاجه دخلت هي اللي اول حاجه تخرج، معناها
1: تتباع.
0: باش نتفادوا ركود السلع في وتقادمها، وبالتالي نتفادوا عمليات العمليات التي قد تنتج عن اطاله عمليه التخزين وخاصه تبدا في ظروف غير جيده.
1: اي ومع ارتفاع درجات الحراره سنة في الصيف يظهر لي
0: طبعا
1: اي هو
0: طبعاً
1: حتى
0: طبعاً
1: في الدار هو حتى في الدار والكميات الصغيره نتاع العلا ثم برشا حاجات تتمست على غير عاده سنة من كثره السخانه.
0: اي طبعا هو ارتفاع درجات الحراره هو يأثر في جميع المواد الغذائيه باصناف، لانه كي ترتفع الحراره بطبيعه الحال هنا باش نوفروا توفر ظروف تكاثر بعض الجراثيم ولا في اغلبها اللي هي قد تكون خطره على السلامه الصحيه.
1: نعم
0: ولهنا يلزمنا ننتبه.

0: جيدا في عمليات التخزين، سواء كان في المادة الأولية أو المادة اللي نحضروها في الآخر اللي هي العقيدة مثلا
1: اي
0: بالنسبة
1: اي
0: للمولد النبوي الشريف. نحن حكينا على التحاليل، دونك
1: اي
0: المرحلة الثانية
1: المرح
0: اللي
1: اي
0: رقم
1: حكينا على
0: سبعة
1: المرحلة الأولى اللي هي ظروف العرض وظروف التخزين. تو باش
0: ظروف
1: نحكو
0: الخزن.
1: اي الخزن
0: نعم
1: اي
0: نعم
1: سامحني، وتوا باش نحكوا على بعد ما يتكامل المنتوج هذايا ونعرفوا ان تدخل فيه برشا مواد، معناها شنو هو السبيل الامثل لحفظه مع ارتفاع درجات الحراره والمنصوح به، معناها قديش يبقى في الفريجيدير نهارين 3 ايام على اقصى تقدير باش ما لا قدر الله ما نتحدثوش على تسممات.
0: هو بطبيعة الحال باش نبدو من تحضير الأكلة اللي هي العصيدة.
1: اي
0: باش بطبيعة الحال هنا ديما نوصوا على غسل اليدين، غسل لافاج دي ما هذا يكون غسل اليدين بطريقة جيدة وطريقة صحية،
1: نعم
0: واستعمال أواني وأدوات نظيفة. بطبيعة الحال هنا لازم نكونوا حذرين في استعمال بعض الجزئيات، كما المغارف، كما
1: الأواني اي
0: الآلة اللي باش تحضروا فيها، أي هذيك كلها لازم تبقى نظيفة ومعتنى بها. أتأكد من جودة مثلا، خاطر هنا نستعملوا برشا الكريمة، ضم الكريمة
1: اي
0: الكريمة اللي هي نستعملوا فيها مادة التحليب ومشتقاته، هنا لازم نتأكدوا من جودة التحليب في درجة أولى. وهنا الاحترام سلسلة التبريد نتاع الحليب، بطبيعة الحال ما لازموش يكون اكسبوزي حرارة مرتفعة باش ما تقعش اشكاليات. الزقوق بطبيعة الحال اذا كان معلب
1: اي
0: بطبيعة الحال وقت يتحل الحبكة ما نخلوهاش برشا في على الامبيونس اللي هو في المحيط نتاع الغرفه، خاطر تو الدنيا برشا سخونه.
1: سخونة صحيح
0: دونك اذا كان عمليه التحضير تتم سريعه وتكون معناها مع احترام شروط معينه. بالنسبه للزقوق اللي هو حب يكون سليم وخالي من التعفن كما قلنا او الروائح الغير طبيعيه،
1: ايوه
0: تجنب التلوث بين المواد الخام والمنتج المطبوخ، معناها اللي نخافوا من كونتاميناسيون كروازي. هنا ما يلزمناش ان نبدو عندنا منتج مطبوخ ومنتج اللي هو بحذاه ماهوش على الايطار بريد نتاعو، ما يلزموش يتخلط مع بعضه باش ما توقعش عمليه التلوث.
1: ايوه
0: الطبخ هو جزء اساسي بطبيعة الحال، هو باش يقلل الحمل اللي نسموه الحمل الميكروبي ولا الجرثوم. لكن هنا بطبيعة الحال هنا هو نحن كي نبحثوا في التحاليل نبحثوا على سموم في زفلات الصين اللي هما يبدو موجودين في حال تكون البضاعة غير مخزنة في ظروف صحية وفيها رطوبة وفيها تعفن. بطبيعة الحال نلقوا لي زفلات الصين طالعين هنا ما نجموش بعملية الطبخ أو غيرها. لهنا لازمنا نكون نحن في الأول خلينا مادة سليمة،
1: أي
0: البرودوي لا ماتير بريمير خليناها سليمة، المادة الأولية خليناها سليمة. ثم الأهم جزء هو أن بعد ما نحضروا العصيدة بطبيعة الحال ما تجمعهاش تقعد في درجة حرارة مرتفعة،
1: أي
0: تقريبا درجة الحرارة تتجاوز 45 درجة
1: في ساعة مذاقها يتبدل. أي
0: طبعا طبعا هو ما يلزمش تتجاوز تقريبا 60 دقيقة ساعة ساعة، ثم بتحب تبرد شوية وكذا وما تفسدش لازم ندخلوها
1: للثلاجة
0: للتبريد. ايش معناها؟ نحطوها نقسموها بطبيعة الحال، هنا مش نحطوها كل في آنية واحدة، نقسموها في أوعية صغيرة وتكون أوعية واسعة شوية معناها في داخلها. نضعها في الفريجيدير بسرعة، ثم الفريجيدير بطبيعة الحال على تمبيراتور دو 4 دوغري إلى 4 درجات، ونغطوا كل الاوعي ذيك اللي منع التلوث بطبيعه الحال وقت التكاثف وقت سقوط الاجسام الغريبه وكذا. مده
1: نعم.
0: الحفظ لان نتعدوا مده الحفظ اللي حكينا
1: أي.
0: عليها.
1: اي
0: مده الحفظ هي في المنزل في المنزل هو تمت عملية تبريد بطبيعة الحال، خاطر عملية تبريد راهي يجب تقضي عليه شروط، معناها يجب يكون آلة التبريد يعني آلة تشتغل في ظروف عادية، ما فيهاش ديبان، ما فيهاش نظيفه من داخل، تبدا بيد الفريجدير نظيفه وكذا، هذه في صوره ما تبدا شروط التبريد جيده. ان نفضل ان نستهلكوها خلال حوالي 3 ايام، فهمتني؟
1: نعم، 3 ايام ما
0: خصوصا
1: اكثرش.
0: هنا اي خصوصا هنا لان نحن نستعمل الكريم والحليب وكذا، فهمتني؟ هي مكونات عاده تبدا قابله للتلف وقابله للتلوث.
1: نعم، واضح.
0: بطبيعه الحال لهنا اكل اللي يبدا حاضر وواحد اللي بواط هذوكم تاع العصيده الجوجو، لهنا بطبيعه الحال تخضع لنفس الواحد
1: نفس الشروط. نعم،
0: معناها ما نطولوش ياسر في الكونسيرفاسيون بحكم انها ماده معناها قد تكون معناها تتلوث في اي وقت، وقد تكون يعني اذا كان طولوا بها الكونسيرفاسيون بطبيعه الحال ما تكونش حتى من ناحيه الجوده، حتى من ناحيه السلامه الصحيه للمنتوج ما تكونش يعني سليمه 100%.
1: نعم،
0: بطبيعه الحال هي
1: أيوة.
0: تتقدم بارده ونخرج الكميه المطلوبه اللي هي المطلوبه اللي هي نستعملوها فقط، خاطر اذا كان باش نخرجوا وتضرب على السخانه ونزيدوا رجعوها بطبيعه الحال هنا باش يكون عنصر اضافي لسرعه تلوث المنتج.
1: نعم، وباش تكون قابله اكثر للتعفن. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحه سي محمد نجيب الهادف على كل التفاصيل هذه. ان شاء الله مولد مبارك للجميع. شكرا جزيلا.
0: يعيش مولد مبارك. شكرا لكم. ماشي،
1: الى اللقاء.
2: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد على 91.8.

0: لمرايا.
1: تحية لكم الكل أعزائي المستمعين، 47 دقيقة بعد العشرة، وين وأنتم نجد لكم التحية داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. مدير إدارة الإحاطة بمركز النهوض بالصادرات يتحدث اليوم في الإذاعة الوطنية على 164 عملية ترويجية ضمن البرنامج الوطني الترويجي بالخارج خلال السنة الجارية. تحدث على مقام به المركز في إطار البرنامج بتنظيم 54 معرض، 23 عملية ترويجية عن طريق بعثات رجال الأعمال ودعوة موردين أجانب. تحدث على أهم التظاهرات الترويجية اللي باش تحتضنها تونس في الأيام القادمة، واللي أهمها منتدى تونس الإفريقي للأعمال اللي باش يكون أيام 19 ديسمبر القادم بمشاركة 200 شركة من 30 دولة في قطاعات مختلفة. أكد كيف على أهمية انخراط شركات التونسية للإطلاع على البرنامج الوطني وعلى كل العمليات الترويجية اللي باش تكون قادمة في الفترة القادمة واللي موجودة في منصة المركز.

0: المراية.
1: المراية على موجات إذاعة قفصة، مشوارنا متواصل حتى منتصف النهار في خواتيم هذا الجزء الأول. نذكركم بضرورة التحلي بالأخلاق الراقية على الطرقات، احترام قانون الطرقات، وخاصة الامتناع عن كل نوع من التجاوزات. إن شاء الله طريق آمنة لكم جميعا. نذكروا ديما أن تدخلات عديدة تصير بطبيعة من الحماية المدنية وإلا من كيف الإسعاف الطبي نتيجة الحوادث اللي تصير. برشا سهر، برشا تعب، مهرجانات، أفراح، مناسبات عائلية، خلوها تكون حاضرة كيف ما هي، وخلوا السلامة هي رفيقكم الوحيد على كل الطرقات. إن شاء الله طريق آمنة لكل مستعملي طريق، وفي كل مناسبة نضاعفوا كل المحاذير هذية ونحاولوا نكونوا حاضرين أكثر باليقظة والانتباه على الطرقات. إن شاء الله طريق السلامة للجميع.

0: المدينة العتيقة.
1: حصتنا اليوم رحلة خاصة إلى واحة قفصة، إلى تلك المساحة الخضراء التي كانت وما زالت عنواناً للجمال والحياة ومكوناً أصيلاً من ذاكرة المدينة، حيث الماء والنخيل والعيون، وحيث تتعانق الطبيعة مع تاريخ الإنسان.
0: المدينة العتيقة مع سعيد كريم،
2: اليوم بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام الساعة 11 صباحا.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كشف مدير وحدة التصرف في برنامج تحسين جودة المياه بالجنوب التونسي محمد بن عسي عن تقدم أشغال مشروع تدعيم الموارد المائية بقفصة الغربية، وأوضح بن عسي أن المشروع الذي رصدت له ميزانية نهزت 60 مليون دينار يهدف إلى تلبية احتياجات متساكني مناطق قفصة المدينة والمضيلة والقطار. تتواصل بولاية سيدي بوزيد فعالية الدورة 33 من مهرجان سيدي علي بن عون الدولي لغاية 27 من أوت الجاري بمشاركة فرق من تونس والجزائر وليبيا. برنامج والدورة الجديدة يتضمن اليوم وغدا مسابقات الفروسية والاستعراض وعديد العروض الفرجوية والسهرات الفنية. أكد أمس رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة، بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب تواصل عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لإفادة الطلبة الجدد من الإناث والذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026، إلى جانب الطلبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 2025 والراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي. وتمتد فترة تقديم المطالب إلى غاية 34 من شهر سبتمبر القادم. أكدت أستاذة في العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة القاهرة المصرية أن حق إثيوبيا في التنمية واستغلال مواردها المائية ليس مطلقا ولا يعفيها من التزاماتها تجاه الدول التي تتقاسم معها نهر النيل، وذلك من خلال التشاور والتعاون بشأن المشروعات التي يمكن أن تؤثر على مصالح الدول الأخرى. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: المراية،
2: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة. المراية على موجات إذاعة قفصة، نجد لكم التحية وين ما أنتم. اليوم الاثنين 24 أوت 2026، خواتيم العطلة الصيفية وإطلالة على السنة الدراسية الجديدة. اليوم زادة والليلة نحتف بالمولد النبوي الشريف. إن شاء الله وين ما تسمعونا راكم بخير، إن شاء الله دمتم متابعينا في كل الجهات ودمنا صوتكم ومرايتكم.

0: Lemireia.
1: دقيقة بعد العشرة على موجة إذاعة قفصة وين ما أنتم نحيوكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين. نتحدث على الاستعدادات للسنة الدراسية. البريد التونسي شريك فاعل في العودة المدرسية بالطبيعة، وفي كل مرة نحاولوا ناخذوا فكرة على استعدادات البريد كما بقية المؤسسات بوصفة كما قلنا طرف مهم وفاعل في العملية التربوية وفي انطلاقة السنة الدراسية والجامعية. في ضيافتنا سيد وليد إغزاز ورئيس مركز النقديات بالبريد التونسي، معه باش نتحدث على استعدادات البريد. واليوم نتحدث على انخراط البريد خاطر انطلقت عملية التسجيل بالنسبة لمختلف المراحل. سي وليد مرحبا بك على موجة إذاعة قفصة في المرايا.
2: صباح النور، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة قفصة.
1: شكرا جزيلا ليك. إذن اليوم نتحدث على أكثر من آلية نقدية لاستخلاص معاليم التسجيل المدرسي والجامعي وفرها البريد التونسي لحرفائه.
2: بالفعل، هو البريد التونسي وفر مجموعة من البطاقات، أهمها مسناة بالطبيعة هي الواليت أودينار، اللي هي محفظة إلكترونية بلاش مجانية تتعطى للحريف اللي يرغب في اقتنائها من أي مكتب بريد بكم تراب الجمهورية. الواليت أودينار ولا المحفظة الإلكترونية هذه كما قلت لك مجانية، وينجم بالطبيعة يصب فيه المبلغ اللي يحب عليه هو، كسوسوا متاع الترسيم المدرسي ولا الجامعي ولا مختلف الخدمات الأخرى اللي تو نحكي لك عليها من بعد تباعا. واخذ الواليت هذه من أي مكتب بريد في كم تراب الجمهورية باش يوصلوا لي كود على التليفون وبيان سور، وباش يمشي يقوم بعملية الترسيم اللي هي واضحة بالنسبة للترسيم المدرسي. اون فوا دخل vscolaire.education.tn وعمر المعطيات نتاعو باش يتعدى للعملية الخلاص، معناتها باش يخلص الترسيم نتاع ولده ولا نتاع بنته. العملية سهلة، اون فوا اختار ولد ودينار ولا بطاقة من بطاقات البريد التونسي. ولهنا نحب نقول لك انه كل بطاقات الدفع التابعة للبريد التونسي راهي تمكن من الترسيم المدرسي والجامعي، معناتها مش كان مرتبطة كان بالواليت ودينار فقط. اللي عنده بطاقة قديمة تابعة للبريد التونسي ويستعمل فيها، اللي عنده بطاقة مرتبطة بحساب بريد جاري يستعمل فيها، اللي عنده البطاقة هذيك اللي نعطيوها في وقت ما للطلبة ولا كارت دينار سمارت، ولا حتى اللي في إطار الاتفاقيات مع مؤسسات عمومية اللي البطاقات اللي يعطيهم البريد التونسي للمؤسسات هذوما، راهي كل البطاقات هذه تمكن من أنه الولي يقوم بالترسيم متاع ولده باستعمال أحد البطاقات هذه. قلت لك كيما دونك الولي ان فوا دخل له عمر المعطيات نتاعو على vscolaire.education.tn وباش يتعدى للفاز دو بايمون الخلاص، وقتها باش يختار البطاقه التابعه للبريد التونسي ويحط جمله من المعطيات، ولهنا تم عمليه الخلاص. هو في الحقيقه فما ثلاثه طرق ينجم الولي يستعملهم باش يخلص الانسكريبسيون تاع التلميذ، اللي هما اما يستعمل هاك الارساليات القصيره نجمه 181 دياز ايطوال 181 دياز ويقوم بعمليه الخلاص، يتبع مجموعه من المراحل ويقوم بعمليه الخلاص ومن بعد يمشي ياخذ الرسيو نتاعو على السيت ويب. والا عنده طريقه ثانيه اللي هو سور لو سيت ويب الويمام على الموقع هذاك بيدو vscolaire.education.tn يعمر المعطيات نتاعو ومن بعد يتعدى الفاز دو بايمون باش يخلص ومن بعد ياخذ الرسيو نتاعو معناتها وصل الخلاص اللي خلصه. والا الطريقه الثالثه انه يستعمل تطبيق الدي دي سيت، لابليكاسيون دي دي سيت، انه هو يحط المعرف نتاع التلميذ يتعدى الفاز دو بايمون ويخلص الترسيم المدرسي نتاعو. هذه هي براتيكمون الطريقه نتاع الخلاص نتاع الترسيم المدرسي.
1: اي الحقيبه المحفظه المدرسيه ولا الحقيبه المدرسيه
2: المحفظه الالكترونيه
1: سامحني الالكترونيه عندها استعمالات اخرى سي وليده؟
2: اكيد.
1: أي.
2: المحافظ الإلكترونية أو أي بطاقة تابعة للبريد التونسي راهو الاستعمال نتاعها لا يقتصر على الترسيم المدرسي والجامعي فقط. راني نجم نشري بها الابونمون تاعي أونلين في مؤسسات في الشركة الجهوية للنقل، وفما برشا شركات اللي متعاقدة مع البريد التونسي. كيما نجم نخلص بها الفوايي إذا كان أنا طالب، كيما نجم نخلص بها نتاع الحياة المدرسية هذاك الكونتين نتاع المدرسة. كيما نجم نخلص بها ورقة ماء، نجم نخلص بها ورقة ضوء، نجم نقص بها الفيزيت تكنيك نتاع الكهرباء نتاعي، معناتها هي توفر جملة من الخدمات. قصص على الانترنت والا على الموزعات الاليه التابعه للبريد التونسي اللي اليوم يفوق العدد نتاعها 900 موزع الي منتشرين على كامل تراب الجمهوريه. هي توفر مجموعه من الخدمات الى جانب انك تنجم تربطها بتطبيق دي دي سات وتستعملها في مختلف الخدمات اللي تقدمها دي دي سات، كيما الترانسفير، كيما ليميسيون موندا، كيما انك تنجم تخلص شركه تونس طرقات السياره اذا كان انت باش تتعدى في اوتوروت، وغيرها جمله من الخدمات اللي توفرها البطاقات هذه والا الوالات ودينار اللي هي المحضه الالكترونيه الجديده اللي وفرها البريد التونسي السنة.
1: نعم شكرا ليك على مجمل هذه التفاصيل. الناس اللي ربما سي وليد قبل ما تغادرنا، الناس اللي ربما معناها اقتنت كان المحضة الإلكترونية أي خاصة بالنسبة له هي خطر حاجة جديدة معناها، وثم إشكال يتصلوا بأول مركز متاع نقديات في الإدارات الجهوية البريد ينجموا يلقوا حلول بالطبيعة.
2: أكيد هو أول نقطة التقاء بين الحريف ولا المواطن والبريد التونسي هو مكتب البريد. إذا كان فما إشكال ينجم يتصل بأقرب مكتب بريد، سينو عنده مركز النداء للسنتر دابيل دو لابوست 1828 الخدمة رقم 2 1828 الخدمة رقم 2
1: 1828 الخدمة رقم 2 مهم جدا نذكروا الناس اللي يسمعوا فينا تطلبوا 1828 ومن بعد وقت اللي يطلب عليك رقم الخدمة تعطيه رقم 2 أيوة
2: الخدمة رقم 2. هذا إلى جانب أنه عنا الموقع متاع البريد التونسي نجم يدخل عليه ويحط ريكلاماسيون تاعه ولا لدومون دانفورماسيون تاعه. إذا كان هو عنده دي دي سات راهو فيها ان سيستيم دو تشات، معناتها ينجم يحكي مع عون تابع البريد التونسي مباشرة من خلال التطبيق، وإذا كان عنده استفسار ولا عنده إشكال ينجم يطرح على التطبيق هذه. احنا نوعنا في وسائل الاتصال بين الحريف والمواطن والبريد التونسي، قنوات رقمية أو بالهاتف أو مباشرة بأحد مكاتب البريد أو الإدارات الجهوية.
1: ألف شكر ليك، شكرا جزيلا ليك سي وليد غزازوة رئيس مركز النقديات بالبريد التونسي على مجمل هذه التفاصيل. شكرا ليك.

0: ينجمش تكون حاضرة، من بينها قانون إعادة توظيف أعوان الدولة وتصنيفهم وفق مستوى شهائدهم العلمية. عدد من النواب كانوا أودعوا ولا أبدوا استعدادهم لإيداع مقترح لدى مكتب الضبط يتعلق بهذا الموضوع، اعتماد مستوى الشهائد العلمية كواحد من المعايير الأساسية في تصنيف الموظف وترتيبه بطبيعة. وإن ذكروا إن المهام هذه هي تكون من مهام من تنظيم لجنة الإدارة وتطويرها ورقمنا والحكمة ومكافحة الفساد والدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب. إذن من بين القوانين المنتظر إنها تكون حاضرة على ملف البرلمان وبعبداية جلسات السنة البرلمانية القادمة هو ملف إعادة توظيف أعمال الدولة وتصنيفهم وفق شهائدهم العلمية. مواصلين في المراية حتى منتصف النهار، سوار زميلتنا سوار عميدية حاضرة مباشرة في متابعة لمشاغلكم ديما لمراية حاضرة. سوار مرحبا بيك، تحية ليك.
1: أهلا بيك سمية، تحية ليك، تحية لكل المستمعين. كما ذكرتي المراية حاضرة وإذا قفصة حاضرة تعطي صوت لمن لا صوت له، تستجيب لنداءات المواطنين أينما كانوا بمشاغلهم. وبطبيعة الحال نحن إذا قفصة جسر بين المواطن والمسؤول. مجموعة من الفلاحة من منطقة اللالة وصلتنا معناتها تشكيلات منهم فيما يخص عملية توزيع الماء. فلاحة نقلنا العين المكان، تفاصيل هذا الإشكال بطبيعة تابعوها أيضا مسامعين يتابعوها على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. وبطبيعة الحال في المرايه باش ننقلوا مشاغل الفلاحة اللي تتمثل في سوء توزيع الماء. نبدو مع الفلاح الأول. مرحبا بيك.
2: بيك عايش.
1: مرحبا. أحكينا
2: أهلا بيك. إشكالية توزيع وما ثمش توزيع أنه يدعمونا دور على 4 شهور ولا 6 شهور، في حين أنه يتمت وحايد يعطوه عنده بير وطاقة ويعطوه الماء الأولوية ما عنده شبه.
1: أنت مثل غاد تقديش ماء مثل
2: لها 4 شهور ما شربت الشبه من شر ماي. منطقة الحميلة منطقة نجمي زوز عندي فيهم وما شربناش من ماي ما شربناش.
1: نزيد لسمية الشغل آخر.
0: نعم.
1: عن فلاح هو في العادة.
2: ألو
1: مرحبا. في العادة الغابة قديش تتزقى معناتها على فترات قديش؟
3: والله في العادة على شهرين، أما تو معناها عندنا نوصلوا حتى 3 شهور و4 شهور.
1: هل اتصلتوش بالجمعية؟
3: والله اتصلنا وما تم شيء، اتصلنا بالصورات في الكل ما تمش، ما تمش حاجة باين، فهمت؟ ما تمش.
1: نعم، هو سمية بالعين. نعم. المجردة وإحنا تنقلنا وقمنا بالتصوير بصدق بالعين المجردة تشوف ما نش فلاحة، ولكن نفهمه أنه شجرة ناقصة ماء، وهذا مواطن في محسن من المواطنين اللي غابته من الذرة، وذكر أنه عنده من عرش قرابة 6 شهور الغابة متاعه ما وصلهاش دورها في الماء، وهذا سوء التوزيع أضر بالزيتون. في محسن.
4: أنا محسن من منطقة ليلة بلدية ثالثة طبعا مطلة الكفر، عندي غابة في طبة أحمامة تشرب على الظانة الظانة الزينة، أشهر مرة شربت النهار 19 مي هو تمشي في الشهر الرابع، والزيادة على ذلك أنا أعطيهم فلوس معناها عندي السيدة من المال، ونجينا هنا نعمل طلب الجر نلقى زيتون اللي هو أفضل من نتاعنا، نحكي على الماء الشرابة أعطينه الماء وأنا ما أعطينيش الماء، ما ثم فوائد الترقصون معناها ما نفهمتش التوزيع، عملية التوزيع خاضع على شنو بالنسبة للجماعة هذوما كيفاش تتموا وشنو هم معناها الكاركتير اللي وصلوا عليهم الجماعة. وفي مواسيزة لذلك نطلب في المتكلفين على جمعية من لا مرة لا 2 لا 10 20، وعندي ليزافير في التليفون حتى واحد ما يجاوب علي. ما وصلنا عملنا شيء هذاك كان وصلنا للطوب، يعني ما لقينا حتى حل لا في معناها هنا على مستوى محلي نحكي على بلد لا ولا على مستوى الاكثر، معناها ما وصلنا كلمنا الإذاعة كان رانا صيي ما عاد فيه راهو زيتون باش يموت، وكيما قلت راهو زيتون مش نتاعنا برك، راهو نتاع الناس الكل، راهو نتاع الدولة، راهو نتاع البلاد، راهو نتاع الشعب،

0: فيها ما تخدمه، راه كي يعني يقول راهو انا يعني نمشي الفلاح بصفه عامه، راهو هو يجي معناها في الحلقه السادسه ولا السابعه بعد سته ولا سبعه من الناس.
1: نعم.
0: عندنا طلب واحد زيتون، اعطونا الماء خليه يشرب الزيتون.
1: نعم. اذا الشيخ السميه يتمثل في سوء التوزيع بطبيعه الحال. نحن كاذا انقلنا صوت الفلاح وسيتم التواصل مع المسؤولين على مستوى الجمعية والمستوى المسؤولين على المستوى المحلي.
2: نعم.
1: باش نشوفوا هالاشكال هذية علاش هالسوء التوزيع.
2: وللاسف سوار تتكرر في اكثر من جهة، حتى واحد قفصة تقريبا تلقي نفس المشغل، اشجار تكاد معناها الثمار فيها جافة، نتحدثوا على كرموس وعلى برقوق ما عادش في حتى كعبة، نتحدثوا حتى في الواحة متاع قفصة، وبكل اسف معناها المشغل
1: نعم
2: هذا يتكرر
1: مع الارتفاع
2: درجات الحرارة. صحيح.
1: عادي لدرجات الحرارة ربما هو اللي زاد صعب من الإشكالية، وبطبيعة الحال الفلاح طبيعي أنه يطالب بحلول ويطالب بعدالة في التوزيع. على كل هذا هو الشغل.
2: نعم شكرا لك
1: لالا لتغطية هذا الإشكال وتمرير صوت المواطن والفلاح.
2: شكرا لك سوار، شكرا لك، تحياتي لك وإلى اللقاء.
3: المرايه.

لمرايه. على موجة إذاعة جفا وين ما أنتم، نجد لكم التحية أعزائي المستمعين داخل وخارج هذا الوطن العزيز. حبيت في إشارة لأنه كل مشاغلنا الجامعية اللي تتعلق بسكن الجامعي إن شاء الله باش تكون موضوع متابعتنا بإذن الله مع سي الأزهر العرجي إن شاء الله نهار الأربعاء. في البرنامج المباشر المراية حبيت نتحدث على بعض انقطاعات الماء في بعض الجهات، وكيف كيف على الرزنامة متاع انقطاعات الكهرباء اللي باش تكون اليوم واللي أشارت لها في بلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز. كيف ما العادة مجموعة من المناطق تلقوا البلاغات هذية على الصفحة في جهتنا، ثم أكثر من جهة معنية سواء في قفصة وإلا في سيدي بوزيد، في نفطة، كيف كيف في مجل بلعباس، النويل، الشخار وغيرها، من حزوة، حاسي الفريد، أم العظام، المزونة، هي جهات حسب بلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز معنية بالانقطاعات اليوم من الساعة الواحدة حتى ظهرا حتى الخامسة مساءً.

يا سلام، احنا واش توصل بينا لختمة محطتنا الغنائية في المراية اليوم، وين ما انتم نجد لكم التحية. مولد نبوي مبارك للجميع. بعد شوية يجيكم موعدكم رياضي تمام منتصف نهار، موعد اخباري، وبعد خليك رابح، خليكم رابحين مع المراية وين ما انتم اوفيائنا. اجمل تحية كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع، كمال التومي، كمال عبادي، كوكب ابراهيم، سمية رجب. تحية طيبة للجميع والى اللقاء.

إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بجميع في فلاش سبور. نبدأ بألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تتواصل لحد الآن في مدينة تورنتو الإيطالية. المنتخب التونسي لكرة القدم أقل من 21 سنة يفوز منذ لحظات منذ قليل أمام المنتخب المغربي بهدف مقابل صفر. المباراة تلعبت اليوم الصباح، هدف محمد ريان الرحيمي. المباراة هذه هي مباراة الثانية للمنتخب التونسي في الجولة الأولى، وفي المباراة الأولى كانت تعادل مع مقدونيا الشمالية 0-0، وكما ذكرت اليوم فاز على المغرب هدف مقابل صفر. المباراة القادمة الثالثة في الجولة الأولى فاز باش يلعب المنتخب التونسي ان شاء الله يفوز على منتخب تركيا يوم الأربعاء القادم. في الألعاب المتوسطية كذلك، منتخب التونسي الكرة الطائرة يحقق انتصار ثمين في المجموعة الأولى من منتخب صربي بثلاث أشواط مقابل شوطين. بهذا الفوز يحتل منتخب التونسي المركز الثالث المجموعة الأولى بخمس نقاط في انتظار اللقاء القادم أمام منتخب فرنسا غدوة الثلاثاء. حقق رياضي تونس في مجريات اليوم الثاني من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ثلاث ميداليات: فراس القطوسي ذهبية التايكواندو وزن أقل من 80 كيلوغرام، ووفاء المسعوني فضية التايكواندو وزن أقل من 57 كيلوغرام، وأحمد الجوادي برونزية سباق 800 متر سباحة حرة. بالميدالية هذه أصبحت تونس تحت المركز العاشر في جدول الميداليات بفضل ثمانية ميداليات ذهبية، خمسة فضية واثنين برونزية. بطولة العالم لألعاب القوى الماسترز العداء التونسية سمية بوسعيد تتوج بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر. عملية سحب رزنام بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم القادم 2026-2027 باش تدور يوم 3 سبتمبر بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. تعلم رئيس المدير لملعب القفصي عن فتح باب الترشح وانتخاب أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات من منخرطي الجمعية واللي باش تولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية القادمة للفريق. مطلب ترشح الكتاب العام على العنوان التالي: صندوق بريد 1111 حي الانطلاقة قفص 2100. بالتذكير، حدد موعد الجلسة العامة الانتخابية يوم 8 سبتمبر على الساعة 5 مساء بمقر النادي. ذكر بعودة قوافل القفصة للتدريبات منذ يوم السبت الفارط بمركب محمد رواشد بقفصة. كانت أول حصة تدريبية نهار السبت العشية بحضور 16 ملاعبي أغلبها من أصناف الشبان. كذلك أمس الصباح 8:30 كانت حصة تدريبية ثانية بمركب محمد رواشد بقفصة. هلال رديف تم اتفاق مع المدرب صابر المرزوق لتدريب أكابر الهلال للموسم الرياضي القادم 2026-2027. للتذكير، جلسة عامة خارقة للعادة لهلال رديف يوم 30 أوت على الساعة 4 مساء 4:30 مساء تحديدا بدار الثقافة برديف. نسبة كذلك لأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، تعلم الجامعة التونسية لكرة القدم كيف توسل الإعلام الوطني والدولية أن الناخب الوطني معين الشعباني سيعقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 26 أوت بداية من الساعة 11 صباحا لتقديم برنامج عمل المدرب في الفترة القادمة. كملوا معكم ببرنامج مقابلة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تبعنا الجولة الأولى السبت والأحد، تلعبت نهار السبت ثلاثة مقابلات تأجيل مباراة حد بنقردين ونادي حمامنا في لموعد لاحق كي تعرفوا بسبب الفاجعة اللي صارت في بنقردين وغرق مركب الهجرة الغير نظامية. الرحمة على المفقودين. مباراة الوحيدة لحد الآن ما تلعبتش تحت بنقردين نادي حمام الأنف، فلما تم تحديد موعد هذه المباراة. الجولة القادمة باش تدور يوم السبت والأحد 29 و30 أوت السبت، نادي الإفريقي حمام سوسة مستقبل مرسى سقيط الدير مونستير ستاد تونيزيان، نادي صفاقسي جرجيس، الأحد العمرانة مع الترجي، حمام الأنف مع نادي بنزرتي، باجة وبنقردين، وفي سوسة نجم الساحلي مع نجم المتلوي. هذه أخبار رياضة إلى اللقاء.
0: برنامج سيفك على كيفك يحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. الشيف يقدم لنا وصفات العصائد المختلفة. أجواء المساجد بنفطة. عادات المولد النبوي الشريف بجبلي، احتفالات ذكرى مولد النبوي الشريف بالقيروان. تابعونا اليوم من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفص.

0: تمام منتصف النهار.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تم إسناد صفقة إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد مسلك بالمنطقة السقوية لعنق ومسلك الدخلة بمعتمدية الكتار بولاية قفصة بمبلغ جملي فوق 568 ألف دينار، وذلك في إطار قسط وظيفي حسب الاعتمادات المرصودة ضمن برنامج التنمية المندمج القسط الثالث، وحددت مدة الإنجاز ب 120 يوما. في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي المتعلق بمراقبة المنتجات الغذائية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نفذت الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية قفصة أكثر من 70 زيارة مراقبة رسمية لمحلات بيع الزقوق والفواكه الجافة، أسفرت عن رفع 4 مخالفات وحجز حوالي 1800 كيلوغرام أغلبها فواكه جافة غير صالحة للاستهلاك، وفق ما أكده المنسق الجهوي للهيئة عمر العبدلي اليوم في تصريح للإذاعة. بلغت نسبة إنجاز مشروع حديقة رياضية بسيدي بوزيد 95% وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. في الأراضي الفلسطينية استشهد 3 فلسطينيين صباح وفجر اليوم إثر غارات لجيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، مع تواصل قصف وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهشة، رغم أعلان مجلس السلام التوصل إلى خريطة طريق لاستكمال الاتفاق، وخصوصا بما يتعلق بسلاح حماس والانسحاب الصهيوني التدريجي. أخيرا، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين اليوم أن نشر قوى دولية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أمر عاجل للغاية لحماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الصهيوني. في أمان الله.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحيه مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا. كالعاده من نص النهار للماضي صحفي، خليك رابح مشوارنا، يبقى معاكم بالاسئله بالمنافسه بالجوائز بالتحديات. تحبوا تشاركوا معنا ما تتردوش باش تطلبونا على 76 226 600. بدايه نحييكم باحلى الانغام، توصلكم معنا بوجات اذاعه قفصه.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: تحية لكم، أهلا وسهلا من جديد في توقيت نص النهار وتسعة دقائق من توا حتى للماضي صافي. خليك ربح برنامج المسابقات، الجواز، التحديات، تحب تربحوا معنا من إهداء إذاعة قفصة وهدية وصل بقيمة 100 دينار، لهدية 100 دينار من إهداء إذاعة قفصة للربح في هالأسبوع كالعادة. التصفيات تكون نهار الخميس بإذن الله، نشوفوا شكون حاضر معنا. أول المشاركين معنا، نهارك طيب.
2: ألو.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك، كل عام وتحياتي.
1: سنين دايما إن شاء الله، ديما أيامنا أفراح ومناسبات سمحة. وشكون معانا؟
2: عزيزة فجران متلو.
1: أهلا يا عزيزة، شنحوالك يا عزيزة؟
2: الحمد لله.
1: يلا يا عزيزة، حكل عادة ديما حاضرة للتحديات، ننطلق معاك يا عزيزة من 1 لـ8.
2: عمري واحد
1: اليوم، بتشكشيكة اليوم واحد، نمشوا معاك لسبر اسبر باش يكون حاضر معنا يا عزيزة من 1 لـ20.
2: عمري
1: 5. يلا. كانت تونس في 98 حققت تعادل إيجابي ضد منتخب رومانيا في الجولة الثالثة، ما هي تاريخ المواجهة هذه؟ 26 جوان 98، 27 جوان 98، ولا 30 جوان 98؟ كرونو.
2: 30
1: جوان والإجابة غلط.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
1: فرصة أخرى يا عزيزة، إن شاء الله ديما الفرص موجودة، ما زلت معنا الفرص. زوز أسأل آخرين، ما هوش 30 جوان الإجابة. نمشي معاك من 1 لـ8 مرة أخرى. نمشوا لـ3 والمجال لـ3 لليوم، شنو باش يكون حاضر؟ الـ3 نمشوا معك للموسيقى. الموسيقى يلا عزيزة من 1 لـ20.
2: من 1 لـ20 نمري 10.
1: نمشوا نمرو 10. يلا نشوفوا 10 شنو باش يتيح لك، يمنعك السؤال ولا ما يمنعكش. يوهان سيباستيان باخ هو عازف أورغ ومؤلف موسيقي وملحن ألماني، وقتاش حسب رأيك ولد؟ 1685، 1705، ولا 1715؟
2: الأولى.
1: شنية الأولى؟ 1685 والإجابة صحيحة. أيوة. يا عزيزة يعطيك الصحة عزيزة، الإجابة صحيحة. يلا ما زلت عنا فرصة أخرى نجمو نتدركوا بها ونترشحوا مع بعضنا. السؤال المجال يا عزيزة مرة أخرى، نختاروا رقم آخر من 1 لـ8.
2: نمري 4.
1: نمشوا النمرو 4. يلا نمرو 4. نشوفوا نمرو 4 وين العلوم والمعارف. العلوم والمعارف، نشوف العلوم والمعارف من 1 لـ20.
2: 14.
1: سؤال 14، يلا ركز معايا. كم تستمر فترة حضانة البيض بالنسبة للتماسيح؟ 3 أشهر، 4 أشهر، ولا 5 أشهر؟ كرونو.
2: 3 أشهر.
1: 3 أشهر والإجابة صحيحة. وهكا عزيزة، وهكا عزيزة تترشح معنا لنهار الخميس، الإجابة صحيحة. شكرا ليك. زوز إجابة صحاح، واحدة غلطة ولكنها تمنع بعد الإجابة الغلطة. يعطيكم الصحة الناس الكل، كنت حابوا تشاركوا معنا، ما تتردوش باش تطلبونا على 76 226 600 بعد كل نغم يتسموها معنا.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: نرجع السباق، خليك الرابح معنا لليوم 24 أوت 2026. الموجة السخانة هذية إن شاء الله ما ترجعناش لهاك الأيام الفارطة، إن شاء الله فيسع فيسع يتعدوا وترجع السخانة المعدلها الطبيعي اللي استنسنا به. نمشي مكالمة حاضرة معنا، أهلا وسهلا.
2: أهلا عسلامة.
1: مرحبا عسلامة، شكون معايا؟
2: حفناوي. لا
1: سي حفناوي، اشن أحوال الصحة؟
2: لاباس الحمد لله.
1: يلا حاضر للتحدي.
2: أي حاضر.
1: يلا سي حفناوي، ديما تشارك معنا سي حفناوي، وترشحت مرة معنا ولا لا؟
2: ها؟
1: ما ترشحتش حتى مرة معنا؟
2: ترشحت مرة.
1: ترشحت مرة معنا أما ما ربحتش معنا.
2: أنا الخميس وقت أنا.
1: يعني إن شاء الله الحظ يكون محالفك لهالأسبوع. إلى حد الآن عنا مترشحة للأسبوع هذا، نشوفه. يلا من واحد لثمانية سي حفناوي.
2: سبعة.
1: رقم سبعة. رقم سبعة في الأدب والشعر. الأسئلة من واحد لعشرين.
2: تسعة.
1: نمشي لسؤال تسعة. يلا سي حفناوي، عمل أدبي للكاتب التونسي محمود المسعدي تم اختياره كتسع أفضل 100 رواية عربية من اتحاد الكتاب العرب، هل هو السد، حدث أبو هريرة قال، وإلا مولد النسيان؟ يلا سحفني. شكون؟
2: دخلالي.
1: مولد النسيان الإجابة. للأسف الإجابة غالطة سي حفناوي. نمشوا نتعدوا مرة أخرى للفرصة الثانية اللي معانا من واحد لثمانية.
2: خمسة
1: في الأحداث التاريخية من واحد لعشرين. سؤال أحداش شنو يقول؟ متى تم القصف الذري على هيروشيما وناكازاكي؟ ربيع 1945، صيف 45، ولا خريف 45؟
2: أعودي بربيع.
1: وقتاش تم قصف هيروشيما وناكازاكي؟ في صيف ولا ربيع ولا خريف 45؟ 1945. في الصيف. والإجابة صحيحة. أيوة. سي حفناوي، القصف الذري على هيروشيما وناكازاكي هو هجوم كانت شنت الولايات المتحدة ضد الإمبراطورية اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان في أوت 1945 باستخدام قنابل ذرية بسبب رفض اليابان الاستسلام بكامل وبدون شروط. كانت القنابل هذه تقريبا قتلت 140 ألف شخص في هيروشيما و80 ألف في ناكازاكي. هذا في بنك المعلومات فيما يخص سؤال اللي كان طلبه سي حفناوي. سي حفناوي تعود تركز معنا سؤال، وزاد السادة المشاركين اللي يسمعوا فينا تركزوا مع السؤال بالقداء ما فماش إعادة، فقط رانا ناخذ بالخاطر لأنه ربما يكون المشارك معنا ما هوش قاعد يسمع فينا ورجع سداء أذك عليش عاود نيله. على كل سي حفناوي مازلت عنا فرصة من واحد لثمانية.
2: ثلاثة.
1: نمشوا لثلاثة الموسيقى. في الموسيقى من واحد لعشرين.
2: عشرة.
1: سؤال عشرة، زعم سؤال عشرة يمنعك ولا لا؟ عشرة خرج معنا والتسعة خرج معنا، أعطيني رقم آخر.
2: اثناش.
1: سؤال اثناش، منذ الثمانينات كان هو صاحب الفضل في إدخال الإيقاعات السريعة والتوزيع الإلكتروني الحديث للساحة الفنية، ومن أشهر ألبوماته أنا بابا كان في 2020. هل هو حلمي بكر، حميد الشاعري، ولا ولي التوفيق؟ الإجابة غلطة سي حفناوي. لا لا لا لا، ونعتذر منك لأنك ما جاوبتش على زوز أسئلة صحاح، إجابة واحدة صحيحة. نقول لك إن شاء الله نهارك زين، نهارك مبارك. شكرا على المشاركة نغم. نرجع بعده لاستقبال مكالماتكم الهاتفية في توقيت الناس اللي تصل على الوقت. نقولكم نص نهار و23 دقيقة.

0: انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح. أهلا وسهلا من جديد، تحية متجدد لكم مستمعينا في خليك الرابح، البرنامج المسابقات. تربحوا معنا من أهداء إذاعة قفصة وصل بقيمة 200 دينار أو هدية مالية بقيمة 100 دينار من أهداء إذاعة قفصة، تكون للمترشح اللي معنا نهار الخميس، وبش يكون حاضر معنا من بين المترشحين في سباق نهار الخميس. يوصل بنا الوقت نص نهار 28 دقيقة، موكل ما حاضرة معنا وقولوا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا، عسلامة، شكون معنا؟
1: مرحبا بيك ومرحبا لدعاء القفصة ومرحبا للفريق اللي يعمل معاك مع الصراحة تكون من
0: دولة. مرحبا سي محمد الصالح، شنا حوال الصحة سي محمد الصالح؟
1: يعيشك يرحم والديك.
0: يلا يا سيدي، من 1 لـ 8؟
1: 6.
0: نمشوا للستة، سؤال ستة وين بيش يتيح لك في الأعلام، بيش نمشوا للشخصيات وأخبار الشخصيات المعروفة والمشهورة. من 1 لـ 20؟ 15. يلا شوفوا سؤال 15 شنو يقول. القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي حرر القدس وقتاش، في 1187، 1189 ولا 1191؟
1: 1189.
0: الإجابة غلطة. لا يا سي محمد الصالح، سي صلاح الدين الأيوبي لا، ما حررش في 89. على كل ما زل عنا زوز فرص أخرين من 1 لـ 8.
1: 7.
0: وكان تسمح تسمعنا من الهاتف مش من الراديو. نمشوا للسبعة والأسئلة باش تكون حاضرة في الأدب والشعر. الأدب والشعر من 1 لـ 20.
1: 15.
0: نمشوا لـ 15.
1: 13.
0: التوت المر هو رواية اجتماعية للأديب التونسي المعاصر محمد العروسي المطوي، وقتش صدرت؟ 67، 68 ولا 69 كرونو؟
1: 68.
0: لا سي محمد صالح، الإجابة غلطة، ما هيش 68. رواية التوت المر ما هوش تاريخ إصدارها بالتاريخ هذا. على كل، شكرا لك على المشاركة سي محمد صالح، شكرا، إن شاء الله نهارك طيب. مواصلين معكم مشوارنا في إذاعة قفصة، فما مكالمة أخرى حاضرة معنا لنغم في توقيت نص نهار 31 دقيقة. نرجع بعد ونواصل مشوارنا مع باقي المشاركين.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة. خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة، شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس، بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: مرحبا بكم من جديد في سباق خليك الرابح. مكالمة حضرة معنا نقولوا أهلا وسهلا. مرحبا عسلامة. أهلا وسهلا. تنورونا بمشاركتكم في خليك الرابح. السلام عليكم. أهلا وسهلا. شكون معنا؟ كنت تسمح تعيد الاسم؟
2: مازن حامدي سيدي بوزيد.
1: ناجي حامدي.
2: مازن.
1: الصوت مش واضح، علي صوتك شوية. حامدي وفهمناها، أما الاسم شنو؟ مرحبا. مرحبا بكل اتصالاتكم على 76 226 600. تنورونا بالمشاركة بالتحديات اللي توصلنا ديما. مستمعينا يحبوا هل البرامج هذه برامج المسابقات التحديات، يحبوا ساعة ساعة شوية تحديات. والجائزة باش تكون لها الأسبوع 100 دينار من أهداء إذاعة قفصة. مكالمة حضرة معنا. أهلا وسهلا.
3: عسلامة أختي.
1: عسلامة. مرحبا
3: سالم. سالم مجبعب.
1: مرحبا سي سالم. مرحبا بيك.
3: ربي يبارك فيك وربي يسرك.
1: أي قانون اللعبة واضح ليك ولسد المستمعين من 1 ل 8؟
3: برا 1 أختي.
1: نمشوا الواحد. الأسئلة باش تكون في 8 مجالات كالعادة. مجالك المرة هذية إسبور. رقم 1 إسبور من 1 ل 20.
3: نعود اثنين.
1: متى تأسس فريق فجر القطار؟ 62 63 64 كرونو.
3: 62.
1: لا لا لا لا لا لا لا. الإجابة غلطة، ما هيش 62 سي سالم. نمشي معاك مرة أخرى. المحاولة، الفايدة في المشاركة والفايدة في المحاولة من 1 ل 8.
3: أربعة.
1: يلا نمشوا الأربعة. مازال 5 و2 و8 ماخذوهمش أم مثلش. نمشوا الأربعة في العلوم والمعارف من 1 ل 20.
3: 8.
1: نمشوا لثمانية. ثمانية يمنعك ولا لا؟ ثمانية ولا سبعة؟
3: ثمانية.
1: به. ما هو الطول الأقصى للزرافة؟ هذا تقريبا للمرة الثالثة ما يجاوب عليه حد. 4 متر ولا 5 متر ولا 6.8 متر؟
3: 5.8 متر.
1: أيوة. هذا هو وأخيرا السؤال هذا تقريبا طلبته مرة، راهو كان الذكر بالقداء. على كل مش مشكل، المفيد إنه الإجابة تكون صحيحة. الزرافة هي أطول حيوان كان بري على وجه الأرض، يتراوح طوله بين 4.3 و5.8، والطول الأقصى للزرافة راهو 5.8. وبالنسبة للصغير الزرافة يكون طوله عند الولادة 1.8 متر فقط، وتعد الزرافة أطول حيوان بري على وجه الأرض. نمشي معاك سي سالم مرة أخرى من 1 ل 8. يا 5 يا 2 يا 8.
3: 5.
1: نمشي للخمسة. الأحداث التاريخية، تفضل. الأحداث التاريخية من 1 ل 20.
3: نعود بواحد أختي يا رحم والدي.
1: ناخذ رقم 1 مرة أخرى. يلا. في أي قرن انطلق الغزو المغولي الرهيب نحو البلدان المحيطة؟ كان في القرن 12 القرن 13 ولا 14؟ تفضل.
3: استغفر الله العظيم.
1: أي
3: أسمع.
1: القرن 12 والإجابة غالطة للأسف. الإجابة غالطة. نمشي معاك، ما زلت عنا فرصة. ميسالش من يا 2 يا 8.
3: واضح.
1: أعطيني مجال من المجالات. يا مجال 1 2 وإلا مجال 8، اش تختار؟
3: 2.
1: باش نمشي معاك العالم المسلسلات والدراما والإنتاجات الدرامية. يلا من 1 ل 20 سي سالم. خمسة. المسرحية الكوميدية الشهيرة مدرسة المشاغبين كم كان عرضها الأول أو متى كان عرضها الأول؟ في أكتوبر 1970 1971 ولا أكتوبر 72؟ كرونو.
4: 72.
1: الإجابة غالطة. المسرحية الكوميدية، شكون ما تفرجش على مسرحية مدرسة المشاغبين؟
3: مثل
1: نحن رانا نفرحوا برشا كي تشاركوا معنا، وكي ما تجاوبوش صحيح نتغشوا شوية، أما مثلش نقولوا تو المتسابق اللي بعده هو اللي يربح. على كل رياض من غادي يشير لي يقول لي فكرة جميلة. يلا نحن مواصلين معكم مشوارنا، في خليك رابح ديما ما تتردوش، مازال عنا تقريبا وقت إضافي لمشارك أو مكالمة معنا، 46 دقيقة بعد نص النهار، أبقوا معنا.

0: نرجع معكم مكالمة في توقيت نص نهار 49 دقيقة في خليك الرابح على موجة إذاعة قفصة. منقولوا أهلا وسهلا مرحبا.
1: هلو
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: معك بقرة نصيب.
0: مرحبا سي بقرة، أهلا وسهلا.
1: وبك أهلا وسهلا مرحبين.
0: يلا سي بقرة، حاضر للتحدي الأخير في حصة اليوم، خليك الرابح أكيد
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يلا من واحد لثمانية.
1: ثمانية يجيونا
0: يجي ثمانية، أصلا مازال ما اختارها حد، باش تختارها أنت من واحد لعشرين.
1: واحد لعشرين نقول 16.
0: خليني قبل ما نفوت الحكاية، ثمانية باش تهزنا للمواقع والمدن بترتيبها اليوم، نمشوا للستاش. الستاش وين باش تهزنا الرحلة سي بوغرة؟ يلا باش نمشوا لدولة إفريقية سي بوغرة. حاضر ولا لا؟
1: هاني حاضر في روحي شوي.
0: باسبورك حاضر؟ فاليزتك حاضرة؟
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله. يلا، في أي دولة إفريقية توجد أهرامات مروي؟ هل هي في مصر، في موريتانيا، أم السودان؟
1: نقول مصر.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سي بوغرة، والإجابة مش صحيحة ولكن ربما تكون الإجابة الجاية صحيحة. من واحد لثمانية.
1: واحد لثمانية نقول ستة.
0: نمشوا للستة باش تهزك للأعلام، الأعلام الشخصيات المعروفة. يلا نشوفوا الأعلام من واحد لعشرين.
1: هلا جينا نقول 12.
0: نمشوا للأثناش. الأثناش يمنعك ولا ما يمنعكش؟ يلا
1: إن شاء الله من مانعين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. به نجيب محفوظ من مواليد نجيب محفوظ تحصل سمحني على جائزة نوبل في الأدب، وكان أكثر أديب عربي تم نقل أعماله للسينما والتلفزيون. وقتاش توفى نجيب محفوظ؟ 2004، 2006 ولا 2009؟
1: نقول 2009.
0: 2009 والإجابة غلطة سي بوغرة. سي بوغرة، هذم إجابتين غلطين ولا إجابة واحدة؟
1: لا إجابتي.
0: إجابتين، شو معناتها؟ قانون اللعبة شو يقولنا؟
1: هي يقول إجابتين، تو غدوة نزيد نشارك.
0: القانون اللعبة يقول تو غدوة نزيد نشارك. مرحبا بيك، غدوة تزيد تشارك تربح معانا لعل وعسى. هذه هي قانون اللعبة اللي يحكم فينا. أنا بودي نخليك تترشح معانا نهار الخميس سي بوغرة، نورتنا باتصالك. تحية ليك ولكل من يسمع فينا وين ما كنتوا. تحيات الفريق العامل معايا، كوكب إبراهيمي، رياض حيدوري، وكل سامية حراتي في تأمين مكالماتكم. نسلم عليكم الناس الكل، نقولكم نهاركم زين، نهاركم خير.

0: تمام الواحدة ظهرا في استوديو إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا وسهلا بكم إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقدمها أحمد حراثي. وفي البداية هذه عناوينها: الاستعدادات تتواصل بولاية قفصة وقبلي والقصرين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. يوم تحسيسي حول حماية إصابة التمور والتعريف بالممارسات الجيدة خلال مرحلة ما بعد الجني ينتظم بولاية توزر. وفي أخبار العالم، قائد الجيش الباكستاني يصل إلى العاصمة الإيرانية، وعلى رأس جدول الأعمال إقناع طهران بالعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة. تفاصيل الأخبار. نفذ صباح اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم عن ولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قفصة للمطالبة بالتفعيل العاجل لقانون الانتداب وفترة البطالة الطويلة. أحد المحتجين يتحدث:
2: حمزة خليفي، معطل على مل من ولاية توزر. اليوم كنا جينا من معتمدية توزر، جينا في تحرك إقليمي في ولاية قفصة. يعني شعارنا اليوم المعطل لم تسمع أصواته، رغم وقفاتنا رغم اعتصاماتنا، لأن السلطة لم تفي بوعدها. السلطة لديها قانون صادر بالرائد الرسمي من ديسمبر 2025. لحد هذه اللحظة المعطل تجاوزت أعمارهم 55 سنة، تجاوزت بطالتهم حتى 20 سنة. عن أي وعود تحدث لحد هذه اللحظه؟ معناها قريب يوم في العام، معناها ما ثم حتى اوامر ترتيبيه، ما صدرتش، لا ثم اوامر ترتيبيه، لا ثم منصه، كلها وعود ولم نرى تفعيل. اليوم نداءنا لهذه السلطه عليه ان تحترم قوانينها، عليه ان تنفذ هذه القوانين. اليوم المعطل لم يعد يحتمل بعد، اليوم المعطل مفكر. ان شاء الله نداءنا يوصل في اعلى سلطه في البلاد، يعني رئاسه الجمهوريه، ان شاء الله تتحرك معناها السلطه هذه. اليوم مشاركين من جينا من توزر ومن حتى من سيدي بوزيد هنا في تحرك قريمي في ولايه قفصه، إن شاء الله اليوم السلطة توصلها الصوت نتاعنا.
0: في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي المتعلق بمراقبة المنتجات الغذائية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نفذت الهيئة الجهوية للسلام الصحي للمنتجات الغذائية بولاية قفصة أكثر من 70 زيارة مراقبة رسمية لمحلات بيع زجوج والفواكه الجافة. المنسق الجهوي للهيئة عمر العبدلي يتحدث للأخبار.
3: قامت فرق المراقبة بالإدارة الجهوية للهيئة من القيام ب 74 زيارة مراقبة رسمية استهدفتها محلات بيع منتجات العصائد من زقوق وبفريوة وغيرها، وكذلك الفواكه الجافة وحلويات الزينة. أسفرت عملية المراقبة على تحرير ورفع 4 مخالفات ذات العلاقة بالسلام الصحي للمنتجات الغذائية، منهم 2 مخالفات في شكل تنابيه كتابية للمحلات المخلة بشروط النظافة وحفظ الصحة، و2 محاضر حجز على إثر حجز مواد غذائية إما كانت فاسدة وفيها علامات تعفن وبالتالي غير صالح للاستهلاك البشري، أو كانت مشبوهة معناها مشكوك في سلامتها، تم حجزها ورفع عينات قصد أخذ حدى التحليل المخبري. الكمية المحجوزة تقدر بحوالي 1800 كيلوغرام، أغلبيتها الحقيقة هي فواكه جافة خاصة فستق وكاكاوية. وكذلك تم فتح محضر بحث ضد أحد المخالفين وباش يتم إحالته على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية. الحقيقة هذه ديما فرصة احنا نواجه فيها بعض النصائح المسالك تتعلق خاصة في اختيار المواد هذه، معنى حسن اختيارها ويثبت بالعين المجردة تماش وجود علامات تعفن، لأنه ديما المنتجات هذه الفواكه الجافة وزقوق وغيرها هي ديما الإشكال الكبير هي فيها مادة الأفلاطوكسين اللي تفرزها بعض الفطريات إذا كانت هي ظروف خزنها وحفظها كانت خايبة، بالتالي هذه على مدى متوسط وبعيد نجب تعمل مشكلة للصحة العامة، وبالتالي لازم يتوجهوا خاصة للمنتجات اللي توفر فيها شروط آمنة وخاصة اللي تكون فيها تواريخ الصنع وأخرج الاستهلاك وما فيها حتى علامة من علامات تعفن، وإن شاء الله مولد مبروك للجميع.
0: في تناسق تام بين التقدم العلمي وقداسة المكان يتنزل الخبر الموالي. نظمت المكتبة الجهوية بقبلي اليوم زيارات افتراضية عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي لكل من الحرم المكي والمسجد النبوي في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. هذا ما أكدته مديرة هذه المكتبة شريفة بن فرج في تصريح لمراسلة الإذاعة مجدة عمار.
4: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عملنا زيارة عبر الواقع الافتراضي للمسجد النبوي الشريف، انتفع به رواد الصغار من قسم الأطفال بالمكتبة الجهوية بقبلي، كذلك رواد المكتبات العمومية. زيارة المكة المكرمة انتفعوا بها الإطارات وأعوان المكتبة الجهوية بقبلي، تجربة فريدة من نوعها ما صارتش قبل. لأول مرة باش نعملوا الواقع الافتراضي هذه تقنية الاي في المكتبة، تجربة ممتازة جدا، تخلي الصغيرات يتعرفوا على المسجد النبوي بالمرة، تذكروهم بذكرى المولد النبوي الشريف وأعظم شخصية في التاريخ وسيدة محمد عليه الصلاة والسلام. الصغيرات باش يعملوا ورشات بعد الزيارة متاع المسجد النبوي الشريف، يعبروا فيها بالكتابة وإلا بالرسم على اللي شافوه، وإن شاء الله من خلال التجربة هذه باش نعملوا نادي نعرفوا به الصغيرات ونغرموا به الصغيرات في تقنية الاي اي، بما معنى الواقع الافتراضي، إنهم يصنعوا حاجات ويولوا يستخدموا فيها. تجربة ممتازة جدا، وإن شاء الله كل عام حيل بخير.
0: الاي اي نقصد بها الذكاء الاصطناعي. هذه الزيارة الافتراضية للمسجد النبوي الشريف والكعبة المشرفة كان لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى رواد المكتبة الجهوية والعاملين بها، فقد جمعت بين البعد الديني والثقافي والتربوي وكذلك البعد التكنولوجي. كما مثلت هذه الزيارة الافتراضية فرصة للتعرف عن قرب على معالم المسجد والكعبة المشرفة.
5: تجربة رائعة تتعيش وما تتوصفش، عبارة على واحد مشي للمكان المقدس، أقدس مكان في الكون، تدخل عايشة معايا روحك ومع رب، أي حاجة تدعيها تحسي روحك مش تستجيب وقتها، إحساس تخلي دموع تهبط. التطور التكنولوجي يخلي الواحد يعيش حاجة يتمنى يمشي لها، يعيشها قدام يمشي للبلاصة هذه.
6: إحساس رائع رائع جدا بصراحة، كأنك عايشتها بالحق الحاجة هذه، كأنك أنت في مكة معناتها، ودعاء نتمنى حقيقة معناتها، إن شاء الله ربي يبلغنا وإن شاء الله تكون حقيقة يا ربي زراها مكة.
7: اليوم جينا المكتبة العمومية بقبلي، جبنا الوليدات الصغار باش يجربوا الواقع الافتراضي. تجربة عشناها اليوم هو اكتشاف المعالم الدينية اللي هي الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف. الإحساس هو افتراضي ولكن كأنه حقيقة، تجوب بأنظارك المعالم، الأركان، حتى الأشخاص الذين يرتدون الأماكن بملامحهم الحقيقية. في الحقيقة كانت تجربة استثنائية، وإن شاء الله الوسائل هذه البيداغوجية والتقنيات المتطورة علاش لا نشوفوها مرة أخرى في مؤسساتنا التعليمية العمومية والخاصة.
8: أنا اسمي شيراز عبيد، أنا رائدة من رواد المكتبة الجهوية بقبلي، جيت اليوم أني باش نشوف المسجد النبوي الشريف. إن شاء الله بابا وأمي يمشونا ويهزونا لي إن شاء الله يا ربي. شفت أماكن ياسر جميلة جدا وكتب قرآنية جميلة جدا وهي عجبتني ياسر.
9: اسمي زهراء جوري عبد الجليل، أنا من رواد المكتبة الجهوية بقبلي. اليوم جيت المكتبة باش نشوف مكة المكرمة بالترواديه، عجبتني برشا كأنها حقيقية.
0: تحافظ عدد من العائلات بمدينة القصرين على عادات وتقاليد متوارثة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف كل عام في أجواء يغلب عليها الطابع الروحاني والفرح بهذه المناسبة الدينية. ومن بين أبرز هذه العادات إطلاق الزغاريد مع بزوغ فجر يوم المولد تعبيرا عن الفرحة بذكرى ولادة النبي، إلى جانب البخور وتعطير أرجاء المنزل. كما تمثل الأكلات التقليدية جزءا أساسيا من الاحتفال، حيث تقوم العائلات بتحضير العصيدة البيضاء إلى جانب أطباق أخرى، وارتبطت بهذه المناسبة على غرار الملوخية وكذلك عصيدة زقوق. عدد من المواطنين بولاية القصرين يتحدثون في هذه الفقرة التي أعدتها فدوى القرمزي.
10: احنا يوم عيد المولد نحتفل بالعصيدة الزقوق، ثم اللي يعمل عصيدة بيضاء، وثم اللي يعمل نهارتها يعمل الملوخية، ونحتفلوا به يعني نتباركوا به كل عام ان ذكره عيد المولد ونتباشروا به.
11: نحتفلوا بعيد ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العصيدة، كانت زغرة الفجر مولد ممتاز سوى عصيدة الزقوق، واللي يجي فيه البركة ونفرحوا بسيد النبي صلى الله عليه وسلم أكبر فرح.
12: تم عبيت نعمل فيها العصيدة البيضة، الزيت الزبدة وقرا العصيدة رفعت الزقوق، عشان يكون عيد مولد مبروك علينا.
13: فما عبيت تحتفل به تعمل عصيدة زقوق، عصيدة نوع وشكيل، وما هو في الرسمي عصيدة بالزيت والسكر وإلا بالحارة.
14: بالنسبة للولاية القصرين ثم شكون يحب العصيدة العربية، هذيك العصيدة العربية تاع الفارين وكل شيء بالعسل وبالدهان، وثم اللي ما عندوش العسل يعمل شويه سكر، وثم شكون القادر ولاباس يعمل عصيدة زقوق اللي هي باهيه ونافعه. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: بالشراكة بين المركز الفني للتمور والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر تم تنظيم يوم تحسيسي حول حماية صبة التمور والتعريف بالممارسات الجيدة خلال مرحلة ما بعد أجني. مراد الأسود المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للمركز الفني للتمور يتحدث لمراسلة الإذاعة من توزر وحيدة أمبارك.
15: يوم تكويني تحسيسي يهم حماية صابة التمور خاصة من آفة دودة التمر والأمطار اللي هو كما نعرفه توه وقت تغليف معناتها بشباك الناموسية وكيف كيف على الممارسات الجيدة لعملية الخزن المبرد للتمور. الأيامات هذه كانت انطلقت معناتها في معتمدية نفطة يوم الجمعة الفارط وتتواصل معناتها خلال الأيامات القادمة في مختلف معتمديات ولاية توزر. الهدف هو توعية الفلاحين وكيف كيف المنتجين واللي عندهم وحدات تخزين تمور بأهمية العناية بالتمور خاصة في عملية ما بعد الجني. بالنسبة لعملية تغليف التمور أهم حاجة هو التوقيت لأن التوقيت عنصر هام في عملية التغليف. كي نحكي على التغليف المبكر عنده برشة معناتها أمراض خاصة كما نعرفوا ناس كل ما تقافت عنكبوت الغبار. إذا كان يصير التغليف وتمر في طور البلح فما ريسك كبير باش أن معناتها الآفة ذي تكون موجودة وتتكاثر داخل الغلاف. وكيف كيف معناتها يصير التوخير معناتها في عملية التغليف كيف كيف عندنا آفة كبيرة اللي هي دودة التمر فما ريسك كبير أنها معناتها تقوم بعملية تبييض معناتها على ثمار التمر وتعمل لنا برشا مشاكل. بالنسبة للخزن في عديد الزيارات اللي قام بها المركز الفني للتمور شفنا برشا أخطاء يستعملوها خاصة فيما يخص الطاقة متاع استيعاب وحدات التبريد اللي نشوفوا أن الاستغلال متاعهم يفوت حتى نسبة 100% وهذا من شأنها معناتها باش يعمل برشا مشاكل للتمور اللي باش نحفظوها خاصة نتو نعرفوا شهر رمضان معناتها بشبه على الموسم. هنا مهم برشا اتباع النصايح اللي ان شاء الله باش نقدموها اليوم في هذا اليوم التكويني باش نوصلوا الصابه نتاعنا باحسن معناتها جوده ان شاء الله. عندنا يوم الاربعاء في معتمديه حام التجريد ويوم الخميس ان شاء الله في معتمديه دقيش.
0: نواصل تقديم ثانيه نشرات الاخبار لهذا اليوم من اذاعه قفصه. تشهد مختلف وجهات البلاد موجة حر متواصلة حيث تتراوح درجات الحرارة العامة بين 40 و 47 درجة مئوية مع تأثير رياح الشيل وارتفاع نسبة الرطوبة ومن المرجح أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام. ونظرا لما لهذه الموجة من تأثير خاصة على كبار السن والأطفال دعا دكتور خالد محرز رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزين بقفصة في تصريح للإذاعة دعا إلى ضرورة العناية بهذه الفئة من حيث شرب الماء والسوائل والغذاء المناسب وكذلك من حيث تهوئة المكان الموجودين فيه لتجنيبهم مخلفات الحرارة. نستمع.
16: كيفية التعامل مع الحرارة وخاصة مع أبائنا المسنين والأطفال لأنهم هذوما أكثر الفئات المتعرضين لموجة الحرارة ولمخلفاتها ولتعكراتها. بالنسبة لأبائنا المسنين ما يلزمنا نحرصوا على تهوئة المكان اللي هم موجودين فيه، نحرصوا على شربهم المياه المعدنية وكذلك شرب السوائل ونركزوا على الأكلات اللي فيها المياه كما البرود وكما الشربة لأنها كذلك تتوفر الأملاح لأبائنا الكبار السن لأنه الموجة هذه مع خروج التعرق والمعرضين للشياح من الماء وينجموا يفقدوا الكثير من الأملاح فلابد أن نضمن لهم الأملاح دي عن طريق الخضر والغلال والعصائر الماكلة الحارة واللي فيها مقليات من جنبها لأنها تخلق. بالنسبة لأولادنا الأطفال كذلك زمننا نشربوهم الماء ما نغفلوش عليهم. الأطفال الصغار يلعبوا برشا نعطوهم المياه نعطوهم السوائل الحليب والياغورت والخضر نعطوهم الحوايج إلى تضمن لهم التوازن البدني. لابد من تهوية المكان فإحنا ديما نتفقدوهم يلزمنا أن نكونوا بجانبهم في الفترة هذه حتى تتعدد الموجة هذه كما تعدت الموجة اللي قبلها إن شاء الله وما نفقدوش المزيد من أبائنا وأمهاتنا وربنا إن شاء الله يشفينا ويشفيهم الكل إن شاء الله.
0: وتتواصل الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم الاثنين الرابع والعشرين من أوت وفق نشرة متابعة صدر عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق يومي الثلاثاء يعني غدا وبعد غد حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و10 درجات وتكون القصوى بين 42 و 48 درجة مع ظهور رياح الشيلي. وينتظر وفق المعهد أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. من جهته حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد لتتراوح بين 40 و 45 درجة بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من المخاطر. ودعا الديوان إلى تجنب ترك زجاجات والعلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس وعدم إلقاء أعقاب السجائر وأي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. كما أوصى الديوان الوطني للحماية المدنية بالامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل اليابسة وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات إلى جانب التعاون مع أعوان الحماية المدنية والسلطات المحلية والالتزام بتعليماتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات. ودعا الديوان إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريقة عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. في العالم، أفادت إحدى وكالات الأنباء الإيرانية بوصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء المسؤولين هناك. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني مطلع أن واشنطن طلبت من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير استخدام نفوذ إسلام أباد لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. هذا وقالت مصادر إعلامية باكستانية متطابقة إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي قبل أيام من زيارته للعاصمة الإيرانية. وجاء الاتصال الذي لم يكشف عنه سابقا في وقت هددت فيه الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية واسعة تستهدف إيران وشركائها التجاريين. أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد 3 أشخاص صباح وفجر اليوم إثر غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مع تواصل قصف وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، رغم إعلان مجلس السلام التوصل إلى خارطة طريق لاستكمال الاتفاق خصوصا بما يتعلق بسلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي التدريجي. في موضوع متصل قالت اليوم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، قالت إن نشر قوة دولية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أمر عاجل للغاية لحماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. الاستعدادات تتواصل بولاية قفصة وقبلي والقصرين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. يوم تحسيسي حول حماية إصابة التمور والتعريف بالممارسات الجيدة خلال مرحلة ما بعد الجني ينتظم بولاية توزر. وقائد الجيش الباكستاني يصل إلى العاصمة الإيرانية، وعلى جدول الأعمال إقناع طهران بالعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: تسعة عشر دقيقة بعد الماضي ساعة، تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا عبر أثير إذاعة قفصة، في الخدمة ولا في الدار، مرتاحين ولا عندكم ما تاخذوا، احنا باش نرافقوكم في أقل من ساعتين تقريبا، ساعة ونص رحلة موسيقية نجوب فيها برشا أنماط موسيقية وبرشا قصص وأخبار فنية.

إذا عدقف سمرية تتكلم أفن 42 دقيقة بعد الماضي ساعة. مشوارنا معكم ورحلتنا الموسيقية متواصلة حتى للثلاثة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بأجمل الألحان اللي قدمناها. مازلنا نستنوا تفاعلتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك وقولونا شنو رأيكم في مختاراتنا الغنائية لليوم. ومنسينيش باش نقول لكم بداية بداية يوم موفق وبداية أسبوع موفقة للجميع على يوم الاثنين 24 أوت. طقس سخون شوية سيسر رواحكم، ما تنسوش كالعادة تشربوا برشا ماء. وما زلنا معكم أحنا إن شاء الله بالفن والموسيقى.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر الرباعي.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
0: تمام الثانية بعد الزوال.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي تواصل عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين اثنين في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس، وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم أنه تم انتشال 12 جثة ونجاة أحد المشاركين في عملية الهجرة غير النظامية، والمجهودات متواصلة للبحث عن المفقودين. يحتضن جامع الزاوية القادرية بتوزر مساء اليوم الاحتفال الجهوي بذكرى المولد النبوي الشريف الذي تنظمه الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بفقرات متنوعة من مدائح وأذكار وتلاوة للقرآن الكريم ومحاضرة بعنوان شمائل المحمدية المرأة أنموذجا، إضافة إلى فقرة خاصة بالأطفال وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة القرآنية. بلغت نسبة إنجاز مشروع حديقة رياضية بسيدي بوزيد 95% وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني بأن تسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما زال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، ودعت الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات البلاد. وأشارت الوكالة إلى أن عملية التسجيل عن بعد أسفرت حتى الآن عن تسجيل 41,608 مترشحة، واعتبرت أن هذه المؤشرات تعكس حجم الإقبال على التكوين المهني والثقة المتنامية في الخدمات والفرص التي توفرها الوكالة. واصل الجيش الصهيوني اليوم اعتداءاته في بلدات عدة بجنوب لبنان عبر قصف مدفعي وتفجير منازل وأحراق حقول زراعية، فيما أعلنت السلطات اللبنانية عن استشهاد شابين في غارة نفذتها مسيرة صهيونية. أخيرا، شهدت الساعات الماضية تطورات عسكرية في محافظتي عدن والبيضاء في اليمن، فيما تعهد مجلس القيادة الرئاسي باستعادة العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر من الحوثيين. في أمان الله.
5: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المرأة.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، أعيش معنا الفن.
1: كنا نسمع في الفنانة والمطربة الراحلة ذكرى محمد، واحدة من أقوى وأجمل الأصوات في تاريخ الأغنية العربية، ذكرى المتميزة بقدرتها الصوتية الاستثنائية، وغنت برشا لهجات، غنت بالتونسية أكيد، غنت بالمصرية الخليجية الليبية، وكانت كل لهجة تغنيها إلا وما تتقنها. التوقيت 36 دقيقة بعد الساعتين، مشوارنا معكم مازال متواصل حتى الثلاثة. مشكورين الناس اللي تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك، ورحلتنا الموسيقية مازالت متواصلة، ومازلنا نستنوا أكثر تعليقات. قولونا شنو رأيكم في مختاراتنا الغنائية اليوم، خصوصا ركزنا لكم اليوم على الأغنية الترابية.

وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية معكم، إن شاء الله تكونوا عديتوا معنا أحلى الأوقات. في نهاية الرحلة الموسيقية نختموها مع الفنان اللبناني وليد توفيق، اللي ارجع الجمهور بأغنية جديدة تحمل اسم مبسوط. وليد توفيق اللي اختار لون غنائي لمبسوط، تقريبا هو اللون الغنائي اللي عرفنا به وليد توفيق على مدار مسيرته، حافظ على اللون هذا على امتداد كل المسيرة متاعه، كل يوم يرجع بنفس اللون الموسيقي واللي لاقى اعجاب من جمهوره على السوشيال ميديا بعد ما خرجت الأغنية على اليوتيوب ومنصات الاستماع. شفنا تفاعل جمهور وليد توفيق مع العمل، تفاعل كان إيجابي، أبدو أعجابه بأجواء المبهجة والرسالة اللي حملتها كلمات الأغنية. تمام، بقالي كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: المدينة العتيقة.
0: حصتنا اليوم رحلة خاصة إلى واحة قفصة، إلى تلك المساحة الخضراء التي كانت وما زالت عنواناً للجمال والحياة ومكوناً أصيلاً من ذاكرة المدينة، حيث الماء والنخيل والعيون، وحيث تتعانق الطبيعة مع تاريخ الإنسان.
1: المدينة العتيقة مع سعيد كريم.
0: اليوم بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام الثالثة المواد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز أخباري. الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بقفصة نفذت أكثر من 70 زيارة مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم، أسفرت عن رفع 4 مخالفات وحجز حوالي 1800 كيلوغرام أغلبها فواكه جافة غير صالحة للإستهلاك، وفق المنسق الجهوي للهيئة عمر العبدلي. التعريف بالدورة الثانية لمهرجان الشباب بسيدي بوزيد وأهدافه وبرنامجه مثل موضوع ندوة صحفية عقدتها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بحضور ممثلي وسائل الأعلام والمؤسسات الشبابية المعنية بالمهرجان. التظاهرة التي ستنتظم بداية من 26 من أوت الجاري لتتواصل إلى غاية 10 من سبتمبر تهدف إلى المساهمة في المجهود الوطني للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال توجيه طاقات الشباب نحو الفن والرياضة والإبداع والعمل التطوعي. الوكالة التونسية للتكوين المهني تفيد في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. درجة الحرارة تشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 إلى 11 درجة، لتتراوح القصوى بين 42 إلى 48 درجة مع ظهور أشهلية وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي. والديوان الوطني للحماية المدنية حذر من جانبه من ارتفاع درجة الحرارة بداية من يوم الغد بما يزيد من إمكانية اندلاع الحرائق، داعين المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية، كما دعاهم إلى الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. أخيرا وفي العالم، وزارة الخارجية الصينية تقول إن بكين ستراقب التطورات عن كثب وستتخذ ما يلزم لحماية حقوقها، وذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة الأمريكية للكشف عن عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، ويتوقع أن تستهدف الصين أحد أبرز شركاء إيران التجاريين. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة مراية تتكلم. العلم والحياة.

0: اليوم نتحدث عن ابتكار علمي يعزز إنتاج المحاصيل الزراعية دون مبيدات، هي ملامح ثورة خضراء صديقة للبيئة. مستمعينا مرحبا بكم في برنامج العلم والحياة. قبل نحو 6 عقود أحدث عالم الوراثة الأمريكي نورمان بورلوغ الملقب بأبو الثورة الخضراء تحول جذري في تاريخ البشرية، فمن خلال تطوير أصناف قمح قصيرة القامة وعالية الإنتاجية ساهم في إنقاذ أكثر من 1 مليار إنسان من المجاعة، توج بنيله جائزة نوبل للسلام عام 1970. ومع ذلك لم يخلو هذا النجاح من ضريبة بيئية باهظة، في ابتكار علمي وصف بأنه الثورة الخضراء الصديقة للبيئة. نجح باحثون من جامعة ولاية كولورادو في اكتشاف طريقة لتنشيط هرمون يسمح للنبات بالاستمرار في النمو. هذا الاكتشاف يتم تطبيقه على محاصيل حيوية مثل القمح والذرة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج العالمي وتقليل الاعتماد على المبيدات الحشرية. النباتات تتعامل مع الظروف المحيطة عبر ما يسميه الفريق بالدماغ الكيميائي، هو منظومة من الهرمونات النباتية المتخصصة. عند تعرض النبات للإجهاد تنخفض مستويات هرمونات السيتوكينين المسؤولة عن انقسام الخلايا، ومن خلال فهم هذه التفاعلات الهرمونية استطاع العلماء استعادة مستويات السيتوكونين في النباتات ذات المناعة المفرطة، ما أعاد تنشيط النمو دون إضعاف الدفاعات، بل وجعل النباتات أكثر مقاومة للأمراض. حسب هذه الدراسة تتميز هذه الطريقة بكونها أسرع وأسهل من الأساليب التقليدية، ومن خلال التلاعب الجيني بالاستجابة الهرمونية تمكن العلماء من تحقيق المعادلة الصعبة، وهي حصانة قوية ضد الآفات وإنتاجية عالية في آن واحد. حصل الباحثون على نباتات تقاوم الأمراض بشراسة، وفي الوقت نفسه تنمو بمعدلات طبيعية أو أعلى من دون أي خسائر في المحصول. هذا الإنجاز يمكن أن يشكل طفرة تضاهي الثورة الخضراء. فريق نجح في تحديد جينات نباتية ترفع مستوى الإنتاجية، هو مسار يشبه ما حققه نورمان بورلوغ. إن دراستين تشتركان في استهداف الجينات المتحكمة في التخليق الحيوي للهرمونات النباتية فيتو هرمون، هي جزيئات صغيرة ينتجها النبات طبيعياً للتحكم في نموه. وجه الابتكار في هذه الدراسة لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاجية، بل تعزيز مقاومة النباتات لأمراض متعددة، ما يفتح الباب أمام زيادة المحاصيل مع تقليل الاعتماد على الأسمدة والمبيدات الكيميائية في آن واحد. الفوائد البيئية الكبرى لهذا الابتكار تكمن في خفض استخدام المبيدات الحشرية بشكل ملحوظ بفضل مستوى المقاومة العالي للأمراض التي أظهرته النباتات المهندسة في هذه التجارب. شكرا لكم مستمعين على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمد رويسي.
1: العلم والحياة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.
2: وين ماشيين هذوم؟ لا يقدم حد، خطوة ما عدتوا تزيدوها قدام.
3: يا ترى شيخ قصر الشر يا شيخ، وخلينا ندفنوا الراجل، اكرام الميت دفنوا راهو.
2: يا شيخ صالح، الميت هذا يقتل روحه، واللي يقتل روحه يخرج من الملة، واللي يخرج من الملة ما يتدفنش في جبانة المسلمين. سي صالح،
3: وانت انت راك ماكش موكل من قبل المولى باش تحكم على شكون مسلم وشكون كافر.
2: بالله انا
3: اسمع، وانت انت مسلم ولا كافر؟ اللي صب خيان ويهزم للفينجا وللمشنجا مسلم ولا كافر؟ اللي يحط ايده في يد المستعمر مسلم ولا كافر؟ راجع راجع راجع حساباتك يا شيخ، وخلينا ندفن الراجل.
2: عجايب عجايب الشيخ صالح،
3: وغرايب زادة.
2: هيا مالا هزوا ميتكم وارجعوا منين جيتوا. واللي يقدم بالحرام بالحرام يلا من جيفه الجدرمية. اللي يقدم من الكلاب جيفوه.
3: يا شيخ عيب اللي تعمل فيه، الراجل توا ندفنوه في الزاوية، وانت كتموت ان شاء الله تلقى شكون يدفنك. وين اللي تعملوا تتلقاه يا شيخ؟
4: ما تعبش روحك يا شيخ صالح، الشيخ الترام تاو تدفنها في فرنسا في جبانة اليهود.
3: هذا كان لقى شكون يهزوا.
2: اي صحيتو صحيتو صحيتو صحيتو. اي اي اي هز جماعتك، اي هز جماعتك وقلبوا من هنا قبل ما نتغشش. وراني كي نتغشش تيخ التراب يقلب سايسة فيها على علاء.
5: اي نعم خير لهم.
3: يجيك نهار يجيك نهار يا شيخ التراب، واللي زقيتوا بيدك تشربوا مر وحنظل. يا جماعة هاي نهزوه للزاوية. الليلة الميبات كان بحذا سيدي صالح.

سمعني الخير يا رب، سمعني الخير.

0: عزيز روح عزيز عزيز روح تسند علي تسند علي واحدة واحدة عزيز روح اسمعني هوني أضمن لك
1: يرحم والديك يعيش أخويا
0: ربي معاك ربي معاك إن شاء الله شكون عمل فيك هكا
1: عسكر عسكر فرنسا ولاد الحرام
0: الله يهلكهم هبطوا علينا كشراد المرة دي مسلم منهم حد لا كبير ولا صغير
1: الله يهلكهم الله يهلكهم
0: سيس روحك سيس روحك مشي معايا

0: الوضع راهو ما يفرحش.
1: اش تنعمل سي شريف؟ مادامها فرنسا باركة علينا كي بوتليس، الوضع باش يقعد مسود ملود.
0: اي وشنو الحل؟
1: الحل يلزم نخرجوا فرنسا بالصلاة ولا بالتكربيص.
0: اي اي هي شدت كي العلقة ما سيبت.
1: هات شي اللي طيب زرع ويتقلع، وفرنسا مازال زرعها ما طابش.
0: وقتاش يسهل ربي والطيب خلي نرتاحوا ونفرحوا.
1: نسيت اش قال ابو القاسم الشابي يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر.
0: ايه.
1: وما دام احنا نحبه ربي زاد يحب.
0: ايه.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفرش كون جاي تفرش. كيفاش نحبوا فرنسا تخرج والكلاب تبات تعس عليها؟
2: بمن تقصد يا مدب؟
0: ما هوش يقصد فيك يا شيخ.
2: اسكت انت شريف، خليك بعيد لرجليك تجي في المنداف.
0: وانا شو مدخلني يا شيخ؟
2: هذا كهو ما عليك كانت تتفرج بعينيك وتسكت.
1: كمونك ساوس يا شيخ الطراب، ونهارك قرب وحسابك ما عادش يطول.
2: هكا كلامك هذا باش يجني عليك ويهزك للفينقة يا مدب.
1: ما عادش تخوفني يا شيخ، والفينقة مش لك انت، الفينقة للرجال.
2: ما لحضر روحك، حضر روحك الريح الشهيلي يا مدب، وانت تعرف الشهيلي ايش يعمل في الرجال.
1: طز كما قال مجيد.
2: طز تو كي تحصل عنا تو تعرفش معناها كلمة طز.
1: إذا بتلاف والريح الزقلاف يا وبش يا لحاس.
0: ربي يا مدب يعليش المشاكل تو.
1: سي الشريف اسكت انت وكمل حجم وفمك مسكر. وكان هو شيخ تراب، انا شيخ صالح بالفم والملاء.
3: يا سي محمود غرق في دمه هواه، مشيش يموت مسكين.
4: هات لي منش فما بلوله خلي نحطها على راسه، فماش مطابه سخانه عايش بنتي.
3: وزيد هات في يدك استلمي سخون ودواء الاحمر والقطن، لازم ننظفوا الجرح لا يتعفن.
5: الله يبارك.
4: ملائت لها به انت عايش بنتي، وخليني نخطف روحي طبيب ونجي. يمشيش الرجل زاد يفرغ من الدم ويموت.
3: بابا الا طبيب الفرنساويه؟
4: ما تخافش، ألا رجل طيب ومعاشرنا توا سنين، وزيد أخلاقه عالية ويحب التوانسة، حتى هو ضد استعمار فرنسا لتونس.
3: أي
4: قوم أنت بالواجب وما تحط شي في بالك.

0: دفعت بلا
1: من الصباح قلبي متوغوش يا فاطمة، ما جاي لي خير. أنا ندراها سالم ولدي إيش ساير فيه.
0: سبكي الخير أخويلتي، وإن شاء الله يروح لك صح ستار.
1: قلبي راوي يتقلع الجمر بنيتي وما يحس الجمرة، كان اللي عافس عليها قلب الأم خبيرها، ونا قلبي ما جاي لي خير.
0: قلبك يرف من الوحش.
1: ربي يستر وربي يقدر الخير.
0: ربي يقدر الخير.
2: كنتم مع
3: حسونة ناجي، لطفي العكرمي، ريم جبنون، وزهور بوسعيد.
2: شارك في التمثيل
3: قصي رواشد، صابر عبداوي، ناظم يوسفي، حسن بن ربح، كمال بوزيدي، عبد المجيد بن بلقاسم، نسيم حاشي، إيمان مماش، سهاد عبود، وعواطف مبارك.
2: توظيب الإنتاج أحسن ناجي، ساعد في الإخراج طاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: برنامج سيفك على كيفك يحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. الشيف يقدم لنا وصفات العصائد المختلفة. أجواء المساجد بنفطة. عادات المولد النبوي الشريف بقبلي. احتفالات ذكرى مولد النبوي الشريف بالقيروان. تابعونا اليوم من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
2: الرابعة ظهرنا الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري. في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف نظمت المكتبة الجهوية بقبلي اليوم زيارات افتراضية عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي لكل من الحرم المكي والمسجد النبوي. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي يؤكد تواصل عملية البحث والإنقاذ عن مفقودين في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيسة، حيث أوضح أيضا أنه تم انتشال 12 جثة ونجاة أحد المشاركين في عملية الهجرة غير النظامية حتى الآن. رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية يؤكد عودة نسق التزود بالمياه المعدنية المعلبة تدريجيا انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل، خاصة مع النقص التدريجي للاستهلاك. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يقول بأن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة في الأسعار. درجة الحرارة تشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 إلى 11 درجة، لتتراوح القصوى بين 42 إلى 48 درجة مع ظهور الشيلية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. والديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من جانبه من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم الغد بما يزيد من إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية والإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريقة، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. أخيرا وفي العالم، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب الولايات المتحدة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
3: معك تضوى مرايتنا.
1: المدينة العتيقة. خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: أهلا بكم على أثير إذاعة قفصة من قلب قفصة العريقة، من مدينة تختزن في حجارتها حكايات الزمن وفي أزقتها ذاكرة الأجداد. نلتقي بكم عبر موجة إذاعة قفصة، هذه الإذاعة التي جعلت من الموروث المحلي والذاكرة الشعبية وصوت الإنسان في الجنوب الغربي جزءا من رسالتها الإعلامية. أهلا بكم في موعد جديد من المدينة العتيقة، موعد نفتح فيه أبواب الذاكرة ونمشي معا بين الأزقة القديمة ونستحضر تفاصيل الأمكنة والناس والعادات والحكايات التي صنعت هوية قفصة. حصتنا اليوم رحلة خاصة إلى واحة قفصة، إلى تلك المساحة الخضراء التي كانت وما زالت عنواناً للجمال والحياة ومكوناً أصيلاً من ذاكرة المدينة، حيث الماء والنخيل والعيون، وحيث تتعانق الطبيعة مع تاريخ الإنسان. سنحاول اليوم أن نكتشف قفصة بعيون أهلها، أن نسمع حكاياتها ونقترب من تراثها، ونستعيد صوراً من الماضي ربما غابت عن الذاكرة لكنها ما زالت حاضرة في وجدان أبناء المدينة. كونوا معنا في المدينة العتيقة، لقاء ليس مجرد رحلة في المكان بل هو رحلة في الذاكرة والهوية والحكاية. من قفصة وإلى قفصة نحيي معاً ماضياً يستحق أن يروى.
1: ناجي القفصي، ناشط ثقافي مهتم بتوثيق التراث القفصي. واحة قفصة التاريخية هي واحة تاريخية، هي واحة تنطبق عليها المفهوم تاع الواحة الجبلية، مع أنها واحتنا القفصية هي مختلفة شوي على بقية الواحات الموجودة في الجنوب التونسي، وتو نعرفوا تاليا شنو معنى هالكلام هذايا. بالنسبة لتاع واحة قفصة التاريخية هي امتداد جغرافي من مدينة القطار إلى قفصة المدينة، هذه هي الواحة التاريخية على تقريبا 3000 هكتار، مقسمة عنا 1400 هكتار في واحة القصبة اللي هي واحة قفصة المدينة، عنا 600 هكتار اللي هي واحة القصر، 700 هكتار اللي هي واحة ليلة، و400 هكتار تقريبا 450 هكتار هي واحة القطار. الواحة هذه مزدهرة بالتنوع متاعها البيولوجي، لأنها فيها نظام 3 طبقات، كما نلقوا النخل العالي، كما نلقوا الزيتون والليمون والرمان، كما نلقوا زادة فما طبقة أرضية اللي هي الخضروات واللي هي بكثافة موجودة عنا في واحة قفصة. والتنوع هذا الكل هو يعزى إلى كثرة المياه ومصادر المياه الموجودة في قفصة، والناس كل تعرف اللي قفصة مدينة العيون، حتى أنه تسمية متاع كابسة اللي هو الاسم اللاتيني للمدينة التاريخي هو مرجح أن يكون معناها مدينة المياه.
0: واحة قفصة ليست مجرد مساحة خضراء بل هي جزء أساسي من نشأة المدينة واستمرار الحياة فيها عبر آلاف السنين. فوجود المياه والعيون الجوفية ساعد على الاستقرار البشري وربط بين المدينة القديمة قفصة والواحة في منظومة اقتصادية واجتماعية واحدة.
1: كبقية الولايات لا، لكن هي في الجنوب التونسي الواحات الصحراوية، الواحات الجبلية تختلف عن الواحات الصحراوية، لأن الواحات الصحراوية تعتمد بالأساس على أشجار النخيل، بينما واحتنا هي واحة قفصة وما جوارها هي واحة ذات صبغة نتاع تنوع بيولوجي بيئي كبير برشا.
2: معاك تضوى مرايتنا

0: كما سبق وقلت نلقوا فيها أنواع شتى من الأشجار المثمرة، من الخضروات، معناها كما والغريب إنها مثلا في واحتنا نلقوا خصائص متاع إن فما أشجار مثمرة مرتبطة بمناخ معين، مثلا القوارص اللي هي معروفة في تونس اللي هي موجودة في الوطن القبلي نلقوها موجودة عندنا في قفصة ومزدهرة. مثلا الزيتون عندنا، مثلا الشمشالي القفصي اللي هو نوع سقوي وفي نفس الوقت ينجح في البعلي، وهو تقريبا من أجود أنواع الزيتون، وحتى مؤخرا فما تجارب على أنه يكون زيتون طاولة. الزيت متاعه من أجود أنواع الزيوت، الحموضة متاعه تقريبا 7.1. هذايا هو علاش نقولوا اللي واحتنا القفصية هي مختلفة شوي على بقية الواحات الصحراوية، سواء الموجودة في طوزر أو في شنني أو في قبلي مثلا.
1: تعود جذور الواحة إلى عصور قديمة جدا، وارتبطت بمدينة قفصة القديمة التي كانت قائمة في موقع استراتيجي على طرق تربط مناطق الداخل بالجنوب والواحات، وكانت وفرة المياه الطبيعية أحد أهم أسباب استقرار السكان وازدهار المنطقة. وفي العهد الروماني ازداد الاهتمام بالمياه وتنظيمها، ومن أبرز الشواهد الأحواض الرومانية التي كانت تتغذى من العيون الطبيعية وتعد جزءاً من منظومة المياه المرتبطة بالمدينة والواحة. وتشير الدراسات إلى أن نظاماً مائياً كان قائماً منذ العصور القديمة لجمع المياه وتوزيعها. ومع مرور القرون تطورت الواحة وأصبحت فضاءً زراعياً يعتمد على نظام متعدد الطبقات، فقد اعتمد الأهالي على نظام دقيق وتقاسم المياه وفق قواعد وأعراف محلية، وهو ما مكن الواحة من الاستمرار في بيئة جافة لقرون طويلة. وفي سنة 2011 أدرجت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة واحة قفصة ضمن نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، باعتبارها نموذجاً تاريخياً للتكيف الزراعي مع المناخ الجاف.
0: كي نرجع للتاريخ ونرجع لما وافقه التاريخ، نرجع للحضارة الرومانية مثلاً وقت اللي انتقمت من مدينة قفصة لأنها جت موالية لصف يوغورتا. الرومان انتقموا منها، هدوا المدينة وحرقوا الواحة. إذن هنا هذا معطى يقول اللي الواحة في العهد الروماني في القرن الثاني قبل الميلاد هي موجودة. والأكثر من ذلك فما دراسة بحثية جيولوجية هي بالأساس عملوها نخبة من الأساتذة التونسية والدكاترة التونسيين، عملوها على منطقة قفصة، لقوا في موقع وأبرز موقع موجود هو في جبل المادة، وجدوا اللي فما واحة متحجرة يعود عمرها إلى 170 ألف سنة، بما معنى أن الواحة والتأثير نتاع الإنسان الموجود فيها لقيناها في الحال. هذه هي طبقة طينية اسمها التيفا، تلم معناها المواد العضوية والنباتات باش تتحجر. الموجود في الواحة هذه المتحجرة عنا لقينا نخل، لقينا القصب، ولقينا ظلف، ولقينا نباتات أخرى كما مثلا الرمان وكما الكرم وكما زاد الزيتون. المتحجرات هذه بعد تقريبا بعد التحليل الطيفي عليها يرجع عمرها ل 170 ألف سنة، وهذا دليل على أن عمق التاريخ في قفصة. وبطبيعة كما نرجع ديما نقول وراء مصدر المياه هو اللي خلى الإنسان يستوطن في المكان هذايا، وأكبر دليل بطبيعة عنه هو الإنسان القبسي القديم اللي عاش وترعرع في المنطقة هذه.
1: حين نتحدث عن قفصة لا يمكن أن نتحدث عن تاريخها دون أن نتوقف عند واحة قفصة، تلك الرقعة الخضراء التي قاومت قسوة المناخ وحولت الماء إلى حياة والأرض إلى مصدر رزق واستقرار. منذ العصور القديمة كانت العيون والمياه الطبيعية سبباً أساسياً في نشأة الاستقرار البشري في المنطقة. بين الواحة والمدينة القديمة ترابط اقتصادي متين، ومع الرومان تطورت منظومة المياه، وما زالت الأحواض الرومانية شاهدة على أهمية الماء في حياة قفصة القديمة. أما أهل الواحة فقد طوروا عبر الزمن نظاماً دقيقاً لتوزيع المياه واستغلال الأرض، ووزعوا النخيل وأشجار الفاكهة والخضروات لتصبح الواحة نموذجاً فريداً للتعايش بين الإنسان والطبيعة. إن واحة قفصة ليست مجرد نخيل وماء، إنها ذاكرة مدينة وحكاية أجداد وتراث حي يختصر آلاف السنين من علاقة الإنسان بالأرض والماء. ومن هنا من قلب الواحة نواصل رحلتنا في المدينة العتيقة لنكتشف قفصة التي لا تزال تحكي تاريخها من خلال الماء والحجر والنخيل.
0: أكيد جدا، هو ارتباط المدينة بالواحة هو ارتباط روحي أكثر منه إنها مش تكون مورد رزق. سكان أهل المدينة قفصة من قديم الزمان بكلهم يملكوا مقاطع فلاحية، كلهم يملكوا الجر، احنا في قفصة نقولوا الجر. خط التماس بين المدينة والواحة هو جر طيلة، وجر طيلة هي منطقة فلاحية معروفة بإنتاج الزهور العطرية والنباتات والزهور ومعنى الحاجات الفاوحة الكل. بعدها فما جرور أخرين. تقريبا الإنسان القفصي منذ قديم الزمان مورد رزق متاعه هو الواحة، هو النباتات والمنتجات الواحية. القفصي هو مجتمع فلاحي بامتياز، الحرف والفنون كانت تقريبا على الهامش. وما ننسوش اللي قفصة راي مدينة ذات طراز نوميدي. مش معناها الكلام هضايا، معناها انها مركز المدينة هو الماء، احنا عندنا وادي البي هو مركز المدينة، تحيط به المساكن. بعد تلقوا مثلا الجامع او الكنيسة في عهد البيزنطيين والرومان مثلا، وبعد تلقى الاسواق، وبعد تالي تلقى الواحة. الواحة هي في نفس الوقت مورد الرزق متاع الإنسان القفصي هذايا، وفي نفس الوقت هي سور أمان، لأن التشعب متاع المسالك الواحية والزجر والكثافة هذيك هي عبارة سور كبير يحيط بالمدينة باش يحماها. وهذاك علاش الإنسان وين يلقى الماء وين يلقى الأمان ينجم يعيش ويترعرع ويزدهر.
1: واحة قفصة تتميز عن بقية واحات الجمهورية التونسية بعدة خصائص تاريخية وجغرافية وثقافية. من أهمها واحة قفصة هي واحة جبلية داخلية تختلف عن الواحات الصحراوية في الجنوب مثل توزر وقبلي ودوز، فهي تقع في منطقة تحيط بها الجبال وتتميز بتضاريس أكثر تنوعاً. وفرة المياه والعيون الطبيعية، اشتهرت قفصة منذ العصور القديمة بعيونها، وهو ما ساهم في نشأة الواحة واستمرار الحياة الزراعية بها. قدم تاريخها، الواحة مرتبطة بتاريخ مدينة قفصة العريقة، تعاقبت عليها حضارات عديدة. تنوع الزراعات، إلى جانب النخيل نجد أشجار الزيتون والرمان والتين وغيرها، لذلك لا تعتمد الواحة على النخيل وحده كما هو الحال في بعض الواحات الصحراوية. نظام فلاحي تقليدي مميز، اعتمد سكان قفصة تاريخياً على استغلال مياه العيون وتوزيعها وفق نظمة تقليدية، وهو جزء مهم من التراث المحلي. الطابع الثقافي والاجتماعي، الواحة ليست مجرد فضاء زراعي بل هي جزء من ذاكرة قفصة ارتبطت بالحكايات والعادات والحرف والأغاني الشعبية. ويمكن أن نقول كذلك أن واحة قفصة ليست مجرد نخيل وماء، إنها واحة لها شخصيتها الخاصة، واحة نشأت بين الجبال والعيون، جمعت بين عراقة التاريخ وثراء الطبيعة واحتضنت الإنسان منذ قرون. وإذا كانت واحات الجنوب التونسي تتشابه في النخيل والماء، فإن لكل واحة روحها، وروح واحة قفصة صنعت من العيون والجبال والتاريخ وذاكرة أهلها.
0: رسمياً ما فماش توثيق، لكن بمجهودي الشخصي نجمت نوصل إلى 24 عين اللي هم من بياش حتى السيدي أحمد زروق. العيون هذه تختلف من حيث جودة الماء متاعها، لكنها الأغلبية متاعها هي ميزة إنها ماء حلو، والماء الحلو بطبيعة الأهل الذكر في الفلاحة يعرفوا اللي هو عنده انعكاس مباشر على جودة الغلال وجودة الثمار. وهذا اللي خلى أبو الحسن الوزان وقت يوصف واحد قفصة وثمارها يقول رو من أحسن ما ثم في إفريقيا. حتى زاد الإدريسي زاد وصفها بنفس الوصف، الحميري في نفس الوقت معناه في القرن 15 وصفها بنفس الوصف. هذا يعزى بالطبيعة إلى جودة الماء، حلاوة الماء لأن عندها تأثير على الغلال، وكثرتها كيف كيف ديجا ما بين قفصة المدينة وسيدي أحمد زروق امتداد تقريبا تاع 3 كيلومتر، فما اختلاف في نوعية الماء. في قفصة هنا عندنا الماء فيه الكبريت وبجنبه الماء الحلو. في سيدي أحمد زروق كما نلقوا الماء الملغ اللي هو نقوله احنا المر، نلقوا زادة العين اللي هي كبريتية للعوينة، ونلقوا زادة الماء العين المالحة اللي هي مكانها تقريبا وين المسبح البلدي. العين المالحة ديك كيف كيف حتى الإنسان القفصي قبل روما ما فلتهاش، معناها استغلها واستغل وظائفها، استغلها في تخمير الخشب نتاع النخل باش يبني بيه والحطب كيف كيف، وفي نفس الوقت زاد يغسلوا بها صوف باش يتحمى صوف بالملح هذاك من التسوس من الحوايج هذيك.
1: تعد واحد قفصة فضاء طبيعيا مميزا، ليس فقط لقيمتها التاريخية والفلاحية، وإنما أيضاً لما توفره من تنوع بيولوجي بفضل تداخل الماء والنبات والتربة والمناخ. ومن أبرز مظاهر هذا التنوع النخيل الذي يمثل العنصر الأساسي في الواحة ويوفر الظل والبيئة المناسبة لنمو نباتات أخرى. أشجار مثمرة متعددة مثل الزيتون والرمان والتين إلى جانب أشجار ونباتات أخرى. تنوع النباتات، وجود أعشاب ونباتات برية وفلاحية مختلفة، مما يجعل الواحة نظاماً بيئياً متنوعاً. الطيور والكائنات الحية، توفر الأشجار والمياه مصدر غذاء لعديد من الطيور والحشرات والكائنات الصغيرة. المياه والعيون، لعبت العيون دورا مهما في المحافظة على الحياة داخل الواحة وجعلتها مختلفة عن البيئة الصحراوية المحيطة بها. التكامل الزراعي، وجود طبقات نباتية مختلفة من النخيل المرتفع إلى الأشجار المثمرة والنباتات القريبة من الأرض يساهم في خلق بيئة متكاملة.
0: تيلا هي أسطورة قديمة جدا، الحكاية هذه يدولوها خاصة نساء قفصة. تيلا قلت هي المنطقة خط التماس ما بين واحد قفصة ومدينة قفصة، هي تجي في الجانب الغربي للمدينة، وهي معروفة بالنباتات العطرية والزهرية، وإحنا المعروف علينا في قفصة إن الريح متاعنا ريح غربية، معناها كي تجينا النسمة من الغرب وتهز الريحة متاعك الزهرة ذيك نساء قفصة يقولوا تيلا بوخت علينا بعطورها. تيلا هي أميرة نوميدية نورمالمون، تاريخيا ما نعرفوش فانا فترة عاشت. الاسم مشتق من اسم بربري نوميدي اللي هو تانيلا بمعنى الزهرة، وارتباط المكان بالاسم بالأميرة اللي يقولوا عليها اللي هي كانت تحب الورد وتحب الزهور وتحب الطبيعة، وكانت كل يوم معناها العشويات تتمشى هي فك المقطع ذاك متاع الجر، خلى الذاكرة الشعبية والأسطورة خاصة النسوية ينزوا عليها الحكايات.
1: حين نتحدث عن واحة قفصة فإننا لا نتحدث فقط عن نخيل شامخ وعيون عذبة، بل نتحدث عن منظومة حياة متكاملة. هنا تعايش أشجار النخيل مع الرمان والزيتون والتين، وتجد العصافير والحشرات والكائنات الصغيرة مأوى لها بين الأغصان والمياه. إنها واحة تختزن تنوعاً بيولوجياً، وتثبت أن الواحة ليست مجرد أرض للزراعة، بل فضاء نابض بالحياة وذاكرة طبيعية تستحق الحماية والمحافظة عليها للأجيال القادمة.
0: قفصة، أنا نرجع شوية للكتب متاع الرحالة اللي زاروا قفصة، وكما قلت سابقا إنهم معناها شكروا المنتوج متاعها وانبهروا بالمنظر متاعها والتنوع اللي فيها. نرجع للكتابات مثلا الإدريسي اللي وقت يقول قفصة مدينة تحيط بها الواحات، لاحظوا فما اختلاف كبير بين الواحة القديمة والواحة الجديدة. الواحة القديمة كانت تمتد وكانت هي مصدر العيش. وانا سبق قداش من مناسبة نقول المطبخ القفصي والتنوع متاعها والثراء متاعها يرجع للواحة القفصية. الواحة القفصية وبحكم مجتمع القائم على الاقتصاد الواحي اللي هو معناها يخزن كل منتوجاته، يبيع اللي يبيع ويذوق شكون يذوق، لان هذاك الروابط الاجتماعية موجودة، والباقي يخزنه. التخزين هو بحكم قفصة هذه تعدت عليها برشا أزمات سياسية وحروبات وغارات وفتوحات، ديما كانت المطمور متاعها موجود. الواحة كانت تنقل الدار، وكل دار كان فيها خزينة، وكل دار كانت فيها ملجأ نهارة الغصرة يلقوا فيه كل شيء.
1: حين نعود إلى صفحات التاريخ نستكشف أن واحة قفصة لم تكن مجرد مساحة خضراء تحيط بالمدينة، بل كانت من أسباب وجود المدينة نفسها. فمدينة قفصة القديمة، فمنذ قفصة القديمة ارتبط الإنسان بالماء والعيون، واستطاع أن يحول هذه الموارد الطبيعية إلى واحة نابضة بالحياة. وفي العهد الروماني تؤكد الأحواض المائية التي ما زالت شاهدة إلى اليوم أن الماء كان عنصراً أساسياً في حياة المدينة وواحتها. وهكذا أصبحت واحة قفصة عبر القرون ذاكرة حية تجمع بين الماء والزراعة والإنسان والتاريخ.
2: الأخضر السويد صحافي بإذاعة تونس الدولية باللغة الفرنسية. واحة قفصة هي بطاقة تعريف تاع كل قفصي وتاع الجهة، لأن واحة قفصة يسميها بالفرنسية لو فيرجي دو سو تونيزيان، واللي هي غابة معناها الجنوب التونسي، لأنها كانت معناها بالخضر والغلال تغذي معناها من صباخ سوهبة الكل يأخذوا من واحة قفصة. واحة قفصة كانت تتمتع بعداش نعين ماء، توا زوز أبار ولا ثلاثة أبار أرتوازية انتهت المياه. واحد قفصة فيها زيتون روماني إلى يومنا هذا، بعض معناها الأشجار ما زالت معناها شامخة وما زالت معناها واقفة، اللي هي معناها غسوها الرومان. واحد قفصة كان ثلثي سكان مدينة قفصة يخدموا في الواحة، والعائلة اللي ما يخدموش في الواحة اللي قروا كذا يملكوا ثانية، فماش عائلة ما تملك الثانية في واحد قفصة. والغلة ما كانتش تتباع كلها في السوق، الفلاح وقت اللي يروح في العشية يجيب الصناش ولا يجيب القفة وتتفرق على الجيران، والخضرة كما هكاك كانت الناس الكل تاكل من ثمارها. والأشجار اللي هي طايحة في الشارع، الشارع الواسع ولا شارع سيدي سالم ولا الكل هذيك معناها الغلال تاعها الكل هذيك للمارة، وقت الإنسان يتعدى ويقابله كعبة كرموس ينحيها بدون خوف، ما فماش حتى إنسان باش يسأل علاش نحى أربعة وخمسة. معناها الناس تتمشي وقت كنا أطفال نهبطوا باش ناكلوا الغلة معناها من غير لا نخافوا، ساعات من غير لا نغسلوها، الإنسان معناها ما يعرفش. ولذا واحد قفصة كل عائلة عندها الزيت تعول من زيت الواحد، واللي ما عندهاش الجيران يعطوه، ناس تعطيه خموسي وناس تعطيه 10 لتر وناس 3 لتر، يلم معناها ما يكفيه على طول العام. ما كناش نعرفوا زيت الحاكم دخل في 80ات ولا في 70ات، وإلى يومنا هذا معنى القفاصة المدينة اللي يسكنوا في المدينة ما يستعملوش، معنى ممكن الكليان برك معنى، أما مستحيل باش يطيبوا، حتى أفقر الناس ما ينجموش يطيبوا بزيت النباتي، معنى ما يطيبوش به، مش داخل في العادات نتاعنا ومش مقبول بالكل بالكل. إن شاء الله معناها معناها يعتنوا بها، هي مشكلتها مشكلة ماء، والماء قل وغلاء. قبل كان الماء مجانا، تاخذ من واد البي وتاخذ من العيون، معناها كل منطقه عندها العين تاعها، معناها تايل جر القصر، نوامر، كل منطقة عندها العين تاعها، ويشربوا من 4-5-7 من النهاية كل 7 أيام، معناه يجي الدور تاعهم توا يبقى بالشهر ما يجيش الماء، وناس تتقاتل على الماء، وفما محسوبية في تفريق الماء، ما فماش توا فلاح في واحد قفصة مرتاح، معناها ليل ونهار يجري يبحث على الماء. وإذا كان باش تتواصل الأمور كيف ما هكا، ممكن معناها بعض السنين ما زالت باش تعيش واحد قفصة وتندثر، لأن توا الاهتمام الكل دار القفصة الشمالية، القفصة الشمالية بكلها آبار، وتبارك الله معناها الإنتاج نتاعها وافر، والأرض نتاعها طيبة، وأهلها خدامة.
1: ارتباط القفصة بالواحة ارتباط عميق، فهي لم تكن مجرد فضاء فلاحي خارج المدينة، بل هي جزء من هوية قفصة ونسيجها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. الماء هو نقطة البداية، وفرة العيون والينابيع في قفصة ساعدت على استقرار السكان، ثم استغلت المياه في الزراعة وتكوين الواحة. الواحة والمدينة هي منظومة واحدة تاريخياً، إذ كانت المدينة توفر للسكان السكن والأسواق والحرف، بينما وفرت الواحة الغذاء ومصادر العيش، فتكامل المجالان. الفلاحة مصدر رزق، النخيل والأشجار المثمرة والخضروات شكلت جزءا من النشاط الاقتصادي للأهالي. الماء والواحة في ذاكرة المدينة، العيون والسواقي ونظم توزيع المياه أصبحت جزءا من التراث المادي واللامادي لقفصة. الواحة هي خاضعة للتنوع، فمع تعدد النباتات والأشجار ووجود الطيور والحشرات والكائنات المختلفة، جعل الواحة فضاء بيئيا غنيا داخل محيط جاف. استمرار العلاقة إلى اليوم رغم التغيرات العمرانية والاقتصادية، ما زالت الواحة تمثل أحد الرموز الطبيعية والتاريخية التي تميز قفصة. قفصة والواحة حكاية لا يمكن فصل فصولها عن بعضها. فهنا حيث تنبثق العيون من الأرض، بدأ الإنسان يبحث عن الاستقرار، وحول الماء إلى حياة، والحياة إلى واحة. مع مرور الزمن أصبحت الواحة امتداداً للحياة، منها الغذاء، ومنها الاقتصاد، ومنها الذاكرة.
2: واحة قفصة اللي هي مسجلة في اليونسكو، معناها معترف بها وأنها من أقدم الواحات، وهي أعلى واحة في إفريقيا. معناها واحة قفصة نحو الشمال هي أعلى، جغرافيا نتكلم، أعلى واحة في إفريقيا كاملة، معناها تعطي على البحر الأبيض المتوسط، أقرب واحدة على الحافة نتاع البحر الأبيض المتوسط تفصلنا مع أوروبا. ولذا معناها إن شاء الله يعتنوا بها، والشباب عزف ما عادش يحب يخدم، والعمال ما فمش، وإذا كانت وجدوا غالين ياسر، أن البكار نتاع الكرم عنده توجي 10 سنوات يطيح والكرموس ما يجيش. أثناء نحمد رب ونشكره فما عام صابة نتاع كرموس، لأن معناها بألطف الله البكار بقى لباس. الرمان انتهى في واحد قفصة اللي كانت معناها تصدر في الرمان إلى مدينة تبسة سنويا، معناها تبسة تأكل في الرمان من قفصة، كنا كما قابس توا، معناها ما بقاش الرمان، انتهى نهائيا. نزلوا كعبات ويخمجوا قبل ما توصل الطيب تخمج.
1: ومن ذاكرة واحة قفصة نكتشف كلمة قديمة ارتبطت بالماء وبنظام الري، تيل، ذلك النظام الذي يعرفه الأجداد لتنظيم الانتفاع بمياه العيون. فلكل فلاح دوره، ولكل أرض نصيبها من الماء. وهكذا لم تكن العيون مصدر حياة فقط، بل صنعت أيضا نظاما اجتماعيا قائما على التنظيم والتعاون واحترام حق الجميع في الماء. ولقد لفتت الواحة انتباه الجغرافيين والمؤرخين منذ القدم، ومن بينهم الإدريسي الذي وصف خصوبة المنطقة وما يحيط بمدينة قفصة من بساتين ومجالات خضراء في دلالة على المكان التي كانت تحتلها المياه والواحة في حياة المدينة.
2: سيلة هي أقرب واحدة

0: السبيكر تاع لهنا نتاع العود الرقيق نقولوا احنا نزاس وتفاح وخوخ وعنب وكل انتهى معناها اكثرهم معناها مشوا اضمحلوا ومشوا واللي مازال مهدد معناها تو كل ثانيه مازالوا فيها برقوقتين ثلاثه اللي كانت 20 30 برقوقه نزاس انتهى.
1: لقد ذكر المؤرخون والجغرافيون عدة أسماء لعدة عيون كانت موجودة في المدينة العتيقة في قفصة، وقد كانت العيون في قفصة قديماً أساس الحياة في المدينة والواحة، واستعملت في مجالات متعددة منها ري الواحة، كان الماء يوزع عبر السواني والقنوات لري النخيل والأشجار المثمرة والخضروات وغيرها لخدمة النشاط الفلاحي، إذ ساعد على قيام نظام زراعي متنوع خاصة زراعة النخيل والزيتون والرمان والتين وغيرها. الاستعمال المنزلي، استعملت مياه العيون للشرب والطبخ والغسيل وغيرها من حاجيات السكان اليومية. سقي الحيوانات، كانت العيون موردا مهما لسقي المواشي والدواب. النظافة والاستحمام، استغلت بعض العيون والأحواض في الاغتسال والنظافة. المنشآت المائية، أنشئت أحواض وقنوات ومنشآت لتجميع المياه وتنظيم توزيعها، وهو ما يعكس أهمية الماء في تاريخ قفصة. تنظيم اجتماعي للمياه، كان توزيع مياه الري يخضع لأعراف ونظم تقليدية تحدد نصيب كل فلاح ووقت وصول الماء إلى أرضه. في قفصة القديمة لم يكن الماء مجرد نعمة طبيعية، بل كان أساس الحياة. من العيون كانت المياه تنساب نحو الواحة عبر السواقي، فتسقي النخيل والأشجار والخضروات وتوفر للسكان حاجياتهم اليومية، وكان للماء نظامه وأعرافه، فكل قناة كانت لها قيمة، وكل ساقية تحمل معها حكايات الأجداد. وهكذا صنعت عيون قفصة علاقة متينة بين الإنسان والأرض، وحولت المكان إلى واحة خضراء وسط محيط جاف.
0: يلزم تتدرس معناها الوضعية نتاعها، لأن الواحة راهي غالية تاريخياً اقتصاديا، معناها عندها دخل كبير ياسر بالنسبة لمدينة قفصة، وتزين مدينة قفصة ومتنفس هذيك رئة من الرواري نتاع قفصة، معناها تعطينا الأكسجين.
2: أكيد جدا، لأن في العهود السابقة الاقتصاد نتاع كل مدينة هو في المواد الغذائية، وقفصة متوفر فيها كل شيء، وحدها تنتج كل شيء، معناها الخضر أنواع وأشكال، حتى من البنان عنا في قفصة ما مسحقوش التوريد، وما كانتش المدن قائمة مثلا على في العهد الحديث قائمة مثلا على الجوانب الاقتصادية الصناعية، قبل ما كانتش فما صناعات كبرى، ولا مثلا كما مثلا المناجم اللي هي موجودة توكيل اللي تعتمد عليها الاقتصاد متاع قفصة، لكن قبل كانت الواحة هي المنجم متاع قفصة، المونة الأكل هو ديجا معنا حتى في المقياس الاجتماعي نسبة سعادة المجتمع هو في سعادة معنا في امتلاكها للغذاء. احنا كنا سعداء لأن كنا نملك غذانا، وما كناش نجيبه في حد شيء من برا، كل شيء كان متوفر عنا. إذا كان الإنسان معناها متهني عنده الأمن الغذائي متاعه، بطبيعة ما هوش فكر حتى في شيء آخر، وخاصة إنها مع الأمن الغذائي متاعه هو محاط بسلسلة من الجبال تحميه، ومحاط بواحة زادة كيف كدرع ثاني باش تحميه، وموجود عنده الماء وبكثاء. أساسيات الحياة ورغد الحياة موجود عند الإنسان القفصي. بالطبيعة هذه معلومة معروفة جدا، إن المكان الموجود فيه الأشجار أول حاجة ساعة من ناحية التنفس الأكسجين يبدأ فيه معتدل، معناها وهو نظيف، لأن الشجرة كيف راهي تصفي الهواء، معنا نشمه في الهواء والنسمة نظيفة، كيف السخانة باش تكون أقل في الصيف، وفي الشتاء بالطبيعة باش تكون أدفى شوية. وإحنا زادة قفصة راهي الماء بتاعنا كان تيرمال، معناها

0: 37 درجة، الواد كان درجة الحرارة نتاع 37 درجة، في الشتاء كان مدفينا، وفي الصيف الهواء نتاع الواحة كيف كيف كان ينعش نبات الهواء العليل نتاعها. كل منطقة تتصحر هي اوتوماتيكمون درجات الحرارة فيها ترتفع في الصيف وتنخفض جدا في الشتاء. الاعتدال هو مربوط بالشجرة، وإحنا مشكلتنا إحنا تو حاليا في قفصة هو إن ما ناش نعطوا في اهتمام كبير للشجرة.
1: قفصة والواحة حكاية لا يمكن فصل فصولها عن بعضها. فهنا حيث تنبثق العيون من الأرض بدأ الإنسان يبحث عن الاستقرار، وحول الماء إلى حياة والحياة إلى واحة، ومع مرور الزمن أصبحت الواحة امتداداً للمدينة، منها غذاؤها ومنها جزء من اقتصادها. وفي ظلال نخيلها، فإن الحديث عن قفصة دون الحديث عن واحتها هو حديث عن نصف الحكاية فقط. فالواحة ليست محيطاً بالمدينة، بل هي جزء من روحها وهويتها.
0: بالنسبة للواقع، الحقيقة هو واقع محزن ومحزن برشا، لأن كانت المصدر نتاع الواحة والروح الواحة هي روحها في ماها. وقت اللي جفت العيون الكل والمائدة المائية جبدت، ولا يعتمدوا على نظام الري اللي هو يتسمى متطور نتاع حفر الأبيار العميقة هذه، والتوزيع نتاعها اللي هو ماهوش عادل وماهوش منظم كما كانت عاداتنا وتقاليدنا قبل، كل واحد عنده دور، فما اللي يشرب من 7، فما اللي يشرب من 14، فما اللي يشرب من 21 حسب المنطقة وحسب نوعية الأشجار الموجودة في المنطقة هذيك. كانت الحياة منظمة، توا ما عادتش منظمة، وزيد الواحة تعاني من ليزي تغير المناخي، الجفاف والتصحر اللي قاعد ياه داهم علينا. فما كماشة أخرى اللي هي نتاع العمران والبني في الواحة اللي هلكت واحتنا. كما سبق وقلت الإدريسي قال يوسف في قفصة، يقول مدينة تحيط بها الواحة. الواحة تحيط بها العمران، العمران رو تخلي ياسر في وسط الواحة، وحتى من الهوية نتاع واحتنا اتدمرت. قبل كانت في سيدي رمضان كانت الشوابين الكبار ما بين العصر والمغرب يهبطوا لجر تايلا ويهبطوا مع زقاق الواسع ولا جر سيدي سالم، يتمشوا باش يشموا كالنسمة العليلة ويوسعوا بالهم ويتفرهدوا. تو تقريبا تمشي حتى لين توصل العقالة وانت تشوف البني، الخضرة نقصت، المنظر هذاك الجميل متاع زجرنا بسبب العطش زادة. فما نوعيتنا هذه متاع زيتون قفصة اللي هو القفص يسموه اللي هو شمشالي بدت تنقرض، لأن عنا الزيتون راه يوصل 300-400 سنة بس. هذا في جرة سوء التحكم في المياه وترشيد استهلاك المياه. قبل صحيح كانت عنا برش عيون وكانت عنا الوفرة في المياه وكانت محسوبة، كل واحد ودوره، وكل فما عراف جارية وكانت منظمة، بدت من عهد ابنه راشد القفصي اللي نظم مسائل هذه متاع المياه ومشت عليها أجيال ما هي أجيال. اليوم أصبحنا الفلاح اللي عنده فلوس يمشي للجمعية يقص، اللي ما عندهش فلوس يقعد يستنى، والشجرة ما تستناش الماء. المنتوج الفلاحي كيف كيف نقص على على على قبل. تو ما عادش نشوفه مثلا، فما أنواع متاع قرعيات اللي هي متسمي على قفص وما نكلوها، كان إحنا القفاصة ما عادش موجودة. فما برشا حاجات نقصت، ولانا كل شيء نجيبه فيه تو من عمرة ونجيبه فيه من بوزيد ونجيبه فيه من مناطق أخرى. واحتنا اللي كانت منظومة كاملة اقتصادية تربط العائلة وتربط المجتمع في بعضه، لدرجة أنها في 2011 هي الفاو صنفتها ضمن النظام العالمي كنظام بيئي متعدد الوظائف. اليوم ما عادش نجم نقول عليها اللي هي نظام بيئي متعدد الوظائف، لأنها غزاها العمران. حتى باش ندخلوها في المسلك السياحي، المعالم الوحية باش تدخل السائح اللي باش يجي يتفرج على واحد قفصة أو اللي باش يقرأ عليها في الكتب القديمة ولا حتى الحديث العهد، ما هوش باش يلقاها، باش يلقى الحيوط أكثر منها، باش يلقى الياجور الأحمر أكثر، باش يلقى الزيتون الخضراء. للأسف هي الذاكرة الشعبية، الفلاح اللي دندن في غابته ويتغنى بزيتونته ونخلته هو ما فماش قصايد خاصة بالواحد قفصة، هي الدندنة العادية الموجودة في عروساتنا، وخاصة احنا قفصة معروف علينا ان النمط الغنائي بتاعنا صوفي شوية، لكثرية الرجال يميحوا اكثر للنمط الصوفي المزود او الفن الشعبي اللي ظهر تقريبا مع في فترة الثمانيات، قبل ما كانش موجود. هو النمط بتاعنا التراثي هو نمط صوفي، او الدندنات النسائية الجرادات اللي يقولوا لها اللي هي تتغنى بها نسوين. كيف كيف حتى في الواحة معناها هو كمباركة للمكان ديما تلقاهم يهزوا في القصايد الصوفية، سواء كانت عائلة قادرية تهز القادرية، ولا تيجانية تهز التيجانية، ولا رحمانية تهز القصايد الرحمانية، هذا اللي معروف عليه. وفما أصلا يقولوا إن الشجرة تبرى من غنى مولاها، معناها وقت اللي هو يبدأ يدندن كانت هي مريضة ولا باعلة يقولوا إنها تبرى، لأن فما ارتباط كبير ما بين الفلاح القفصي وغابته. احنا في عاداتنا وتقاليدنا موال الغابة، وقت اللي انزاده المولود ذكر السرة نتاعها تدفن في الغابة، لأنها غابة هي أمها الثانية باش تولي، باش يربط روحيا ولدها بالغابة ما يسيبهاش، حتى كي توفى الكبير الخليفة متاع ابنه هو اللي يورثه في الغابة هذيك وهو اللي يقيم بها. كيف كيف عنا من عاداتنا زاد الصبية وقت اللي تتولد لبنية القابلة وقت اللي تهزها وتغسلها في الترميل وتسيب لها سرتها في مجرى العين يقول لها تجري قسمك، وقسم المرأة هو في رجلها، ورجلها في الغابة، معناها هي كدعوة تقولها كالقابلة هذيك تقولها روحيا باش الماء يهز سرة البنية هذيك. الغابة من الغيب حسب الدور نتاع الماء وانت جي وانت تركحك سرة هذيك، هذاك قسمها البنية هذيك وهذاك هو مكتوبها. بالنسبة للقفصة الروح فك الغابة، حتى ان هذه حاجة تقريبا ما نلقوهاش برشا في بلايس الاخرين، ان الغابة عندها اسم، عاملين عندها هوية، وعنا زاد موروثات أخرى كما أن الغابة هي يقولوا مولات الغابة اللي هي الروح الساكنة الغابة هذيك، اللي فما نساء تهز تبخر لها في المناسبات والعياد الدينية أو الاحتفالية. فما برشا ارتباط روحي بالغابة أكثر منها أن ارتباط متاع القفة، أن الغابة شو تعطيني برشا حاجات هي موجودة في واحدنا.
1: الواحة القديمة هي الواحة التاريخية المرتبطة بمدينة قفصة منذ قرون، ونشأت أساساً حول العيون الطبيعية، تميزت بالاعتماد على مياه العيون والسواقي التقليدية، كذلك بنظام تقليدي لتنظيم وتوزيع مياه الري، تنوع زراعي كبير، نخيل، أشجار مثمرة، خضروات وغيرها. الواحة الجديدة ظهرت وتوسعت في فترات أحدث، خاصة مع تطور تقنيات الري واستغلال المياه الجوفية والآبار، وتميزت بالاعتماد بدرجة أكبر على الآبار وشبكات الري الحديثة، توسيع المساحات المزروعة خارج نطاق الواحة التاريخية، استعمال تقنيات فلاحية أكثر حداثة، والتركيز أكثر على إنتاج التمور والاستغلال التجاري. في مدينة قفصة العتيقة ليست كل الواحات متشابهة، هي ذاكرة المكان التي ارتبطت منذ قرون بالعيون الطبيعية والسواقي، وهناك الواحات الجديدة التي جاءت مع تطور أساليب الري واستغلال المياه الجوفية وتوسيع النشاط الفلاحي. وبين الواحة القديمة والجديدة يتواصل تاريخ قفصة في علاقة متجددة بين الإنسان والماء والأرض. الواحة القديمة تمثل التراث ونظام الري التقليدي والتاريخ، بينما الواحة الجديدة تمثل بدرجة أكبر التوسع الفلاحي والتقنيات الحديثة. واحة قفصة ليست خضراء في عيونها فقط، بل هي خضراء في ذاكرة الأجيال، بين نخيلها وسواقيها وعيونها عاش الأجداد ونسجوا حكاياتهم وتناقلوا الأمثال والأغاني والعادات من جيل إلى جيل. لكل زاوية في الواحة ذاكرة، ولكل عين الحكاية، ولكل نخلة قصة، لذلك تبقى الواحة جزءا من الهوية للأهالي، تحفظ تاريخ الإنسان كما تحفظ الأرض جذور النخيل. واحة قفصة هي جزء أصيل من الذاكرة الشعبية للمدينة، هي ليست مجرد مجال فلاحي، وإنما هي فضاء تشكلت فيه عبر الأجيال عادات الناس وحكاياتهم ونمط عيشهم وعلاقتهم بالماء والأرض والنخلة. ومن مظاهر حضور الواحة في الذاكرة الشعبية حكايات العيون والسواقي وأسماء الأماكن المرتبطة بالماء، عادات الفلاحة وخدمة النخيل التي توارثتها العائلات، موسم جني التمور وما يرافقه من تعاون وفرح وأجواء اجتماعية، الأمثال والأقوال الشعبية التي تعكس تجربة الإنسان مع الأرض والماء، الأغاني والحكايات الشعبية التي استلهمت النخلة والواحة والطبيعة، الذاكرة الجماعية المرتبطة بلقاءات الأهالي داخل الواحة. واحة قفصة ليست خضراء في عيونها فقط، بين أهالي قفصة وواحتهم علاقة لا تقاس بالماء والأرض فقط، إنها علاقة بالروح والذاكرة والانتماء. فالواحة التي عاش فيها الأجداد وسقوا نخيلها وتقاسموا مياه عيونها أصبحت جزءا من وجدان المدينة، لكل عائلة فيها ذكرى ولكل عين حكاية ولكل نخلة عمر وذاكرة. ولهذا تبقى واحة قفصة بالنسبة إلى أهلها أكثر من مكان، إنها جزء من ذاكرتهم وهويتهم وجزء من الحكاية التي تنتقل من جيل إلى جيل.

فما حاجات اخرين انا نحب نرجع لها، اللي هي الاسامي نتاع الغيب نتاع قفص. الاسامي هي مؤنسنا، معناها كيما نقولوا الاسم، كيما بونوارا مثلا هي وصف للمكان اللي هو الغاب هذيك فيها نوارا واحده تسمت بونوارا. فما اسامي عندها مرجعيه تاريخيه، كيما بوسعدون، منطقه بوسعدون، جر بوسعدون اللي هو يروى من عين القصبة. الاسم بوسعدون هو يذكرنا بوسايدون اللي هو في الحضارة الرومانية إله المياه، اللي هو مرتبط بالأمطار. فما مثلا كلمات غريبة شوي في البحث نتاعنا عرفنا مصدرها والحمد لله، اللي هي مثلا ترت عقارب. فما غابة اسمها ترت عقارب، ترت تحسها كأنها كلمة مشترة أو كلمة طالعة شنو، لكن بالبحث في اللغة اللاتينية الرومانية القديمة لقينا كلمة تيرتا معناها أرض. الواحة هذه فيها ألف دليل على إنها تاريخية وقديمة جدا. والموروث متاعنا إن نسمو الغيب هذا ما هوش جاء أمس ولا وحي صدفة، لا، الأكثرية الحال هو جاي من موروث حضاري قديم جدا. اللي بقالنا من واحد قفصة للأسف تورا وكان ذكرتها، لازمتها لهوة كبيرة. فما جمعية ملتقى قفصة مثلا خدمت عليها وخرجت عليها إصدار. فما جمعية صيانة المدينة اللي متعهدة بصيانتها ودخلتها، لأنها صيانة المدينة هي جمعية لصيانة المدينة العمرانية، معناها تحكي على المدينة، لكنها مؤخرا ضافت الواحة لأهمية الواحة، وهو توجه صحيح، لأن المدينة باش تنقذ المدينة يلزم تنقذ وحدها، وباش تنقذ الواحة يلزم تنقذ المدينة، والزوز عندهم ارتباط. المدينة هي للة، المدينة هي المرأة، المرأة هي اللي قايمة على المدينة وقايمة على الدار، وسيد الواحة هو الفلاح، وتقريبا حتى ثقافيا يتبعوا في نفس النمط. الشكل المربع اللي نلقوه في الكلمة القفصي نلقوه في وسط الغابة، لأنها الغابة مقسمة مربعات مربعات اللي هما المساكن. المرأة القفصية كيف كيف الكلمة نتاعها تقسمها مربعات مربعات، فما ترابط روحي. كل الحوايج هذه الكل نورمالمون في الانثروبولوجيا يدرسوها باش يعرفوا كيفاش ينجموا يرجعوا النسق نتاع المدينة والروح للمدينة هذه وأهلها ما بين الواحة وما بين المدينة. إن شاء الله هي مسؤولية الواحة، إذا كان نحبوا ننقذوا المدينة ننقذوا الواحة والمدينة. صحيح القضاء والقدر أن المياه نتاعنا جفت، لكن ترشيد استهلاك الماء والوعي، يعني باش نقول الوعي نتاع السلطة، لا، لأن السلطة مهمتها هي تطبيق القانون والقوانين موجودة في منع البناءات الفوضوية الموجودة في الواحة، لكن هنا الوعي يلزم يوصل لصاحب الواحة مولى الغابة أكلي ورثها على باباه وجده، يلزم يحس بقيمتها. فما بلايص فارغة في قفصة نجمو نبنو فيها، فما سحاري نجمو نبنو فيها، ونجمو حتى نعتمدوا البناء العمودي، خاطر بشي فضلنا مشكلة هذه الامتداد. الواحة يلزمها ترجع خضرة كما قبل، تيلا ما عادتش فيها الريحة، جر تيلا ما عادش يبوخ علينا المغاريب والعشويات في ريحته، تيلا ما عادش تبوخ علينا. علاش؟ على خاطر جر تيلا ما عادش فيه الماء، وجر تيلا ما عادش ينبت في الزهور، لأن هارت لي باش ترجع الزهور لجر تيلا باش ترجع الروح لمدينة قفصة، وباش ترجعك البريق متاعها. في السابق جونا الرحالة كما البكري كما الإدريسي كما الحميري، وشافوا خلونا الوصف الرحالة اللي باش يجونا مستقبلا اللي هو في العصر الحديث اللي هم السياح، مش تيلقوا نفس الصورة، ومش تيشموا نفس الريحة، ومش تيذوقوا نفس الماء. هي مسألة وعي خاصة يبدأ من مولى الغابة، لأن ذيك فيها ريحة باباه وجده، وفيها ريحة جديتها زادة اللي تهبط توصل الغداء المولى بيتها، واللي تهبط تبارك للغابة وتهبط تبخر لها، ريفها سرة باباك وجدك اللي مدفونة فك الغابة هذيك. شوية وعي بركة، شوية إحساس بالانتماء، الحاجة ذيك رأي متاعك. ثقافة الفلاح القفصي هي ثقافة بناء، الفلاح عقليته عقلية بناء، إن غابته يتولها بها، ديما تلقاه ينظف، ديما تلقاه يزيد الشجرة اللي تمرض يداوها، الشجرة اللي تموت ينحاها ويغرس في بلاصتها واحدة. ماهوش مستهلك، ماهوش مجرد وافد باش يهز ثرواتك الغابة هذيك ويمشي على روحه، ولا باش يتقل لواحة أخرى، لا، هو مقيم، هو ولد المكان هذاك، ولد مكطين هذاك، يلزمه يوعى بالخير اللي عطاه ربي فهم ويتولها بها.
جذوره.

0: الواحة بالنسبة إلى أهالي المدينة ليست مجرد أرض زراعية، بل هي جزء من الذاكرة والهوية الجماعية. ارتبطت بها حياة العائلات عبر أجيال من خلال العناية بالنخيل وتقاسم مياه العيون والمواسم الفلاحية واللقاءات العائلية. وكانت الواحة فضاء تتوارث فيه العائلات الحكايات والأمثال والعادات والمعارف المتعلقة بالماء والأرض والنخلة. لذا بقيت هذه الصورة عالقة في وجدان الأهالي جيلاً بعد جيل إلى اليوم. وبهذا نصل إلى ختام رحلتنا بين عيون قفصة ونخيلها، بين تاريخ الواحة وذاكرة أهلها، وبين الماء والأرض والإنسان. واحة قفصة ليست مجرد فضاء أخضر، بل حكاية أجيال وذاكرة مدينة وتراث يستحق أن نحافظ عليه ونورثه للأبناء. تحياتي للجميع في هذا اللقاء مع الذاكرة الجميلة. إلى لقاء قريب في حكايات جديدة من حكايات المدينة العتيقة. دمتم بخير، ودامت قفصة واحة نابضة بالحياة والتاريخ. إلى اللقاء مع تحيات سعيدة كريت.
1: المدينة العتيقة. خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضري ومحفوف بالخطر.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
2: الخامسة مساء. مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية. يحتضن جامع الزاوية القدرية بتزر مساء اليوم الاحتفال الجهوي بذكرى المولد النبوي الشريف الذي تنظمه الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببرمجة فقرات متنوعة من مدائح وأذكار وتلاوة القرآن الكريم ومحاضرة بعنوان الشمائل المحمدية المرأة نموذجا، إضافة إلى فقرة خاصة بالأطفال. بلغت نسبة إنجاز مشروع حديقة رياضية بسيدي بوزيد 95% وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان. تتواصل بولاية سيدي بوزيد فعالية الدورة 33 من مهرجان السيد علي بن عون الدولي إلى غاية 27 من أوت الجاري بمشاركة فرق من تونس والجزائر وليبيا. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني الحميد حسام الدين جبابلي تواصل عملية البحث والإنقاذ عن مفقودين في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيسة. وأفاد في تصريح للإذاعة الوطنية بأنه تم انتشال 12 جثة ونجت أحد المشاركين في عملية الهجرة والمجهودات متواصلة للبحث عن المفقودين. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر ما زال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عدد الاختصاصات. أعلنت السلطات اللبنانية مقتل شابين جراء غارة صهيونية تزامنا مع اعتداءات طالت عدد بلدات بجنوب البلاد. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم باش نتعرفوا على الدم، شنية فصائل الدم، شنية أنواع الدم، وشكون الفصيلة اللي تنجم تبرع الأخرى. كل التفاصيل عن هذا الموضوع في ضيافتنا الدكتور سعيد النخلي. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: مرحبا مرحبا بجميع المستمعي إذاعة قفص الحبيبة.
1: إذن دكتور، شنية أنواع الدم؟ قديش موجود الدم في جسم الإنسان؟ وانا هو الفصيلة اللي تنجم تتبرع للأخرى؟
2: أكيد هو بسم أنواع الدم، احنا ديما نحتفلوا حتى على مستوى العالمي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. شنو وشكونوا هاليوم العالمي ذي؟ هو الإنسان اللي اكتشف أنواع الدم. قبل كنا نشوف الدم أحمر ماشي بينك بعضه، لكن كي جت البحوث العلمية وبينت أن ثم ياسر فصائل في الدم. الدم أكبر الفصائل المشهورة واللي احنا نسمعوا بها، عنا ناس يقولوا له صفر إيجابي وناس يقولوا أو إيجابي، نتكلموا فرنسية من احنا لغتنا زوز ننطقوا بها، وألف الأ والباء والآباء والآبي. دونك هذوما فيهم زوز أصناف، فيهم صنف يسمى بوزيتيف وصنف يسمى نيجاتيف، يعني إيجابي وسلبي. هذه من جت العلم هذا، هو عملوا أكن لعلم الجينات اكتشفوا أن ما يسمى هو الإيجابي يغلب. شو معناها يغلب؟ كي تتقابل مثلا إنسان دمه بوزيتيف ودمه نيجاتيف، يطلع صغار يغلب بوزيتيف، وكن نيجاتيف هذاك يتخبى. إذن شو نقولوا؟ علاش نقولوا سلبي؟ يعني أنه موجود شوية. وهذاك علاش إذا ثم احنا مشكلة في العالم أجمع، في نفس الدار تلقى كان الأم بتاتر سلبي وبنيتها وإخوتها الكل بوزيتيف. هذاك علاش كي نبدو نفركسوا عليه نلقوا صعوبة. يعني احنا نحبوا أي تونسي عنده يدورك البطاقة التعريف ويتفرج عليها من تالي، تو يلقى مكتوب أي واحد مواطن تتبع 18 سنة من فوق عندنا بطاقة تعريف ومكتوبة من تالي فيها الصنف نتاع الدم، وإحنا ما عملناهاش. إذن ثم خطأ اللي هو ترتيبي نحن مش قاعدة نعملوا فيه. وهل الحصص هذه الممتازة الغاية منها نوعوكم ونضحكوكم ونقولوا رانا عاملين أخطأ نصلحوا بعضنا؟ لأن تصوروا كل واحد يعرف نوع دمه، وخاصة أني هان مش نعمل طلب بعد إذن مقدمة البرنامج ونقولها ثم أمني أنا نحبها، والأمني ذي نتمنىها الكلكم تجوا معايا فيها. أنا نقول كل العالم اللي عنده بيرمي واللي عنده بطاقة سياقة فيها نوع الدم، لماذا احنا في تونس ما فرضناهاش وعملنا كل العالم؟ لان اي انسان يسوق سيارته ربي يوصلكم سالمين، وحتى كان تسمعوا فينا توا ان شاء الله توصلوا سالمين الناس الكل وربي بعد عليكم البلاء. ولكن احنا نتمنى ان كل بيرمي في الدنيا موجود فيه رقم الدم. لماذا خليت ولي ثقافه؟ الدم هو امور انسانيه، احنا توا ممكن مزجنا ما بين العلم والانسانيه.
1: دكتور، لو كان نسالك على انواع الدم.
2: انواع الدم احنا ديما في شعب تونسي ومعظم الاحيان كما يقولوا البحر الأبيض المتوسط تحت السود كما يقولوا تونس والبلدان الإفريقية، احنا عندنا الدم الأو إيجابي هو أكثر عدد، يمثل قرابة 45%، يعني قرابة نص توانسة هكيكة. ومن بعد يجي الآ 35%. إذن كي نجمعوا الأو والآ مع بعضهم يجوا قرابة 80%، يعني أكثر شعب تونسي وأكثر شعوب العالم هي كيكة. مع رينا حاجة علمية موجودة أن في بعض البلدان الأوروبية الآ أكثر من الأو، هذيك ما نعرفوش الأسباب العلمية، ممكن أما هذيك يفسروها العلماء ممكن يوصلوا للحل. بالنسبة من بعد حرف الباء، الباء 15% من 15%، وأقل حاجة موجودة هو الأبي، هذا يمثل 5%. لكن هلا الصنف هذية يزمك تحطوا في بالكم هذه الكلمة برانسيبس باش نحفظوها توا، راهو في كل شعوب العالم الناس اللي هو دمهم سلبي، وهذه كانش مخايفين احنا ذوكم اللي خوفونا، يمثلوا 10% مواطنين. يعني تجيبش 100 واحد تلقى فيه معشيرة بركة نيجاتيف. وهذيك علاش احنا نقولوا مراكم انتم اخوة مش في نفس الدار. وهذيك العركة الكبيرة ان شاء الله، وهذه امنيتي، ونشكر اختنا اللي هي اعطتني الفرصة الحلوة هذه. راو كان بلاد تحب تقول راني متقدمة، يزم يولي عندنا سجل او نيجاتيف في كل مستشفى، والناس الكل حافظة علاش المرأة حتى من اللي تولد نقولها مدام راك انت نيجاتيف عندك خصوصيات، خصوصيات انك تعمل زريقة بعد كل ولادة وربي يوصل. علاش بعيد الشر على السامعين والسامعات، بالخصوص ان المرأة اللي ما تعمل زريقة بعد 72 ساعة تفقد الولادة مدى الحياة، وهو خطأ يتعاقب عليها الطبيب وتتعاقب عليها القابل وتتعاقب عليها الناس كل. اذا نريتوا ما نلعبوش بهال وانتو مريت، وانا ديما نقول ما نحبش نخوفكم، راو بالنسبة للدم ما نسموش نقطو. اذا قلت الاختي يعني مراي تبقى مدى الحياة، واذا قلت سعيد يبقى مش نهار نقلب ما فيش لعب يعني. وهذاك علاش القانون يقول ما تعطوا بطاقة التبرع الا بعد مرتين، واحنا المواطنين مرات يتعصف علينا يقول اعطيني تو نوع الدم، يقولها والله يعرف القانون معلش الحق نعطيك في نهارو، راك تعطي المرة ذي وبعد سانك جور لازم تعاود باش تشوفوا قديش المشرع شد ياسر على العالم هذه باش ما يقعش الخطا. نختمها بضحكه ولعبه كيما عاتي دائما، نقول الام كي تتغش عليك، امك اللي جابتك اش تقول لك عليك تنرفز ام على بنيه ولا وليد، طبيب ولا مدير، تقول رانا صرفنا دمنا باش وصلناك، مش توك وليد كبير متى ريتو قديش الدم محلو، وريتو قديش المعرفه باهيه، وريتو قديش الثقافه باهيه.
1: ان شاء الله كل الصحه والعافيه للجميع. اجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: الو دكتور، الو دكتور. من عام 91 باصوات مستمعين ذوق 24. اذا قفصه انا المرايه اللي تتكلم.
3: سيفك على كيفك.
4: على كيفك.
3: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

24 أوت 2026 الخمسة وتسعة دقائق عسامتكم. مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا متتبعي إذاعة قفصة في كل مكان تونس البرة في الخارج. مرحبا بكم اتأنسونا وتشرفونا في برنامجنا حتى الثمانية صيفك على كيفك. اليوم حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف عندكم ما تسمعوا معنا. خليكم في الاستماع لبرنامجنا حتى الثمانية نتاع الليل. وبطبيعة كانك حيرة في كيفاش باش تعملي العصيدة والتو ما عملتيش، شنو هي ليزاستيوس الاحتفالات في توزر في نفطة في القيروان في مختلف الجهات، وكذلك تسمع معنا أحلى الإيقاعات والروحانيات والحاجات الصوفية اللي نستنسو بها خاصة في مثل هذه المناسبات الدينية. سعيدة باش نقول عسلامة ومرحبا للفريق اللي رافقني اليوم، صدقي عارفة اليوم في الإخراج التقني للحصة، الإخراج الرقمي عماد الغرز، سامية حراثي في الصندارة تأمن المداخلات الهاتفية، وتحيات سمية الجاب عاكرمي في الأعداد، إناس حمادي رويسي في تقديم الحصة. اليوم قيمتي هي باش تربح بون اللي قيمت يأيد الكلام صدقي عارفة، وعماد الغرز زاد أكاهو جيت وحدي وجريت وحدي وكل شيء باش نعملهم وحدي. اليوم عنا قائمة خاصة بالمولد، أنتم باش تختاروا من بين ثلاثة أناشيد وإلا ذكر هكية تحبوا تسمعوها في آخر الحصة. يلا صدقي نسمعوهم. القائمة بالنسبة لليوم تختاروا رقم واحد وإلا رقم اثنين وإلا رقم ثلاثة، هي قائمة واحدة لكن تختاروا أغنية واحد اثنين ولا ثلاثة.

عنا صوت لي من عند السيدة المعدن، زدنا به وفرحنا به. هذه هي الاقتراح الثاني بالنسبة للصوت الأول، حسين العفريت قصيدة المولد النبوي الشريف، وإلى اثنين يمنى بوشراكي ونزدنا به وفرحنا به، وإلى ثلاثة المنشد أحمد هدروق صلوا على المختار. أنتم تختاروا كما العادة على الرقم 31 376 730 مع ستة غدر، جينا نستقبل تليفوناتكم الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية، وإلا إذا كانكم كونكتي على الفيسبوك تبعثونا وين تلقوا لفيش المعلقة الخاصة ببرنامج سيفك على كيفك. نخليكم عشا موسى الذكية بعد شوية باش نمشي لتوزن مع زميلة وحيدة مبارك، هذه شموسة الذكية في إعادة بالذكاء الاصطناعي لسيتي منصور.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك سيفك على كيفك. 18 دقيقة بعد الخمسة، كنتوا تسمعوا في الشموسة الذكية. نذكركم باقتراحاتنا اليوم بالنسبة للقائمة، هي خاصة بالمولد النبوي الشريف، حسين العفريت قصيدة المولد النبوي الشريف، وإلا يا يمنى بشراكين زاد النبي، هكاية تسمعوها مع بعضها، وإلا صلوا على المختار المنشد أحمد هدروق. أنتم تشاركوا معنا إن شاء الله مع الستة غير درجين باش نمشي. سمعتوا صوتها، نمشي مباشرة التوزر مع زميلة وحيدة مبارك. أهلا وسهلا ومرحبا وحيدة.
2: تحية ليك، تحية لكل المستمعين. إذا من مدينة توزر إناس باش نتبعوا احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف، وباش نتناولوا طبعا الاحتفالات الدينية. ضيفي حاضر معايا المدير الجهوي للشؤون الدينية بتوزر عماد دنيدي، مرحبا بك.
3: مرحبا، مرحبا بك أخت وحيدة، مرحبا بأبعاد قفصة، ومرحبا بكافة المستمعين.
2: تقريبا يعني منذ فترة يعني بدأت الاحتفالات في ولاية توزر، في المساجد، في المجامع، في الجوامع، يعني نسمع في مذائح، في أذكار، معناها يعني تقريبا كل عشية.
3: منذ بداية شهر ربيع الأول انطلقت مختلف المساجد والجوامع اللي هي عادة سنوية معناها دأبت عليها الجوامع والمساجد والزوايا بولاية توزر، ومعناها خاصة ببث على الصوامع قصيدة البردة وغيرها من الأنشيد اللي هي تخص مدح النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كيف فما مجالس لسرد القصة النبوية، وفما محاضرات، وفما عديد الدروس اللي هي تم بين المغرب والعشاء، فما مسابقات، فما إملاءات، فما العديد من الأنشطة اللي معناها تم في مختلف الجوامع والمساجد بربوع الجريد اللي توصل معناها في مجموعها أكثر من 1230 نشاط الموزعة على كافة جوامع ومساجد ولاية توزر. وفما استثناء بالنسبة لمعتمدين نفطة، وأن بعض الجوامع اللي هي عادة قديمة أنه يبقوا في الإنشاد ويبقوا في سرد القصة إلى معناها نهاية شهر ربيع الأول.
2: يعني بعد الاحتفالات هذه يعني كل اليوم باش نجوا للاحتفال الجهوي اللي هو ان شاء الله باش يحتضنوا جامع الزاويه القادريه. اعطينا فكره عن الاحتفال الجهوي هذا.
3: وبالنسبه للاحتفال هو بصفه خاصه هذه السنه، معناها السيد وزير الشؤون الدينيه معناها دعا بتوصيات منا باش نعملوا احتفالات محليه في الجامع المركزي على في مختلف المعتمديات السته، معناها تجمع فقرات دينية متنوعة بمناسبة اختتام أو المولد النبوي الشريف اللي هي في مختلف المعتمديات في ولاية توزر. بالنسبة لليوم هو 22 أوت، وبطبيعة الحال الاحتفال الجهوي اللي يشرف عليه السيد شاهين الزيد مولي توزر بجامع الزاوية القادرية معناها إثر صلاة المغرب، واللي هو معناها برنامج فيه من فيه لها محاضرة بعنوان الشمائل المحمدية المرأة والمولجة، خاصة وأن موضوع المرأة هو موضوع شاغل المجموعة الوطنية ونخدم عليه منذ معناها منذ أول السنة الإدارية دي. ثم فما فقرة لأبطال الكتاتيب مش معناها تعودنا عليهم الأطفال باش يقدمون معناها أنشودة، ولا كل مره كيفاش اللي هي معناها من طرف كتاتيب الولايه، ثم باش يتم معناها توزيع بعض الجوائز على الفائزين في المسابقات اللي تمت بالمناسبه مولد النبوي الشريف. فما مسابقه للقرانيه، وفما مسابقه للاحاديث النبويه والسيره النبويه الشريفه معناها قامت بها الاداره المحليه بمعتمد توزر والجمعيه القرانيه بمعتمد توزر. ان شاء الله بحول الله تعالى باش يتم تتويج الوليدات الفائزين معناها الاوائل بحول الله في هذا الحفل البهيج في الزاويه القادريه الليله.
2: تقريبا هما يعني اغلب الكتاتيب في ولايه توزر معناها مشاركه، ولا ثم عدد معناها معين؟
3: والله بحكم ان الكتاتيب الغالبيه نتاعها هي في عقله، معناها بعض الكتاتيب اللي هي اما تكون كتاتيب بمناسبه معناها العطله المدرسيه، ولا بعض الكتاتيب الاخرين اللي هم قاعدين يخدموا معناها بكم اللي مشاركين في هذه المسابقه، معناها كتاتيب معتمدي توزر فقط.
2: الاحتفالات هذه كما قلنا يعني الليله موجوده في كامل معناها ولايه طوزر الجوامع والمساجد.
3: هو بالنسبه للاحتفال الجهوي الليله الا في ولايه الا في معتمديه طوزر، وانا في الاحتفال الجهوي تحت اشراف سيدنا طوزر. بقيه المعتمديات تنوعت الاحتفالات المحليه بالجامع المركزي، فما اللي تمت اليوم صباح وفما اللي باش يتم معناها ان شاء الله غدوه معناها بعد صلاه المغرب، وانا وبذلك معناها معناها الجوامع الكل المركزيه بمختلف معتمديات الولايه ان شاء الله بحول الله تعالى باش تشارك بمعناها بهاليوم الجهوي او اليوم المحلي الجهوي. صح
2: معناها تتواصل المدائح والاذكار الغدوه في المساجد
3: بحول الله. هو في الاصل ان المدائح والاذكار هي غدا صباحا تنتهي بالنسبه لمناسبه المولد اللي هي عاده معناها عندنا جوامع والمساجد تختم القصص قصه المولد النبوي غدا صباحا في غالبيه الجوامع والمساجد. تلقى بعض الزوايا وبعض الجوامع ان هي تختم بعد صلاه العصر، ثم اللي يختم بعد صلاه المغرب والعشاء، يعني يوم بهيج غدا بحول الله تعالى منذ الصباح. معناها ثم جوامع اللي هي معناها عادتها ان تختم صباح يوم المولد، وثم اللي هي معناها تختم بعد صلاه العصر، وخاصه اللي بالنسبه لهنا استثناء، بالنسبه لهنا بحكم اشتداد الحراره وغيرها فاجلت الاحتفالات الى ما بعد صلاه المغرب وبعد صلاه العشاء نظرا حتى تنقص على الاقل الحراره الشديده، وخوفا وحفاظا على الناس والرواد والزائرين لبيوت الله.
2: شكرا لك سي عماد المهيدي المدير الجهوي للشؤون الدينيه بطوزر. ان شاء الله إناس باش نواصلوا نتبعوا، يعني شفنا الاحتفالات الدينيه باش نواصلوا معناها في متابعه للعادات والتقاليد. ان شاء الله ثم برشا عادات وتقاليد في ولايه طوزر ان شاء الله الليله باش نتبعوها، وان شاء الله باش تكون لنا مصافحه في مداخلات في برامج ونشرات اختياريه قادمه ان شاء الله.
1: نعم شكرا لك زميله وحيده مبارك، نتقابلوا غدوه زاد في برنامج سيفك على كيفك هكا نحكوا شويه على عادات نهار المولد خاصة في جهة توزر، شنو يعملوا في توزر؟ أكثر تفاصيل تسمعها غدوة زادة في برنامجنا. تحياتنا ليك وتحياتنا للسيد المدير الجهوي للشؤون الدينية بتوزر. شكراً.

0: 32 دقيقة بعد الخمسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في سيفك على كيفك. الأخبار الكل المواعيد اليوم هي حصة خاصة في الحقيقة بالمولد النبوي الشريف، لكن ما ننسوش اللي فما ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي قاعدة تدور وبدت نهار الخميس، نتائج قاعدة تتحقق خاصة التوانسة المشاركين في هذه الألعاب. حيدر عون أهلا وسهلا
1: اهلا
0: ومرحبا.
1: وسهلا، مرحبا ناس، تحية ليك ولكل مستمعينا. كما قلت نحكو على ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي في الحقيقة تعتبر ماهيش ما عندهاش متابعة كبيرة ربما، ما هي في الحقيقة عندها قيمة كبيرة خاصة من حيث الميداليات، لأنه عدد النقاط باش نحتسبوه مثلا في الجامعات اللي يتم الرياضيين متاعنا ولا اللجنة العالمية الأولمبية فإنها محترمة جدا مقارنة ببقية المسابقات.
0: مختلف المسابقات وإلا المشاركات التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
1: إلى حد الآن ميدالية ذهبية حققها فراس الكتوسي في رياضة التايكواندو، عندنا ميدالية أخرى زادة بين الفضية والبرونزية. بالنسبة لبقية المشاركات التونسية في الرياضات الفردية ناس ما زالت إلى حد الآن تحقق في نتائج إيجابية، نحكو على أدوار وتأهل الأدوار المتقدمة. كيف فما في الحقيقة شكون فشل في بلوغ الأدوار المتقدمة، هذا ليش ما زالت البطولة في البداية متاعها. دونك نحكو على الميداليات اللي تهمنا وبالأساس هي في الحقيقة اللي ماشيين عليها باش نكونوا واضحين، لأنه ما نحكوش على ترتيب في البطولة هذه. ونحكو زاد على المنتخبات في الرياضات الفردية، فانه فما نتائج ايجابيه في الحقيقه لحد الان سيرتو في منتخب الفوت ومنتخب الفولي منتخب كره الطائره.
0: خلي لك المجال اكثر الاخبار الرياضيه معك حيدر عود، تفضل. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية، لو سهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط، نحكو على منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 21 سنة اللي انتصر أمام المنتخب المغربي بنتيجة هدف مقابل صفر لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في دورة الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تورنتو الإيطالية. هدف المباراة جاء عن طريق محمد ريان الرحيمي في دقيقة 48 ليمنح المنتخب التونسي 3 نقاط ثمينة في سباق التأهل، وبهذا الانتصار رفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة مؤقتا في انتظار المباراة اللي بتجمع مساء اليوم تركيا ومقدونيا الشمالية بداية من 8 متر 20 لحساب الجولة ذاتها. ومنتخبنا باش يكون مطالب طبعا بالانتظار نتاع النتيجة هذه للمواجهة القادمة وتحديد وضعيته طبعا في سلم ترتيب البطولة في المجموعة هذه قبل الجولة الختامية. هو انتصار مهم اليوم كما ذكرنا ضد المنتخب المغربي، منتخب كبير زاد بالنسبة لأقل من 21 سنة. اليوم نحكو على المنتخبات المغربية من أقل من 17 سنة ورينا اش عملوا في المونديال السابق حتى للمنتخب الكبير، فانهم كلهم في مستوى عالي جدا. فالانتصار بالنسبة لمنتخبنا اليوم مهم ومهم جدا، برافو لولادنا. بعد هذا الانتصار باش نمشي لمنتخب منتخب كرة الطائرة زادة اللي يعمل في نتائج إلى حد رين تعتبر إيجابية. فوزنا على منتخب صربيا، منتخب صربيا بنتيجة 3-2. المقابلة تلعبت البارح ضمن منافسات المجموعة الأولى. نذكر أنه سوداسي تونسي رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بعد ما فاز في المباراة الأولى

0: الرياضات الفردية الآن، وحبيبة بالغيث فشلت في التأهل للدور النهائي لسباق 50 متر سباحة على الصدر بحلولها في المركز السابع في التصفية الأولى اليوم الصباح ضمن دورة ألعاب المتوسط. بالغيث عملت مسافة سباق في توقيت 47 ثانية و33 جزء من الثانية. نذكر أنه السباحة تمكنت إلى حد الآن من أحراز 3 ميداليات برونزية خلال هذه الألعاب عن طريق البطل الأولمبي أحمد جوادي في 400 و800 متر سباحة حرة، ومحمد ياسين بن عباس في 200 متر سباحة الظاهر، وديجا في الميداليات اللي تحصلنا عليها الأولمبية جت عن طريق الحفناوي جوادي وأسامة الملولي. برافو للولاد الكل. زاد باش نحكي على السباح التونسي أحمد ياسين بن عباس اللي ما وصلش وانه يتمكن من الترشح لدور النهائي في سباق 400 متر سباحة بعد ما تحصل على المركز الخامس ضمن التصفية الأولى بتوقيت قدره 4 دقائق 30 ثانية. هذا بالنسبة لطبعا السباح محمد ياسين عباس. مش نحكو على المحترفة الأولى لكرة القدم، لكن قبل هذا في الميركاتو الكامروني جاك مبي أمضى عقد مع النادي الصفاقسي في صفقة انتقال حر. اجتاز مبي اليوم الفحوصات الطبية بنجاح قبل توقيعه لمدة 3 سنوات. جاك مبي 27 سنة لعب في البطولة التونسية مع النجم الساحلي. وباش نكمل جولتنا الرياضية ببرنامج الجولة الثانية في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المقابلات باش تلعب بين السبت والأحد الجاي. سبت الفريقي أمل حمام سوسة مستقبل المرسى مع تقدم ساقيت الدير الاتحاد المنسيري مع الملعب التونسي. سي اس اس مع ترجي جرجيس، والأحد العمران مع ترجي الرياضي التونسي في زويتر. نادي حملنف مع السي ا بي، الأولمبي البلجي مع اتحاد بن قردين، ونجم متلوي في الملعب الأولمبي بسوسة ينزل ضيف على النجم الساحلي. كنا معكم حيدرون، نتقابل معكم 7:30 إن شاء الله في أكثر أخبار رياضية. نرجوك ناس ونكمل معكم المشوار.
1: شكرا لك حيدر، احنا مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في سيفك على كيفك حتى الثمانية. نذكركم بقائمة خاصة بالمولد النبوي الشريف حسين العفريت، قصيدة المولد النبوي الشريف، وإلا يا إمنا بشراك زيد النبي صلوا على المختار المنشد أحمد هدروق. بعد شوية نستقبل تليفوناتكم على 6 غدر جينا 31 376 730.

المختار سلاك الواحل بجاهك يا الله يا قهار نعود لي هجار في يوم اللي تشيب فيها صغار مدام نحصل ولا تختاش الطريق.

لمحمد سمم الحجارة كلمت وله الغزالة وله الغزالة وله الغزالة بالفصاحة سلمت صلوا معايا على الهاشمية.

55 دقيقة عسمتكم. مرحبا بكم من جديد. عملوا طلع على صفحة رسمية للإذاعة الفيسبوك وانتلقوا لفيش الخاصة ببرنامج سيفك على كيفك، تختاروا معنا النغم الديني وإلى الإنشاد اللي باش نخدموا به حصة اليوم من برنامج سيفك على كيفك ما بين حسين العفريت قصيدة المولد النبوي الشريف يا آمنة بشرى كنزاد النبي وإلا صلوا على المختار المنشد أحمد هدروق.

0: أولى الاتصالات الهاتفية حاضرة معانا نستقبلوها. ألو، عسلامة.
1: عسلامة يا ناس،
0: مرحبا، لو سهلة.
1: ليك مولد مبروك وانت تتقم
0: الله
1: العامة عسلامة يا
0: يخليك،
1: ناس.
0: مولدك مبروك مدام عايشة.
1: هاي معاك عايشة عايشة معاك.
0: مرحبا بيك مدام عايشة، شنو الأحوال؟
1: لازم الحمد لله شهر
0: حضرنا العصيدة
1: مبروك.
0: ولا ما زلنا؟
1: مازن مهما طيب عصيدة بابا مازن
0: طيبها في الصباح مدام عايشة؟
1: تصبح
0: كيفاش طيبها في العادة؟ كيفاش تكون، حارة ولا حلوة؟ كيفاش تكون؟
1: احنا عندنا حلوة بالزبدة
0: هاي
1: عصيدة بيضة بالزبدة
0: صحة وبشفاية. لا يلا باش تختاري
1: حاضر.
0: معانا حسين العفريت قصيدة المولد النبوي شريف، وإلا يا أمنة بشرى كن زاد النبي، وإلا صلوا على المختار.
1: انت حسين العفريت صلى الله محمد صلى الله
0: انت
1: عليه وسلم.
0: حسين العفريت، شكرا ليك، يعطيك الصحة مدام عايشة. اتصال موالي. الو، عسلامة.
2: هذا نوس اخو بنتي.
0: مرحبا، لو سهلة. سي البشير، مرحبا.
2: اهلين وسهلين يا بنتي، ان شاء الله كل عام وانت بخير
0: الله
2: ورياك كل
0: يخليك،
2: بخير
0: يحييك
2: وفي
0: الامثاله ان
2: كمال.
0: شاء الله. شكرا.
2: ورياك خويا وين يا اخي من الباب؟
0: رياض اليوم قال لك عنا موسم. رياض في راحه ان شاء الله، يرجع لنا الاسبوع بعد القادم ان شاء الله.
2: ما ان شاء الله بنتي، ان شاء الله وان شاء الله
0: الله
2: يرجع
0: يخليك،
2: بسلامات.
0: الله يخليك.
2: لاباس انت؟
0: والله الحمد لله.
2: الحمد
0: يلا
2: لله
0: سي
2: بنتي الحمد
0: البشير،
2: لله.
0: انا هو الاغنيه اللي عجبتك باش نختموا بها حصه اليوم.
2: الغنية بتاعك رقم 2 بنتي
0: رقم
2: بتاعك
0: 2، يا آمنة
2: اي
0: بشراكي ونزاد النبي.
2: اي بالضبط.
0: باه باه، شكرا ليك، يعطيك
2: باي
0: الصحة سي
2: باي
0: البشير،
2: نوستي باي
0: شكرا،
2: نوستي.
0: إلى اللقاء. مازال عنا تليفونات؟ باهي، اتصال. ألو، عسلام.
2: الو
0: مرحبا.
2: الو اختي، هلا اختي لاباس؟
0: الحمد لله، شكون معانا؟
2: سالم، سالم من مرفع بيه.
0: مرحبا بيك سي سالم، شنو أحوالك؟
2: يعني والله يسر عليك الخير.
0: أجواءنا في مجل بالعباس، كيفاش تعملوا، عادات وتقاليد، احكينا شوية سي سالم.
2: ندخلوا للجامع
0: هاي
2: نكملوا
0: هاي
2: فهمت، ها تو حاليا محتفلين في الجامع، امورهم واضحه.
0: هاي
2: وصباح طيب وعصيدة كالعادة كيكاي وتواسي كل
0: اي العصيدة البيضة.
2: عصيدة بيضة هي ما
0: هاي العادة
2: عادتنا من قبلها.
0: باه، وعندكم هكا الصغيرات اللي يدوروا يبخروا ديار هكايا الجيران ولا لا؟
2: اي نعم اي نعم، عنا والله موجودهم موجودهم يا رحمة
0: ربي، ان شاء الله يخليكم ويحييكم الامثاله. يلا سي سالم، اي
2: قايمة ثانية قايمة ثانية، وربي ان شاء الله يستر تواسك كل
0: الله
2: وربي
0: يخليك.
2: يوب عليها
0: شكرا
2: كل.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة، تحياتنا. اتصال موالي. الو، عسلامة.
3: عسلامة،
0: مساء النور سي حفناوي، مرحبا.
3: عايش
0: يا تفضل سي حفناوي.
3: القائمة الأولى
0: الأولى بصوت حسين العفريت.
3: أيه.
0: شكرا ليك وإلى اللقاء. حبيت نذكركم زادة تواصلوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. راجعين بعد نشرة أخبار الستة، خليكم في الاستماع لصيفك على كيفك حتى الثمانية.

0: مرايا تتكلم.
1: الو، ليه ما فما حتى قلق؟ نجم نسوق ونتكلم معاك
2: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
1: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولا بس.
2: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
1: هذيا ما نعرفهاش.
2: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
1: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السياره. الو، لا تو نطلبك نوصل المكتب.
3: المرصد الوطني لسلامه المرور.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: السادسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. جامع الزاوية القدرية بتوزر يحتضن مساء اليوم الاحتفال الجهوي بذكرى المولد النبوي الشريف، وفقرة متنوعة تبرمج بالمناسبة. بلدية كبيرية تنظم حملات نظافة مكثفة في عدد أحياء وعدد من النقاط السوداء، وتتدخل في محيط بعض المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. وزير الخزانة الأمريكي يعلن في ندوة صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن حملة الضغط الاقتصادية التي تنتهجها واشنطن ضد إيران. نفذت الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية قفصة أكثر من 70 زيارة مراقبة رسمية لمحلات بيع زقوق والفواكه الجافة، أسفرت عن رفع 4 مخالفات وحجز حوالي 1800 كيلوغرام أغلبها فواكه جافة غير صالحة للاستهلاك، وفق تأكيد المنسق الجهوي للهيئة عمر العبدلية.
6: قامت فرق المراقبة بالإدارة الجهوية للهيئة من القيام ب 74 زيارة مراقبة رسمية استهدفتها محلات بيع منتجات العصائد من زقوق وبفريوة وغيرها، وكذلك الفواكه الجافة وحلويات الزينة. أسفرت عملية المراقبة على تحرير ورفع 4 مخالفات ذات العلاقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منهم 2 مخالفات في شكل تنابيه كتابية للمحلات المخلة بشروط النظافة وحفظ الصحة، وزوز محاضر حجز على إثر حجز مواد غذائية إما كانت فاسدة وفيها علامات تعفن وبالتالي غير صالح للاستهلاك البشري، أو كانت مشكوك في سلامتها تم حجزها ورفع عينات قصد أخذها حتى التحليل المخبري. الكمية المحجوزة تقدر بحوالي 1800 كيلوغرام، أغلبيتها الحقيقة هي فواكه جافة خاصة فستق وكاكاوية، وكذلك تم فتح محضر بحث ضد أحد المخالفين وباش يتم إحالته على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية. الحقيقة هذه ديما فرصة احنا نوجه فيها بعض النصائح للمسالك تتعلق خاصة في اختيار المواد هذه، معنى حسن اختيارها ويتثبت بالعين المجردة تماش وجود علامات تعفن، لأنه ديما المنتجات هذه الفواكه الجافة وزقوق وغيرها هي ديما الإشكال الكبير هي فيها مادة الأفلاطوكسين اللي تفرزها بعض الفطريات إذا كانت هي ظروف خزنها وحفظها كانت خايبة، بالتالي هذه على مدى متوسط وبعيد نجم تعمل مشكلة للصحة العامة، وبالتالي لازم يتوجهوا خاصة للمنتجات اللي توفر فيها شروط آمنة وخاصة اللي تكون فيها تواريخ الصنع وآخر جل
5: استهلاك وما فيها حتى علامة من علامات التعفن. يحتضن جامع الزاوية القدرية بتوزر مساء اليوم الاحتفال الجهوي بذكرى المولد النبوي الشريف ببرمجة فقرات متنوعة من مدى أحوى أذكار وتلاوة القرآن الكريم ومحاضرة، إضافة إلى فقرة خاصة بالأطفال وتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة القرآنية. عماد المهيدي المدير الجهوي للشؤون الدينية يضيف.
7: الاحتفال الجهوي بذكرى المولد النبوي الشريف يكون إن شاء الله في البرنامج إثر صلاة المغرب، تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيبية بالله، ثم مدائح وأذكار، ثم محاضرة بعنوان الشمائل المحمدية المرأة النموذج لتقديم الشيخ عبد الرزاق زوي إمام خطيب جامعة الدتوات، ثم فقرة لأطفال الكتاتيب باحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ثم تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة القرآنية، ويختتم هذا الحفل بالدعاء والفاتحة. بالنسبة للجوامع المركزية ببقية المعتمديات يتم برمجة احتفالات محلية بالجامع المركزي تحت إشراف السيدات والسادة الوعاظ وبحضور الإطارات الدينية وجمع من المواطنين، فيها آيات من القرآن الكريم، ثم مداخلة، ثم يتم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات اللي تمت منذ مدة على أطفال الكتاتيب، سواء الكتاتيب الصيفية وغيرها. وبطبيعة الحال يختتم هذا الاحتفال بمدائح وأذكار والفاتحة والدعاء.
5: تواصل بلدية جبلي تنظيم حملات نظافة مكثفة في عدد مناطق وأحياء شملت الطرقات الرئيسية وحواشي الطرقات وعدد من النقاط السوداء، إلى جانب برمجة التدخل في محيط بعض المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية، وفق تأكيد كاتب عام بلدية جبلي عبد القادر أتليلية.
0: بدأنا الحملة دي بالمستشفى الجهوي بجبلي مشاركة إدارة جهوية الفلاحة وإدارة جهوية التجهيز. قمنا بتنظيف داخل المستشفى الجهوي في محيط المستشفى في الأسبوع الثاني، حي سنيت اللي هو يواجه مشكلة بالنسبة لبلدية جبلي، اللي هو متضرر برشا من مخلفات سوق أسبوعية. دخلت معنا مصالح وزارة الفلاحة وشركات خاصة ومجموعة من مواطنين، قمنا بتنظيف الحي، وإن شاء الله عندنا برنامج آخر باش نواصلوا التدخلات في نفس الحي هذاك، بحكم أن الضرر كبيرة شوي لعبناها باش ننظفوا الحي. 21 أوت حملة في منطقة جنعورة، قمنا بتنظيف الطريق الرئيسية طريق دوز وحديقة مقابل الطريق اللي هي كانت معروفة في جنعورة وعندها تأثير كبير على حياة المواطنين وجودة الحياة في منطقة جنعورة ومتنفس العائلات. قمنا بتنظيفها كليا، شاركت معنا إدارة الغابات في الفلاحة ومجموعة من المواطنين وأعضاء مجالس محلية والعمد، وكانت بإشراف السيد معتمد قبل الجنوبية، خاصة أن هي مقابلة لمعهد جنعورة اللي حضرونها في العودة المدرسية مباشرة باش يقوموا فيه حتى هو بحملة أخرى بإطار العودة المدرسية. حملاتنا مازالت متواصلة باش ندخلوا في مناطق التوسع، منطقة المنصورة، منطقة القطعاية، في منطقة بازمة، هذوما البرنامج اللي عندنا، وكذلك في منطقة مدينة قبلي، وباش نركزوا على الأنقاض الصلبة والأنقاض الفضلات اللي على الطرقات الرئيسية. عندنا فيها برنامج مع التجهيز باش ندخل آلية التجهيز إن شاء الله باش ننظفوا حواشي الطرقات ونقضوا على النقاط السوداء في كامل الطرقات الرئيسية بالمنطقة البلدية. الحملات دي متواصلة هي على طول العام، مش نحبسين عليها. فترة العودة المدرسية باش تكون استثنائية، تكون تدخلات في محيط مؤسسات تربوية يمكن حتى داخلها كانت وصلنا بإمكانياتنا. الهدف المرجو من الحملات النظافة اللي نقوم بها هو ترسيخ ثقافة النظافة والحفاظ على جمالية المدينة، وماذا بينا المواطنين يعاونونا في الموضوع هذا، خاطر هو راهو عمل مشترك بين البلدية ومؤسسة الدولة والمواطن زادة والجمعيات، خاطر كانت تكون موجودة ثقافة النظافة في المنطقة تكون حتى الآثار أقل على البيئة ونحافظ عليها. خاطر نلاحظ إحنا في بعض أوقات وبعض وضعيات ثم حاويات موجودة لكن بجنبها تبدأ موجودة مصبات. الهدف الثاني من الحملة هو مدينة قبلي صنفت أخيرا مدينة سياحية، ماذا بينا نحافظ على جمالية المدينة خاصة إحنا على أبواب فصل الخريف، نحافظ على مظهر لائق اللي هي عنصر أساسي لجودة الحياة.
5: تم اليوم في ندوة صحفية الإعلان عن محتوى الدورة الثانية من مهرجان الجهوي للشباب الذي ينطلق اليوم، يتواصل إلى غاية 10 ديسمبر القادم، ويندرج المهرجان في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في فوق 2035. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسيدي بوزيد محمد صالح بن نصر في الإضافة.
8: مهرجان الشباب لسنة 2026 في دورته الثانية في حدود 15 نشاط، حاولنا نمسوا المعتمدات الكل، مؤسساتنا الكل تنشط في مهرجان الشباب والشباب الكل في ولاية سيدي بوزيد الكل تنشط. البرنامج هذا تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب في فوق 2035 وتماشيا مع المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الطرف العنيف والإرهاب لمخطط 2024-2028 بتنظيم مهرجانات الشباب في كامل الولايات، وسيدي بوزيد زاد أخذت حظها من المهرجان هذا. اليوم العروض هي تتمثل في الأنشطة الشبابية خرجت من المؤسسة الشبابية، اليوم النشاط ما هوش في وسط المؤسسة فقط، اليوم النشاط البرا من المؤسسة نشاركوا فيها الناس كل الببليك اللي باش يحضر، مكونات مجتمع المدني، الجمعيات الرياضية. مهرجان هذا فيها عروض فرجوية تنشيطية ثقافية، فيها زادة كيف عروض فرجوية في الشارع. الهدف منه هو المساهمة في المجهود الوطني للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات، خلق حركة ديناميكية شبابية وثقافية، المساهمة في تعريف المخزون الثقافي والحضاري واستثمار وتثمين موروث المادي ولا مادي، جملة من الأنشطة المتنوعة. كل مؤسسة شبابية وكل معتمدية خدمت على خصوصية جهتها.
5: وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تتواصل الحرارة مرتفعة في هذا اليوم لتشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 درجة مع ظهور الشهيلية. من جهته حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجة الحرارة بداية من يوم غد، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، ودعا في السياق إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة، وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو مواد قابلة للاشتعال في الطرقات والفضاءات الطبيعية، وأوصى الديوان كذلك بالامتناع عن حرق الفضلات وبقية المحاصيل اليابسة وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات. في السياق دعا الدكتور خالد محرز رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحسين بي بوزيان بقفصة تزامنا مع تواصل موجة الحر في هذه الأيام إلى ضرورة العناية خاصة بكبار السن والأطفال من حيث شرب الماء والسوائل إلى جانب توفير الغذاء المناسب لهم.
9: كيفية التعامل مع الحرارة وخاصة مع أبائنا المسنين والأطفال، لأن الموضوع أكثر الفئات المتعرضين لموجة الحرارة ولمخلفاتها ولتعكرات. بالنسبة لأبائنا المسنين ما يلزمنا نحرصوا على تهوئة المكان اللي هم موجودين فيه، نحرصوا على شربهم المياه المعدنية، كذلك شرب السوائل، ونركزوا على الأكلات اللي فيها المياه لأنها كذلك توفر الأملاح لأبائنا الكبار السن، لأنه الموجة هذه مع خروج التعرق والمعرضين لشياح من الماء وينجموا يفقدوا الكثير من الأملاح، فلابد أن نضمن لهم الأملاح دي عن طريق الخضر والغلال والعصائر، الماكلة الحارة واللي فيها مقليات جنبها لأنها تتخلق. بالنسبة للأطفال كذلك زمنا نشربوهم الماء، ما نغفلوش عليهم، الأطفال الصغار يلعبوا برشا، نعطوهم المياه، نعطوهم السوائل، الحليب واليغورت والخضر، نعطوهم الحوايج اللي تضمن لهم التوازن البدني. لابد من تهوئة المكان، فإحنا ديما نتفقدوهم، يلزمنا أن نكونوا بجانبهم في الفترة هذه حتى تتعدت الموجة هذه كما تعدت الموجة اللي قبلها إن شاء الله، وما نفقدوش المزيد من أبائنا وأمهاتنا إن شاء الله.
5: تتصاعد اعتداء المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة وسط اتهامات لجيش الاحتلال بالعزل عن وقفها رغم أعلانه مناطق عدة مناطق عسكرية مغلقة. هذا وشنت قوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة اليوم حملة اعتقالات 325 فلسطينيا تزامنت مع إعلان قرية الطيبة منطقة عسكرية مغلقة وتنفيذ عملية اقتحام وهدم منازل. نقلت وكالة رويترز الأنباء بأن وزير الخزانة الأمريكي سيعلن مزيدا من التفاصيل بشأن الإجراءات المتعلقة بإيران في مؤتمر صحفي يعقده اليوم، مضيفا أن الوزير سيقدم عرضا أشمل لحملة الضغط الاقتصادية التي تنتهجها واشنطن ضد إيران. وكان الوزير قال أن واشنطن تبدأ اليوم هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق، بهدف ما وصفه بقطع كل شريان حياة اقتصادية يبقي النظام الإيراني قائما، وحذر أي دولة تربط مصيرها بإيران. في الأثناء ردت إيران بتحد على تهديد الولايات المتحدة لها بشأن أكبر هجوم مالي على الإطلاق، واعتبرت أنه إقرار بهزيمة واشنطن عسكريا، وحذرت الدول من المشاركة في العقوبات التي سيعلن عنها وزير الخزانة الأمريكي تفاصيلها اليوم. من جهة رد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قائلا أن لجوء الولايات المتحدة للحرب المالية يثبت زيف مزاعمها، وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا. وكان قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وصل في وقت سابق إلى طهران اليوم على رأس وفد رسمي يضم وزير الخارجية للوزير الداخلية لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين وفق وكالة تسنيم. في السياق شدد وزير الخارجية الباكستاني على أن الحوار والدبلوماسية وتنفيذ مذكرة التفاهم سبيل تحقيق استقرار دائم. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة السادسة مساء للتذكير بأبرز عناوينها. جامعة الزاوية القدرية بتوزر يحتضر مساء اليوم الاحتفال الجهوي بذكرى المولد النبوي الشريف، وفقرات متنوعة تبرمج بالمناسبة. بلدية وكبلي تنظم حملات نظافة مكثفة في عدة مناطق وأحياء وتتدخل في محيط بعض المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. وزير الخزانة الأمريكي يعلن في ندوة صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن حملة الضغط الاقتصادية التي تنتهجها واشنطن ضد إيران. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: سيفك سيفك على كيفك على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: سيفك على كيفك. أهلا أهلا وسهلا ومرحبا. هي حصة خاصة هذاك علاش رحب بكم في كل مرة 22 دقيقة بعد الستة حتى الثمانية. انت عليل مشوارنا مازال متواصل برشا في مختلف الجهات. الاحتفالات تختلف بطبيعة من جهة لجهة، لكن عموما كنا نشبه لبعضنا في عاداتنا في تقاليدنا وفي توارث الأجيال بطبيعة لهذه العادات، خاصة المناسبات الدينية كيما المولد النبوي الشريف اللي احتفلت به القصرين على طريقتها. توزر اليوم كان فما يوم بطبيعة كيفاش كانت الأجواء في توزر. كانت معانا وحيدة من بكري في قبلي اليوم رحلة افتراضية للحرم المكي والمسجد النبوي احتفالا بالمولد النبوي. هذين نظمتها المكتبة الجهوية بقبلي، زيارات افتراضية عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، الذكاء الاصطناعي لكل من الحرم المكي والمسجد النبوي في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. هذه ما أكدتها مديرة المكتبة سيدة شريفة بن فرح لزميلتنا ماجدة عمارة. زيارة افتراضية المسجد النبوي الشريف والكعبة المشرفة كان عندها أهمية كبيرة بالنسبة لرواد المكتبة اليوم، لرواد المكتبة الجهوية والعاملين بها. زادة جمعت بين البعد الديني والثقافي والتربوي والتكنولوجي في نفس الوقت. مثلت هذه الزيارة الافتراضية فرصة للتعرف عن قرب على معالم المسجد والكعبة المشرفة. احنا ما زلنا مواصلين معكم مشوار بعد شوية ديزاستيوس العصيدة. كل قدير وقدره، كل واحد كيفاش يحب نوع عصيدة معينة. الشيف بعد شوية جهاد مسعودي تعطينا فكرة حول عصيدة الزقوق. خليكم معنا مستمعينا في برنامج سيفك على كيفك.

لحد توا عنا ثلاث أصوات لأمنة بشراكي ونزيد النبي، وزوز أصوات لحسين العفريت في قصيدة المولد النبوي الشريف، وصفر من الأصوات للمنشد أحمد هدروق. أنتم بعد شوية إن شاء الله نزيد نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم على 31-376-730 مع السبع غير درجين. وقبلها حبيت نذكركم زادة تنجموا تتواصلوا معنا، تبعثونا اقتراحكم عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. نسلم عليك مدام فاطمة علوي، شكرا، يعطيك ألف صحة. سي محمد سعد يسلم عليك، حتى زميلي رياض دبوبي، أميرة حفوذي، السلام عليكم، شكرا لكم إذاعة قفصة، تحية طيبة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير جمال، مساء النور. وسي محمد سعد يختار القائمة الثانية، الأغنية الثانية. شكرا لكم على التواصل، بعد شوية نعمل جولة مع زميلنا عبد المجيد بدوي، خليكم معنا.

0: سيفك على كيفك.
1: اليوم حابين نرضوا الأذواق الكل، اللي حب الإنشاد الصوفي، اللي حب الأغاني الشعبية، اللي حب كليكوكتيل وغيره. تلقوا ما تسمعوا معانا في برنامج سيفك على كيفك المرأة اللي في الدار والوقاية التوى قاعدة تتحضر في عصية زقوق، والله المستعان. زعما كيفاش باش تجيني عصية سناء خير من تاع منول، خير من تاع أختي وخير من تاع جارتي. هات نشوفوا التفاصيل هذه الكل لكل امرأة في دارها، خاصة الوقاية هذية. ماذا بها تذوق عائلتها ملذة وطاب من أنواع العصائد بطبيعة، وكل قدير وقدره وكل بلاد وارتالها. نمشوا النفطة مع زميلنا عبد المجيد بدوي. مرحبا سي عبد المجيد.
2: اهلا وسهلا ايناس. ايناس اسمع فيك ايناس.
1: مرحبا بك.
2: وسهلا ايناس، تحيه ليك وتحيه قبل كل شيء، قبل التحايا وقبل كل شيء. الله يظهر لي بحذانا في نفطه انت سوا، علاش الضيفه نتاعي انا قاعد اتحضر في العصيده.
1: اي شفت كيفاش فقت بها سي عبد المجيد، راه احنا ننسى. ماذا بينا العصيده تجي خير من تاع.
2: اي حتى انا قلت لك كانك حذانا في نفطه.
1: ايواش خليني ملا نشوفها، هي السر نتاعها في العصيده كيفاش حضرتها. كيفاش معناها خذتك عب، خذت حاضر، كيفاش تعمل إذا كان هكا جتها جارية شوية كيفاش تنقذها، إذا كان جتها فما شوية كعبر كيفاش تنقذها. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل عبد المجيد مع ضيفتك نتعرفوا عليه.
2: وكذلك إيناس، من في البداية قلت من تحية الفريق العمل ما كما هذا اليوم لمستمعي ذات قصر الأفاضل أينما كانوا، نقول إن شاء الله مولد مباركة للجميع.
1: شكرا.
2: تم حركية في مدينة نفطة على مستوى المساجد، الحركية هذه منذ أكثر من أسبوع، خاصة اليوم تم حركية أكثر، خاصة من حكاية إعداد العصيدة، من وعنة العصيدة. صديقة الإذاعة أخت فسحية، فسحية مرحبا بك عبر موجة الإذاعة الجوية بقفة، باش تحكينا عن العادات والتقاليد نتاع المرأة النفطية كيفاش تحضر العصيدة.
3: السلام عليكم، أهلا وسهلا.
1: عسلامة مدام فتحي،
3: مرحبا. ان شاء الله عايش اختي، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير حنانه. ان شاء الله مولدكم مبروك، ربي يوفقك انت وزملائك جميع الفريق اللي يخدموا معاك الكل.
1: شكرا.
3: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
1: وصلتني
3: وانا
1: وصلتني ريحه البخور. سعد ما جيت، فما بخور في الدار؟
3: فما بخور
1: اي، وفما ما زالت عندكم العاده الصغيرات اللي يدوروا من دار لدار ويعملوا هكا مبخره ويبخروا
3: مبخره ويجموا المجموعه يبدا متويه الحاس يعودوا يحوصوا من دار لدار، هذيك تو مازالت موجوده
1: مدام
3: قلت شوي اما مازالت موجوده. مرحبا
1: بختي. كي يدخل لك الصغير ويبدا يغني يا من جباته، تردي معاه الاغنيه؟
3: رد معها نقولوا
1: اي ترقوا له مع ترقوا له مع نقولوها مع بعضنا نقولوها مع بعضنا انا جيتك لدارك. اي
3: با مرحبا. اي
1: يا من
3: احنا نقولوا
1: اي
3: ميلودا ميلودا على لا حليم ربيت انا بين.
1: ايوا احنا نقولوا لي من جابات.
3: اي اي اي ام نجابات هو مين
1: وحليمة. ام
3: نجابات وحليمة رضعت صلى الله عليه
1: وسلم عليه الصلاة والسلام.
3: ولا لا
1: احنا نقولوا يا من نجابات وحليمة ربات اليام نجابات علي وصلت على النبي، ونبدو عاد نزغرتوا وهم كصغيرات يبدو يدوروا ويبخروا واحنا نبدو نزغرتوا.
3: تبدأ بدين مطبوعة بالحنة وتبدأ الشعور مزبدة.
1: ايواش
3: ايه احنا هذا الكل مازال موجود عندنا، وهذا البخور يحوصوا من دار لدار.
1: ايوه خلينا توا ندخل معاك للكوزينه الخاصه بيك. حضرتي لنا عصيت الزقوق اليوم؟
3: اي نحضروا العصيت الزقوق، انا نطيبوها بكري شوي. انت من بكري قلتي لي على احنا نعملوا لها تاس، انا واحدة ناس انا تعلمتها من امي واخواتي الكبار. وقت اللي نحضرها كان معناها نعمل البودر ونحلها في الماء ونصفيها، نجيب مغرفتين في كسرونه صغيره نعمل لها تاس فوق القاع نشوفها اذا كان ستني نورمال. نقولوا هيا مصلي عن محمد جد بارك الله، انا ديريكت نطيبوها. وكان ما كانش نلاحظوا الملاحظه شنو يا اخي، ناقصه شويه فرينه ولا غير فنيسه ولا كل واحد كذا، ساعات ساعه على ساعه نغشوها شويه نعملوا وحيده كريم.

0: سكو لا، منها على الجو ومنها على المنظر.
1: هذه ما نعرفهاش انا، كيفاش تغشي
0: هذه
1: تغشي عصيت الزقوق
0: باه
1: تغشي
0: كيفاش
1: الزقوق
0: عصيت
1: اصلا؟
0: الزقوق؟ اي عصيت الزقوق كي تجيني مرخوفه شوي،
1: اي
0: باش تزيديها مغرفه انيسه وانا مغرفه انا
1: فهمتك،
0: فرينه بس تاكسة.
1: تولي
0: بس
1: انت تعملي لها شوكولاتة، تولي تعملي
0: تعملي
1: لها
0: لها باستي
1: ايوه.
0: باستي، ما هي هذيك تمشي الاكثر يا نساء وشوكولا باستي نتاع الكريم.
1: مدام
0: الزقوق
1: فتحية، هذه عمري ما
0: نعم
1: سمعتها، وهذه معلومة إضافية ومعلومة يظهر لي
0: يا راحت.
1: ما يواش يعني،
0: هذه ما لديها في بالك،
1: هذه هاو في بالي بالحق، لا في بقعة نشا لا في بقعة فارينة باش تجير زينة وأرزن شوية وتزيد عاود
0: زيدها مغرفة فارينة تضيع الكولير نتاعها،
1: صحيح
0: البيوضة شوي ولا تجيك قاسية، تعمل شوية لبسالة ساعات تجيك فيها، نقول احنا كعبورة مش كذا مزوبة المراوكي تجي فيها.
1: أي.
0: اما التصليحه دي تاع معلمين عزيز.
1: اذيه اذيه تعرفي بالحق، يعطيك الصحه على خاطر استيوس
0: نستحقولها،
1: وكما قلتي معناها باش كذاب كما نقولوا احنا، باش ما تجيش ما تبيضش ما تميلش البيوضه
0: وتبدا الجو نتاع الشوكولا زيدها، والكولارك المارون يزيدها رونق، تعمل لك لير اصلا.
1: ايوه
0: تبدا تصايب تحطيها تحسي الكولير نتاعها معناها يزيدك جو حتى في المنظر وفي المطعم.
1: هاي بيني وبينك توا، ويسمع فينا كان سي عبد المجيد وبرشا عباد ومستمعين قاعدين يسمعوا،
0: مرحبا
1: لمين يسمع فينا اخر.
0: مرحبا.
1: اي عملتي اليوم فيها الشوكولاته ولا لا؟
0: لا لا اليوم لا.
1: هاي باه هاي باه، اليوم ما فماش غشه معناها عندي.
0: لا لا اليوم ناتشرال ناتشرال عارف. انا واش قلت لك، كيف تبدي مزروبه وكيف سكت تغلبك كيف ما نقولوا احنا، تجيك خفيفه شوي ولا معناها خطرة. قلت لك شفتي حكايه التيست هذه، مش من الناس كلهم يعملوها زاد. يبدا المرميطه معبيه هذيك بس طيبها، تهز مغارفتين في كسرونه صغيره وتجربيها تيست فوق القاع، شوفيها انت يا لندرا كان جاتك هذاك امريك لها باري واصلي طيبها الكل، فما كانش كان جاتك مرخوفه شوي كيما كنت نحكي. تديها مغرفه منك معناها الصفين تاع الكريمه تاع الشوكولا، منها قوه منها منظر.
1: مدام فتحي جاتني مرخوفه وهاني صلحتها معاك، صلحتها بالاسيوس اللي حكيتي لي عليها. اذا كان جاتني فيها شويه كعابر هكا وغلبتني غلبتني فوق الكاس،
0: هذيك هذيك من لو يلزمك العصات تبدا مرافح لها تكبسه تعطف تحل هذيك قبل ما تتغال، اما بس تبدا واحده تحرك بشوي ولا شيء يضيع لها، يضيع معناها تولي تغلب هذه الكعابه.
1: لازمها تحرك بكبسه ولازمها تبدا لابسه لبسه الكوزينه، ماشي لابسه قفطان كيما بنوي تو.
0: لا لا انت تلبس القفطان واكل فولار بس عربي اللي مسعود واقف على المرميطه.
1: والله
0: عزيزتي احنا نعمل حتى العصيده العربي
1: باهي، عصيت زقوقو عصيت زقوقو تاكلوها مثلا كي تحضروها، تاكلوها في الليل تاكلوها كي من غدوه، تذوقوا بعضكم الجيران العائله
0: ذوقوا نعملوا ايه ذوقوا جيران يذوقونا وتمشي حتى العروس هذيك حبيبتي صاحبتي اختي بنتي جارتي معناها من بعيد كي نعطيها معون ترجع لي معون. احنا عندنا ذيك العادات والتقاليد.
1: اي محلاها لوديده لوديده اكلي الصحن اللي يمشي ويجي والصحفه اللي تمشي وتجي.
0: عندنا هذه العادات نتاع الزواج حتى كيف الطيبين كيف ما نقولوا حويجات وحملوخ
1: مش هي
0: هي معناها تذوقي منها كانه جارك ولا تبدا كحبيبتك ولا هكا من العائله ولا صديق حتى كيف ما مستانسه ما بينك وبينه يبدا معونه، سو مثلا كي ذوقني جارتي يبدا معونه مازال عندي هنا ما رجعولهاش فارغ. اي حاجه اللي نحن نطيبها نزين لها هكا الصحين ونبعثوا له يمشي لها وديده معنا، نقولوا احنا زبيبه من عند الحبيب.
1: ايواش اي اي اغنيه ونحب الهديه على خاطر نتحابوا مع بعضنا ونتقاسموا هالاجواء هذه الكل ونتقاسموا حتى التعب في الكوزينه، على خاطر المراه الحره المجديه ماذا بها تفرح عائلتها وتفرح جارتها وتفرح حبيبتها وصاحبتها واختها.
0: حاجه اخرى احنا نعملوا العصيده العربي صباح بكري فطور المراه مثلا كيف انا نتوضا ونصلي نصبق قهوه منه ونحضر الصوص احنا نعملوها شكشوكه.
1: ايوه
0: صلوا ثوم وهريسه عربي وكرويه دي تبدا فاوحه وبعدها قويه شوي تبدا بنين وطيبوا عصيد. ثم اللي شكون يعملها بسميد العرس، ثم شكون يعملها بالفارينه، ثم شكون يعملها بسميد لحم. انا مثلا انا نعملها بسميد رطب خاطر الفارينة تغلبني ما نكذبش عليك، ملي انا صغيره نخاف منه لكن اللي تعودت نتاع نعمل تاع سميد لارت وتجيني قو وبنين.
1: اي صح
0: انا ما نحلهاش في البارد زادا، نحلها ونعملها كي الطريف ما يبدا يغلي ونعمل فيه مغرفه زيت ونحل تجيني العصيده ما تعجبنيش ذاك الكعابر ولا تجيني كمرخوفه ولا فرطل مثلا ولا كيلو قداش ليه كونتيتي تاع
1: هو راوسي عبد المجيد راوسي عبد المجيد خلينا انا خلينا نحكوا وبقى يسمع فينا وعرف
2: خليكم حقكم انتم انسات في بعضكم
1: اما جبت لي حره الحراير
2: قال لي خليهم وحدهم قال
1: جبت لي حره الحراير اليوم سي عبد المجيد بصراحه
0: ربي ربي يسر عزيزتي مرحبا وتفضلي في كل وقت
1: الله يخليك
2: بصدق بصدق إناس تحية وفية لذا الجوية بقفصة
1: تحية
2: بقفصة يظهر لي حكيت قلت لي الإبرة دي موجودة على قفصة أنا
1: أيوة.
2: نقول في الفريكونس دي
1: ما تسمع في قفصة
2: في ذات قفصة بالمناسبة بالمناسبة دي نحيوه هي والمسيو نتاعها يعطيها صح كملينك العصيدة خاصة المسيو هب هب كل العصيدة العربي مكونات العصيدة العربية
0: يعني قلت بالنسبة لك عارفة الصغيرات والعائلات وذا أنا العادة بك إحنا مسكون اللي طيب فما اللي طيب كان العصيدة العربي بركة ويجي يفحم عند الجيران إذا أنا معناها باي العائلة يحب العصيدة الحمر نطيب صوص بزايد ونطيب العصيدة نحط لهم هم طريف وثم نسكون بالأنا كل عام يهز له هو هذا الكبير شوي ولا يذوق منها كل واحد عنده العادات وتقاليد نتاع فما الرجال الكبار الاغلبيه يفضلوا يحبوا العصيده
1: هذايا في فطور الصباح معناه هذا الكل راهي في الفتره الصباح
0: اي هذاك في نص النهار ما نحكوش عليه ثم اللي يعمله بالقدي ثم اللي يعمله بالعلوش ثم اللي يعمله نقولوا احنا كسكسي مدبس حتى في قفص يطيبوه
1: يعملوا اي نعملوا الكسكسي مدبس اي فما شكون يطيب الملوخية زاد مدام فتحي
0: فما اللي طيب الملوخية أنا طيبتها البارح الملوخية
1: أيوة صحة وبشفاء
0: أي ما أنا نصبق شوي كل مرة العبد يعمل حاجة نحايد مع الوقت فك هو
1: الله المستعان أي ربي يعينكم
0: وش نطيبة أي وش نطيب حطيت كعبات فوق
1: فول
0: هذه من العاد فوق العادات والتقاليد يطيبوا فوق نهار المول في الليل هاني طول طيبة العشية مثلا كيف ما اليوم كل واحدة أنا عملت شوي لوبيا حمرة وسلطة فطور نص النهار وعملت طريف كمونية للحاجة في الدوارة طريف نقول إحنا يا شمنكة
1: صح عليكم
0: أما دواني حطيت كعبات فول يسقوا على العز
1: صحة وبشفاء يا للا صحة وبشفاء إحنا الفول إحنا الفول العادة الجريدية معناها نسمو توارثناها زادة حتى احنا في انا ما نعملها في العيد لك العيد الصغير يعني نهار العيد الصغير
0: الصغير نقولوا احنا هذاك نطيبوا في الليل معناها بكره نتاع العيد نطيبوا الفول او عندي راني وفيه البرنامج راني عندي حوار مع الاخ عبد المجيد وسمعته في العيد وفي المولود وفي عيد الكبير وراس السنه الهجريه كلنا متواصلين
1: الله يطول في عمرك ان شاء الله وحيا بخير ويحييكم لمثاله
0: عندي فيديوهات معاك عندي فيديوهات عندكم
1: يحييك لمثالة مدام فتحية شكرا ليك يعطيك الصحة مولدك مبروك شكرا شكرا سي عبد المجيد سي عبد المجيد
2: يا إناس يعيشك إناس خليتكم أحدكم تبحروا في العيد
1: يعطيك الصحة
2: على في الكوزينة والعصيدة من يخصكم أنتم احنا رجال نقضوا نشروا نصرفوا وناكلوا بركة
1: أكهو أكهو والجهد والتعب على المرأة نقضوا
2: ان شاء الله مولد مبارك على الامه الاسلاميه على الشعب التونسي قطبا على
1: اهلنا
2: وكل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله المداخله هذه اسعدت مستمعين الافاضل خاصه مع اخت فتحيه
1: جميله جدا ضيفتنا في دارها يعطيها الصحه
2: المسير بارك الله فيه فرح بيا وبارك الله فيهم والله يخليهم
1: شكرا لك سي عبد المجيد هكا ريحه المولد في نفطه محلاها وجوكم محلاه واكيد كل مناسبه ان شاء الله ديما
2: حتى ريحه اسمع حتى ريحه البخور الجو موجوده في عند كل من فرحا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاه والسلام شكرا لك يا سي عبد المجيد نتقابلوا ان شاء الله في مصافحات اذاعيه قادمه شكرا الى اللقاء

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كانت تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم،
4: تمام السابعة الموعد. مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. الهيئة الجهوية للسلامة الصحي للمنتوجات الغذائية بقفصة نفذت أكثر من 70 زيارة مراقبة للمحلات المفتوحة للعمومة، أسفرت عن رفع 4 مخالفات وحجز حوالي 1800 كيلوغرام أغلبها من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك. التعريف بالدورة الثانية لمهرجان الشباب بسيدي بوزيد وأهدافه وبرنامجه مثل موضوع ندوة صحفية عقدتها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمؤسسات الشبابية المعنية بهذا المهرجان. التظاهرة تنتظم بداية من 26 من أوت الجاري وتتواصل لغاية 10 من سبتمبر القادم، وتهدف إلى المساهمة في المجهود الوطني للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب. الوكالة التونسية للتكوين المهني تفيد في بلاغ لها بأن تسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف ولايات الجمهورية. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا ملحوظا في أغلب المناطق غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 إلى 11 درجة، لتتراوح القصوى بين 42 إلى 48 درجة مع ظهور أشهلية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. أخيرا، وفي لبنان استشهاد شابين إثر استهداف مسيرة للاحتلال الصهيوني بلدة دير زهوانية جنوب البلاد وفق ما أوردته وسائل أعلام لبنانية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
5: سيفك على كيفك.

الفلاح حي على الفلاح.

الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة جفا محبة دينا.

0: أحلى الإيقاعات الروحانية والصوفية تسمعوها معنا بعد شوية يسرى محنوش، 15 دقيقة بعد السبعة. احتفالات في مختلف جهات الجمهورية، مباشرة للقيروان مع زميلة نادرة برجب نحكو على احتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف من أمس. برشا احتفالات ناخذ معها فكرة عودة على أنشطة الأمس، وأيضا القيروان اليوم تضيء سمائها احتفالا بالمولد النبوي الشريف. نحكو على العرض الضوئي. مدام نادرة، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: تحية مسائية من عاصمة الأغالبة القيروان إلى كل متتابعي ومستمعي إذاعة قفصة، تحية ليك ولكل العاملين معك هذا المساء.
0: شكرا ليك. الجو يكون خاص أكثر في القيروان عاصمة الأغالبة، المولد النبوي الشريف سماء، ولا العرض الضوئي اللي باش يكون حاضر من اليوم الليلة حتى الغدوة، أجواء احتفالية روحانية بامتياز في القيروان.
1: صحيح صديقتي وزميلتي، الحقيقة القروان تعيش أجواء استثنائية، مزيانة برشا، حلوة برشا، رغم شوية سخانة، لكن الحمد لله الزوار خلاو فما برشا دفء وبرشا حب، خاطر اختاروا انهم يعديوا هالمناسبة الدينية هذية هنا في عاصمة الأغالبة في القيروان، يزوروا المواقع الأثرية متاحة، يكتشفوا الأماكن التراثية، يكتشفوا المعالم الأثرية الموجودة في ولاية القيروان. كما قلنا الاحتفالات بدأت من نهار 15 أوت وتتواصل إن شاء الله الغدوة 25 أوت. كانت برمجة ثرية، برمجة متنوعة من مسابقات، من محاضرات دينية، من ندوات علمية، إلى جانب العروض الصوفية اللي تم برمجتها على امتداد هالدورة هذه التاسعة. كما قلنا القيروان تستقبل ضيوفها وزورها من كافة أنحاء الجمهورية، حتى زاد السواح الأشقاء من دول شقيقة وصديقة، وكذلك الأجانب اللي جاءوا يكتشفوا في القيروان لأول مرة. نقول مرحبا بكل زوار القيروان. الليلة إن شاء الله عنا على ساعتين من العرض الضوئي اللي بيش يتعاود ثلاث مرات، اللي ما نجمش يحضر على العرض الأول إن شاء الله يخلط على العرض الثاني وإلى ثالث، وفما زاد العرض الرئيسي والحفلة الرئيسي الليلة اللي بيش يكون 9:30 مع عرض صوفي كبير زوار الحذرة لمرشد بوليلة، اللي بيش يكون إن شاء الله في حدود 9:30 ليلا بساحة أولاد فرحان، اللي هي الساحة الكبيرة اللي محاذية لجامع عقبة ابن نافع، واللي إن شاء الله الليلة تشهد إقبال كبير من طرف الزوار. عمناول سجلنا قرابة 100,000 زائر في ليلة المولد، وإن شاء الله من المؤمل أنه نوصل عدد أكثر. الحقيقة أنا كنت في محيط جامع عقبة ابن نافع، وفما توافد عديد الزوار كما قلنا اللي بدأوا يتوافدوا على القيروان باش يحبوا يحتفلوا بليلة المولد النبوي الشريف هنا حذانا. قلوا لهم مرحبا بكم ونورتونا، وأكيد القيروان ما تحفل وما تزهك إلا بكم. فما حاجة أخرى مهمة اللي هي تأمين بعض مداخل ومخارج المدينة، خاصة بعد القرار بإزالة الانتصاب الفوضوي من بعض النقاط والساحات والشوارع الرئيسية، وكذلك زاد بعض غلق بعض الطرقات، خاصة أنه الحقيقة المترجلين باش يتنقلوا على ساقيهم في بعض المناطق كما قلنا، من ساحة جامع عقبة بن نافع، ساحة أولاد فرحان، وصولا إلى مقام أبي زمعة البلوي، وإلى ساحة بجلدين. هذاك الكل الطرقات المؤدية للمناطق هذوما الكل والمعالم الأثرية هذم الكل راهو طرقات مغلقة أمام وسائل النقل الكل العمومية وإلا الخاصة، وسيكون الانتقال لها مشيا على الأقدام كما قلنا باش يسهلوا التنقل متاع المواطنين. هذا إلى جانب فما عديد المعارض اللي تم تنظيمها في القروان، واللي خلقت الحقيقة حركية اقتصادية سياحية تجارية، الحقيقة ما شاء الله فسيفسي متاع أنشطة، فسيفسي متاع مشاهد، عباد فرحان، عباد بالحق حبت تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف في القروان، وكما قلنا مرحبا بهم، واكيد عديد الخصائص والخصوصيات اللي تتميز بها القروان، الخبز والمقروض
0: أي.
1: اللي تلقى اقبال منقطع النظير الليله. ونفرح وبرشا كما قلت كي نشوفوا العباد فرحانين ويروحوا بالحق يهزوا أكل الصور الجميلة وأكل الذكريات الجميلة اللي تبقى للعام الجاي، يبقاو يتداولوها ويتفكروها.
0: نعم، حتى الاحتفالات كذلك فما برشا مسابقات في نفس الإطار، كيما مسابقة تذوق العصيدة، احتفال بالمولد النبوي الشريف اللي حضرتها احنا مدامنا في القروان جمعية القيروان مدينتي اللي نظمت هالمسابقة هذه، وعرض أزياء اللباس التقليدي، احتفال بمهرجان المولد النبوي الشريف، الزينة والبهجة والأفراح الدائمة إن شاء الله في عاصمة الأغالبة القيروان. شكرا ليك مدام نادرة برجاب، يعطيك الصحة.
1: شكرا لي، تحية لكم كل المستمعين ومستمعاتكم ومستمعيكم الكرام والكريمات، وهذه دعوة مني لكم باش تجيو تكتشفوا الأجواء. مازالت الغدوة إن شاء الله الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف اللي فاتته اليوم ينجم يلتحق غدوة، وأكيد ما هوش يفوتوا برشا حاجات على خاطر العروض مازالت موجودة.
0: نعم، شكرا، يعطيك ألف صحة، مولدك مبروك، وكل مستمعينا الكرام احنا مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في سيفك على كيفك.

محبوبة يا سكنة في منوبة يا محبوبة يا سكنة في منوبة والقعدة رهيبة منصوبة.

0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالالعاب المتوسطية، تارنتو الايطالية 2026، نحكو على المشاركة التونسية 178 رياضي موزعين على 28 اختصاص بين الرياضات الفردية والجماعية، الفوت، الفولي، الباسكيت والهوند، طبعا نحكو على كرة القدم، ومنتخبنا الوطني لاقل من 21 سنة لحقق انتصار ثمين امام نظيره المغرب بنتيجة هدف دون رد اليوم لحساب الجولة الثانية من دوري المجموعات. جاء الهدف عن طريق محمد ريان الرحيمي في دقيقة 48 ليمنح المنتخب التونسي 3 نقاط ثمينة في سباق تأهل، هكا يولي عنا 4 نقاط لتصدر منتخبنا ترتيب المجموعة بصفة مؤقتة في انتظار طبعا المقابلة اللي بتجمع بعد قليل طبعا انطلاقا من 8 مساء بتوقيت تونس تركيا ومقدونيا الشمالية. منتخبنا باش يكون طبعا مطالب بالانتظار النتيجة هذه حتى نتعرفوا على طبعا مصيرنا بالنسبة لهذه المجموعة. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا قبل مواجهة المنتخب التركي في المباراة الثالثة. ديما مع الرياضات الجماعية، منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد السيدات حقق الفوز على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 43-11، سكور كبير بالنسبة لسيدات تونس في الجولة الثانية من دوري طبعا كرة اليد ضمن الألعاب المتوسطية. منتخبنا التونسي فاز في الجولة الأولى على نظيره المغربي 25-22، وباش يواجه منتخبنا التونسي في الجولة الثالثة نظيره اليوناني نهار الأربعاء انطلاقا من 4:30 متاع العشية بتوقيت تونس. نكمل مع المشاركة التونسية، السباحة التونسية جميلة بولكباش أنهت مشاركتها في نهائي سباق 800 متر سباحة حرة ضمن هذه الدورة في المركز الخامس بتوقيت قدره 8:45.50، وتوجت الإيطالية نيومي بالميدالية الذهبية بتوقيت قدره 8:29.65، وجت اليونانية فلايسكي بالميدالية الفضية بتوقيت تقريبا مش بعيد برشا 30 ثانية و0.2 ثانية، والبرونزية مشت للبرتغالية فرانسيسكا مارتينيز في توقيت قدره 8:30.33. نكمل مع المشاركة التونسية، الثلاثي شاهد الجلالي زينب الصغير وشهرزاد العياشي انقادوا للهزيمة في الدور الربع النهائي من منافسات المصارعة النسائية اليوم ضمن دورة الألعاب المتوسطية في وزن 57 كيلوغرام طبعا بالنسبة لشاهد أمام تركيا إليفرا سليمان بنتيجة 8-1. خسرت زينب الصغير في وزن 68 كيلوغرام أمام الإيطالية لارولا جودينو بنتيجة 4-7 في وزن 50 كيلوغرام. شهرزاد العياشي خسرت أمام التركية زهرة ديرهان بنتيجة 0-12. نكمل مع المشاركة التونسية، نذكر في كرة الطائرة البارح منتخبنا فاز على نظيره الصربي بنتيجة 3-2. مهم جدا هذا الانتصار على منتخب كبير. بالنسبة للسباحة، محمد ياسين بن عباس ترشح للنهائي أو أخفق في الترشح للنهائي بعد ما ترشح في وقت سابق لسباق 400 متر. نذكر أنه السباحة التونسية جابت طبعا ميداليات عن طريق جوادي لحد الآن في هذه المسابقة. إن شاء الله مازالت البطولة وكيدة تتويجات قادمة. ونذكر أنه المصارع التونسي خير الدين بنت ليلي انهزم أمام المصري عمر مراد بنتيجة 10-0. نرجع لكرة القدم، نحكو على البطولة. الرابطة اليوم كانت أعلنت على برنامج الجولة الثانية الذهاب انطلاقا من 4:30 نهار السبت الجاي الذي لفريقي مع عمل حمام سوسة مستقبل مرسى مع تقدم ساقية الدير الاتحاد المنسيري مع الملعب التونسي. السي اس اس مع ترجي جرجيسي، والحد دفعة الثانية الجي اس العمران مع ترجي في ملعب الشاذلي زويتن. نادي حملان مع نادي المنزرتي الأولمبي البيجي، مع اتحاد بن قردان نجم المتلوي ينزل ضيف على الأولمبي أو في أولمبي سوسة على النجم الرياضي بالمتلوي. وقبل ما نكمل جولتنا الرياضية، متوسط الميدان الكامروني جاك مبي أمضى عقد مع نادي سبيرسي في صفقة انتقال حر. جاك مبي اجتاز اليوم الفحوصات الطبية بنجاح قبل توقيعه لمدة 3 سنوات. نذكر مبي 27 سنة يلعب سابقا في البطولة التونسية مع النجم الرياضي الساحلية. والختام بقوف القفص بلاغ حول الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026. الهيئة المديرة تعلن عن تعقد الجلسة العامة التقييمية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر على الساعة 6 مساء بقاعة الاجتماعات بأحدى نزول ولاية قفصة. بالنسبة لبطاقة الانخراطات، تفيد الهيئة بأنه البطاقة متوفرة بمقر النادي خلال التوقيت الإداري 10 صباحا إلى 2 بعد الزوال. أكن كونوا كمان هذا الموعد الرياضي، هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء.

0: على كيفك على كيفك. أجواء الفرحة والسعادة، أجواء ذات طابع روحاني وفرحة في المناسبات الدينية الكل، خاصة المولد النبوي الشريف اللي تحتفل به جميع الولايات الجمهورية احتفال خاص. خاصة نحكو على تونس، عملنا جولة ما بين توزر، حكينا زاد على قبلي، نعود ونحكو ونقولوا على القصرين، على خطر زاد عندهم يحافظوا برشا عائلات بمدينة القصرين على عادات وتقاليد متوارثة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في أجواء يغلب عليها الطابع الروحاني والفرحة بالمناسبة الدينية هذه. من أبرز العادات إطلاق الزغاريت مع بزوغ فجر يوم المولد، تعبير على الفرحة الكبرى بذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جانب البخور وتعطير أرجاء المنازل. كذلك برشا أكلات تقليدية تمثل جزء أساسي من الاحتفال، وين تقوم العائلات بتحضير العصيدة البيضاء، إلى جانب أطباق أخرى ارتبطت بالمناسبة على غرار الملوخية وعصيدة الزقوقي. زقوقو بطبيعة كل بلاد ورطالها، فما توا احنا ولينا نعملوا زقوقو مش وحدة، زقوقو برجوة يتسمى، يكون فيه برشة طبقات، ويكون فما البفراوة وتكون فما الفزق، كل واحد كيفاش يحتفل، وفما شكون يكتفي بالعصيدة البيضاء. وصحة وبشفاء للناس الكل. إن شاء الله تعديتوا معنا العشوية، كانت مميزة في صفك على كيفك، مشينا حتى للقيروان وعرفنا أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف مع زميلتنا نادرة برجب. فريق كامل أثث معايا حصة اليوم، شكرا عماد الغرس كان في الإخراج الرقمي، ثم علاء الدين رضواني الإخراج التقني للحصة، شكرا ليك صدقي عارفة. سامي حرافي، كمال حميدة في استندار أمن والمداخلات، مداخلاتكم ضيوفنا الكرام ومستمعينا، وسمية جاب عكرمي في أعداد الحصة، في تقديم هينس حمد جلويس. نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة. الأغنية اللي باش نكملوا بها يا أمنا بشراكي، ونزيد النبي وفرحنا به، هذه اقتراحكم أنتم، باش نختموا بها حصة اليوم من برنامج سيفك على كيفكم. مولد مبروك للناس الكل.
1: وولد صلى الله عليه وسلم واضعا يده على الأرض، رافعا رأسه إلى السماء العلية.
2: زغريت على سيد النبي.
1: موميا بذلك الرفع إلى سودته وعلاه،

وتوالت بشرى الهوات في أن قد ولد المصطفى. صلوا عليه. وتوالت بشرى الهوات.

0: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار. أهلا بالجميع.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق يوم غد ثلاثاء والأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 7 و11 درجة وتصل إلى 48 درجة مع ظهور الشيلي. وينتظر تتواصل الحرارة المرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الرياح الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع، وفق توضيح للمعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة محينة. أكد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح اليوم عودة نسق التزود بالمياه المعدنية المعلبة تدريجيا انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل، خاصة مع نقص التدريج الاستهلاك. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني بأن التسجيل بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر ما زال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات. دعت الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى المسارعة والإسراع بإيداع مطالبهم. احتضنت وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم حفل توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكوري للتعاون الدولي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن إجراءات وعقوبات وصفها بالقاسية وغير المسبوقة تستهدف إيران، وتطال عقوبات 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطين بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والنفط في خطوة تقول الخزانة الأمريكية أنها جزء من حول أوسع نطاق تستهدف مصادر التمويل والإيرادات المرتبطة بإيران. إلى الملتقى بإذن الله.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس، باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. موضوعنا اليوم مراحل قفل الميكرو والكاميرا في الهاتف، أهم الخطوات التقنية باش تحمي خصوصيتك. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: وبيك عيشك، تحية طيبة مستمعي إذاعة قفصة. نصيحة جديدة نسمعها مع بعضنا، كيفاش نحمل الخصوصية متاعنا، اللي هي تنجم تكون عن طريق مهدة عن طريق الكاميرا وإلا الميكرو متاع الهاتف متاعنا. خاطر التطبيقات الموجودة في كسوسوا في الهاتف أندرويد وإلا آيفون، فما إمكانية التحكم في الميكروفون والكاميرا عن طريق التطبيقات هذه. هكا علاش لازمنا نعرف كيفاش نقوم بإيقاف الكاميرا والميكرو وقت اللي احنا مانيش نستعمله فيها. الطريقة الأولى نحب نعمل مثال إيقاف للكاميرا والميكرو بصفة قطعية، إلا ما نقوم بتشغيله يدويا في الهواتف أندرويد. ندخل الإعدادات سيتينغ وإلا بارامتر، نختاروا الخصوصية privacy بيان لا في بريفي والأمان والأمان والخصوصية اللي هي تختلف حسب النوعية وحسب الشركة. ندخلوا لإدارة الأذنات لي بيرميسيون وبيان لي زوتوريزاسيون، ونختاروا الكاميرا والا الميكروفون اللي احنا باش نقوموا بإيقافه، دونك ننقروا عليه يصير الإيقاف نتاع الكاميرا والا الميكروفون. إذا احنا نحبوا نعملوا إيقاف نتاع الميكرو وإلا الكاميرا لتطبيقات معينة، نمشي لقائمة التطبيقات ونقوم بتغيير إعدادات التطبيقات هذيك من خلال منح وإلا سحب الإذن للتطبيق هذيك باستعمال الكاميرا وإلا الميكرو. في الهواتف الحديثة أندرويد 12 يمكن إيقاف الكاميرا أو الميكرو بالكامل مع لوحة إعدادات سريعة، يعني نجم نوقفهم فرد مرة. في الهواتف ايفون زاد كيف ندخل الاعدادات سيتينغ ولا نختار الخصوصية والأمان privacy and security، نضغط على الكاميرا ولا الميكرو اللي احنا باش نقوموا بإيقافه، نقوموا بتعطيله بصفة آلية. إذا احنا زاد كيف كيف عنا تطبيقات معينة نحبوا نحو الأذونات وإلا الزوتوريزاسيون تاع التطبيقات هذه باش تستعمل الميكرو وإلا الكاميرا، زاد كيف كيف نعاودوا البارامتراج نتاعهم وإلا تحديث الإعدادات نتاعهم من خلال سحب الكلوتوريزاسيون وإلا الإذن باستعمال الكاميرا وإلا الميكرو. في الختام، إذا نمنحوا أي إذن للكاميرا وإلا الميكرو للتطبيق، يعني يعطيناها الحق باش تاخذ المعلومات نتاعنا، ما نعطوه الإذن كان ما تكون التطبيقات موثوق فيها. نراجعوا ديما الأذونات مرة أخرى كل بضعة أشهر، خاطر نجم يصيرك الميزاجور وقتها تنجم يصير حاجات ما نعرفوهاش. نحو التطبيقات اللي ما نستعملوهاش اللي زادة كيف كيف تستعمل في الكاميرا وتستعمل في الميكرو. نقوم بتحديث الهاتف الجوال بصفة عامة وبصفة دورية. تحكم في الأذونات والميكرو هي خطوة بسيطة لكنها تكون فعالة لحماية الخصوصية نتاعنا، وتمنع أي تطبيق من الدخول واستعمال الخصوصية نتاعنا في أغراض غير سليمة. وشكرا.
3: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع التحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
1: مع الذكريات مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه.
0: هذا يغني
3: غني لك شنو المانع.
0: وهذا يحكي
4: اخويا اخويا انت تشاور في بالك فهمتني ولا.
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
5: بنمس اليوم تغيرت خطك 90%
0: واللي تعدى وفات
6: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين.
7: ذكريات أيام جميلة.
3: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
0: رحلة حنين.
8: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين رحلة حنين. لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين. رحلة حنين
9: رحلة حنين
10: رحلة حنين.
9: رحلة حنين رحلة حنين.
0: مرحبا بكم مستمعينا في رحلة جديدة من رحلة حنين. رحلة الحنين اللي نهزكم كل مرة فيها في رحلة مع الذكريات مع نجومنا اللي غابوا علينا صحيح، لكن تبقى ديما أعمالهم حاضرة في ذهن الجمهور وحاضرة في الذاكرة الشعبية. اسم غني عن التعريف، اسم هكا كنا نتذكره برشا، كان حاضر برشا في منوعات الخطابة لا يرحمه. صوته شبوه بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. هو عندليب تونس، عندليب تونس ثامر عبد الجواد حاضر معانا على موجة إذاعة قفصة في رحلة الحنين. مساء الخير ثامر، تحية ليك.
11: سيدة إيناس ربي فضلك بارك الله فيك، وأنا نشكرك على الاستضافة الكريمة واللمسات الرقيقة من صوتك العذب ربي خليك.
0: شرف كبير لي أني نصافحك اليوم معايا، خطر من الأصوات اللي نحبها، من الأصوات اللي أتمنينا أنها تكون حاضرة عربيا ويكون عندها إشعاع كبير برشا برشا. لوم عليك شوية خليك. وبش لوم عليك شوية لما حالة فترة في فترة ما غبت على الجمهور، ما نسيكش الجمهور لكن غبت على الجمهور، غبت بإنتاجاتك وبأعمالك اللي حبها الجمهور. برشا ناس حبوا صوتك، برشا ناس تكهنونك بمستقبل كبير في بدايتك، لكن تامر عبد الجواد أين أنت؟
11: باش نكون واضحين، أنا راني موجود من وقتها لليوم، يعني موجود. سافرت لأسباب يعني تنجم تقول نجم شفت واحد كيما نقولوا عايش في وسط، مش هذيك مثل لا طور أنت واحد عايش في وسط عائلة والعائلة هذيك مش فاهمينه، بالعكس يصبطوا فيه وبالعكس يحبوا يهبلوه ويحرموه من ماديات ومن منه منه منه، مش يعمل هو يحرق، ما عندوش إمكانيات، ياخذ فلوكة ويمشي يحرق البرة باش يمشي يلقط رزقه باش يمشي يهرب حتى من وقوع في الجنون وفي الهبال وفي الاضطرابات النفسية. احنا في تونس هنا بنتي احنا بلادنا نحبوها، واكبر دليل انه لليوم ما غنيش ولا اغنية تافهة. ليش؟ لاني نفكر انه بعد سنين انه الثقافة هي العمود الفقري للمجتمعات. المجتمع تتقدم له ثقافة جيدة يطلع مجتمع جيد، وبالتالي هاجرت هربت. ليش؟ انا طلعت عمري 17 سنة غنيت لعز الدين العياشي وغنيت محمد القرفي وغنيت ابن عثمان الله يرحمه وغنيت لهم قصائد، قصائد هما لحنوها. من ضمن القصائد اللي هما معناها من حلوين كانت متاع القرفي سمراء اللي هي متاع الله يرحمه عبد الحميد خريف. سمراء ويا حب يا موجة تنسكر أغنية ضربت وقتها.
0: هذه أغنيتك الثانية، هذه أغنيتك الثانية، لكن بدايتك كانت مع قصيد يا شذا هن اللي من كلمات إيليا أبو ماضي.
11: ما أنا
0: نحكي
11: لك يا إيناس، يا إيناس افهمني افهمني. وقتش تذكر الأغنية اللي الأغنية اللي أنت فرحة اللي الأغنية الضاربة، لأنك أنت ممكن أنت تعمل ثلاثة وأربعة وخمسة ديار فيها واحدة بركة مزيانة هذيك اللي تتباع لك، دونك أنت وقت عملت دار الأخرين تعود تطيح وتعود تبني. أنا أقول عزيزي العايشي بارك الله فيه عمل مجهود وعمل لي شبهن، لكن احنا ديما الأغنية الضاربة اللي يحبوها الناس واللي هي تسيغ واللي هي تنجح هذيك هي الممتازة.
0: سمراء
11: احنا نقول سمراء من الأول ضربت بها، ومن بعد سمراء القرفي حاربوه. ليش؟ لانه هاو الهاو يقلد في الرحباني هاو كيما احنا توانسه. طيب عاد تحب قالك اعطينا تراث يا سيدي التراث على راسنا وعلى عيننا ونحبوه وكسبه ومزاود وشيخه وشتيح عربي والطبل رانا نحبوه. لكن مع هذا لازم يكون فما ثقافه معناها موازيه، معناها ثقافه معناها راقيه، ثقافه تخلي الناس كي تشوف كرهه متعديه تقف، تخلي الاولاد كي يشوفوا ترام يضربوه بالحجر، تخلي العباد كي يشوفوا عبد ضرير يهزوه من يده يعاونوه، تخلي فهمتي الشباب معناها ما واش عملوا يعملش وشم ما بديش يشدوا التيك توك ويقولوا في كلام زايد. هذيك كلها ثقافه الراب واللي طلعت وثقافه الفولكلور الشعبي والتراث. هم علاش يعملوا في التراث؟ لانهم فاضيين، لانهم مش فاضيين، لانهم يعني فارغين. مش اقولها بكل معناها بكل صراحه وشجاعه، راهم ما عندهمش ابداع. خطأ المبدع لا يمشيش المبدع ما يمشيش يدور ياخذ تراث ياخذ رزق بوه، لا المبدع هو يمشي يعمل كرياسيون ويعمل ابداع ويعمل موسيقى اللي هي معناها تحاكي العالم واللي هي سمعوها. طيب نعطيك مثال لنا يا اخي، الفضائيات قديش عندها تونس من عندها البارابول الفضائي؟ عندها 30 سنه، اكثر من 30 سنه، عندها 40 سنه، 40 سنه. طيب علاش عمرها ما سمعنا شرقيين ولا اتراك ولا اي بلاد في العالم اخذوا اغنيه تونسيه غنوها؟ نغنيو كان في رغب علامه وعبد الحليم وكم كلثوم. علاش؟ تعرفش علاش؟ تري سامبل. انت عندك تزوجت وجبت صغار، الله لا يقدر، طلعوا كلهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم حاجه يعني حاجه، في واحد اعور والاخر ساقه مع مقصوصه والاخر شكون باش ياخذهم؟ ما ياخذهم حد، اولادك ما ياخذهم حد. المراه باش تاخذ مراه راجل محلاه مزيان وشباب ويمشي على سقيه ويجيب لها الرزق، مش تاخذ واحد قاعد تحت حيط ويتصرف عليه. دونك الموسيقى نتاعنا معاقه يا بنتي، الموسيقى من الاول معاقه، متبنين موسيقى معاقه. راهو تونس بتبني موسيقى معاقه يا ولادي، فهموها توا نسمع فيهم يحبوا زعموا يعملوا حمله باش ينحوا المزود. مش خايب كلامه حلو، لكن الاله في حد ذاتها هي الموسيقى نتاع المزود تضرب المخ للسيلول نتاع مخ. مش كلامي انا، كلام علماء في امريكا جابوا الموسيقات الشرقيه كلها في العالم، مش شرقيه، الشعبيه، الموسيقات الشعبيه الكل في العالم، منها موسيقى دموما والموسيقى الالكترونيك والموسيقى اللي فيها الجيتار اللي تعمل ديستورسيون وتضرب في الراس. جابوا نبتات نبتات نبتات نبتات حطوهم في التراب، هذا عالم. ويثقف فيهم جوتا جوت وحط لهم موسيقات، الموسيقات اللي فيها سمفونيات وفيها فيها موسيقى اللي راقيه وموسيقى فيها بحث وفيها علم، طلعت متروات. والموسيقى الشعبيه منهم المزود، ماتت النبته في التراب بي، ماتت النبته في وسط التراب باش يخلي العبد. احنا خاطر نتعود ونحبوا لقاعك الفزاني والسريع هذاك نشيخوا عليه، لكن هو بار لسويت يخلي الهمجيه، يخلف الهمجيه، يخلف العرق بين الحوم ويخلف العرق بين الترا. انت كلم جرب كلم تونسي وكحر له قحره ياخذ له يقول لك تحر يحب يضربك ديريكت. مناش هذاك خاطر تكوين والموسيقي فاشل من الاول، حل عينه على الفزاني وعلى الايقاعات الصعيبه مش صعيبه بالنسبه للاخرين. ما تقالش خاطر ما يحسوهمش. انا في باريس في الثمانينات يا ناس نخدم مع حسن ابو الصعود الله يرحمه ملحن اللي عمل له هني شاكر، لو بتحبي حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح. الله قلت له يا حسن ليه ما تعملش، ليه ما يعني اغنية تونسي ما تتبنوهوش تعزفوه؟ قال لي يا تامر ما تخلش المخي، انا وبليغ وعبد الحليم ما تخلش المخنا. قلت له عليه ما تخلش المخ؟ قال لي ما فيش شيء. قال لي موزيكا فاشله ما نفهمها زح، نحبوا تونس ونحبوا قفصه ونحبوا تاله ونحبوا نضربوا عليها بالسلاح، ولكن كي نحبوها ننتقدوها باش نصلحوها، مش نجيو احنا نعملوا افزازن ونعملوا الموسيقى الفاشله ونطيحوا للمجتمع اللوطه باش نسلبوا له قوته ونمشيوا.

0: كان يعني موسيقى راقية وكهو كما الغرب. أنا كنت في شيكاغو نعيش قعدت 8 سنين، كنت نتعدى نخرج معناها الأماكن نسهر، شوف فما جاز وفما فما فما الموسيقى الشعبية الروك أند رول ودرشنية ذيك الموسيقى الشعبية نتاعها، ولكن في نفس الوقت فما دار الأوبرا ورايا فرقة 120 عازف كل يوم مليانة بالعباد تفرج ناس في السمفونيات تسمع في بيتهوفن، وهي موسيقى أرقى موسيقى في العالم. موزار، موزار اللي هو توا موسيقى يدويوا بها المعاقين، موسيقى موزار شفاء، شفاء من عند الله، يدويوا بها المعاقين عندهم الرعشة هذوك، تحط له يضربك يقول لك لا، حط له بسب وحط له حاجة اللي هي معناها تخليه يشتح ويعرق.
1: خلينا نرجع شوية للذكريات، نرجع شوية للبدايات مع فرقة مدينة تونس.
0: أنا بديت مع عزيز العياشي لأن أنا صغير وكنت بريء برشا ولليوم بريء الحمد لله، يعني ما بتلقائي واللي في قلبي نقوله بفمي بتعنى بكل تلقائي وكل حب. خذاني وأنا صغير وعطاني قصيدة اللي هي من كلمات إلي أبو ماضي غنيناها
1: عام 77 هذا تحديدا.
0: هذا 77 وأنا صغير كان عمري 16-17 سنة، لكن وقتها ما كانش فما الفضائيات والناس كي سمعت أدائي وصوتي كانت تعتقد، ترد بالك كانت تعتقد اللي هي غناية بتاع عبد الحليم. فقعدوا وقالوا راهو كي هذا غناية بتاع عبد الحليم غناها وهي غنيتين باش عنا فين هذا الظلم الساعة الأولين بدأ بديت. وبعدين في القطاع الموسيقي في الإذاعة والتلفزة كان وقتها مسؤول غاديك محمد القرفي قبل ما يعاود يرجع الله يرحمه بن علجية. كي سمعوا صوتي وكذا
1: امنوا بصوتك وعجبوا صوتك،
0: هي المجموعة هذيك مصرة على التراث ومصرة على الفولكلور وعلى ما تسمى. هو ما باقي مش مستعرف، يعني يقول لك موسيقى تونسية ليش؟ لأنهم غير قادرين يعملوا الموسيقى العالمية، مش قادرين يبدعوا، فحاربونا، حاربوا القرفي وحاربوني أنا. بعدها هي بالضبط كيف رجعت، أنا قعدت في بريز ورجعت لقيت وقت الفرقة القومية بقيادة المايسترو هذاك فتحي صغندة إن شاء الله ربي يعطيه العمر والصحة، رجل فنان ممتاز، وعملت بعد الحبايب نار هي من كلمات لطفي الهمامي وألحاني أنا. تحبت وضربت، كيف ضربت خذت سكسي طردوني من الفرقة القومية. وقتها جاء الله يرحمه محمد بن عثمان قال هذا ما يساعدنيش أغاني شرقية أو قديم يجيب لك شرقي. دون كان عملنا كل بعض الحبايب ولعبوا لي
1: اللي من ألحانك بعض الحبايب نار من ألحانك
0: طبعا من ألحاني. وبعدها هي زيت عملت 10 أغاني أخرين وحبيت أقدمهم للدعم وزارة الثقافة، يعني للدعم شوية عملوا اللجنة 10 أغاني للدعم رفضوها، 16 للدعم رفضوها، 32 أغنية للدعم رفضوها، 19 أغنية للدعم. أنا مقدم أكثر من 218 أغنية للدعم في مدة 30 سنة ويرفضوهم. وقت اللي طلعت للقاهرة وذي نحكيها لك والأول مرة نقولها، حسن أبو السعود الله يرحمه قبل ما يتوفى لأني خدمت معه في باريس، قلت له يا حسن نسمعك الحان عملها. وقت اللي سمعه بالقاسم شابك مش لحنته منها بالخص ذيك ضحكنا على الماضي الرواية الغريبة يودي بكاء بكاء. قال لي يا تامر شنو الإحساس هذا وشنية الإبداع؟ قلت له رفضها. قال لي يا أخوي شيء غريب، قال لي بلادك غريبة أنت حتى في الفن. خاطر هنقول لك حاجة، أنت كي تعدم فنان راقي وفنان عنده رسالة سامية وفنان عنده بعض نظر وفنان يعني إنسان غير عادي معناه إنسان مفكر، كي تجي أنت تسكر له الباب معناه أنت قضيت على مبدع صعيب باش يتخلق واحد كيف وعنده جرأة والشجاعة وعنده الإمكانيات، يعني في مخ كان مش مادية، إمكانيات ذهنية وثقافية ووعي وبعض نظر. أنا نشوف نلقى طفل عمره 17 سنة مبدع، إيجا ولدي تفضل إيش تحب تغني أنت؟ تحب تغني غني، مش تحب تلحن لحن، وما جيش تفرضوا علينا لأنه معين وقال له شو خاطر زعمت لا ما تدخلش الموسيقى في تونس. دونك عملنا بعض الحبايب وبعد عملنا قصايد وعاودوا كيف رفضوني، ما مشيت لأمريكا وقتها وقال قررت قلت أنا ما عشان رجع لتونس، ورجعت لأني ما أنا عندي مرتبطات وعندي معناها يزمني يرجع واحد بلاده يحب يزمني يرجع.

0: واللي تعدى وفات
1: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين.
2: ذكريات أيام جميلة.
3: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
0: رحلة حنين.
4: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين رحلة حنين. الساحة الفنية ممكن تشوف إنه في الثمانينات والتسعينات كانت معناها خير من توا.
5: شوف أبش نقول لك شنو الحكاية يغزل هي مش حكاية هي خير أبصري ما خير طبعا. ليش؟ لأنه في السبعينات والثمانينات وقتها مازالت يعني مازالت الإشعاع يعني وال معناها بتاع الموسيقى للراقية معناها علي الرياحي مازال كيتوفى في السبعينات. عبد الحليم مازال كيتوفى في السبعينات وأم كلثوم و وشويني يرحمه معناها مازال موجود. دونك خاطر جويني توفى في الثمانينات دونك الموسيقى وقتها مازالت يعني وبعدين ما فماش الفضائيات وما فماش الانترنت والبورتابل. الفترة متاع السبعينات والثمانينات يعني الناس مازالت وذنها نظيفة ومازالت خيالها نظيف.
0: للأسف أنه حتى الساحة الفنية ولا توا معناها أي واحد ينجم يقدم أغنية أي واحد ينجم يغني على التيك توك ينجم يهبط أغنية ولي عنده برشا متابعين وبرشا ناس تسمع فيه. غابت الأصوات الجيدة واختلطت بالأصوات اللي ما عنده الناس اللي ما عندهم حتى صوت.
5: ما قلت لك أنا قلت لك هذه وسائل التواصل الاجتماعي
0: ما عادش فما ديكريتير في الأصوات
5: في الحاجة الباهية. لا تنجم تصير رقابة لا فما رقابة فما إدارة فما بث وفما أمور يلزم تبدأ موزيكا أون باراليل راقية باش الشعب يطلع راقي. وهذيك الحكاية هربت بنيتي خرجت على روحي مشيت وتو هاني عاود رجعت كي عيط لي عبد الرزاق الشابي فهمتي في عوض نعمل برايف هذا باش نعمل على الأقل غناية غنيتين من إنتاجي. يقول لك لا يا سامر راهو البرايف تتكلف برشا فلوس والفرقة فهمتي مش كومش يخلصهم. علاش؟ على خاطر المنتج ما يخلصش الأغاني الراقية يخلص الأغاني التافة اللي هو تربى عليها في صغره خاطر يسمع فيها الطبل وهو من الصغر يسمع فيه يعاون فيها هذاك. ريت تتلوج أنت على الفن الراقي وتحب سامر عبد الجواد وتحب عبد الحليم وتحب عدنان شواشي وتحب جويني وتحب علي الريحي وتحب الفن الراقي تعب كيف ما انا تعب كلنا تعبين. علاش؟ خاطر المنظومه الكل فازه.
0: هو فما شكون يحب الفن هذاك لكن زاد راه فما شكون يحب الفن الراقي يحب الاغاني الطربيه الاصوات الحلوه اللي تربين عليها
5: ايما المصيبه هو اللي يحب الفن الراقي هذاك مفلس كيفنا. كان جا هو ملياردير كان جا هو اللي يحب الفن الراقي هذاك كان جا هو غني عنده برشا فلوس تو شي تبنى سامر عبد الجواد وعشرة وعشرين كيفي أنا وننجو ونبدأ نعمل في متركاج ويعمل إذاعة خاص ويعمل تلفزيون خاص ونبدأ ننجو. لكن المصيبة لهنا الملياردير اللي في تونس لهنا الكل ما أنا نشوف في فرحاتهم عمرهم عايتولي. أنا سامر عبد الجواد مع نفسي نغني كان لغني الراقية بحول الله ومن لحن كان للتلحينات الراقية مرفوض في تونس في بلادي مرفوض.
0: مش مرفوض لا مش مرفوض عندك ناس تحب الأصوات الطربية والأصوات
5: اللي كيفك. ما ننكروش
0: إنك قامة فنية وصوت طربي أصيل وعندك عذوبة في الصوت ما شاء الله. صوتك حتى حد ما ينجم ينساه وحتى حد ما ينجم ينكر.
5: ربي فضلك يا عيني ربي فضلك والله تمنيت بصراحة تمنيت والله تمنيت أقسم لك بالله تمنيت لو يعني لو المسؤولين عندهم نفس الشعور اللي تشعر به أنت ونفس الشعور يشعر به المواطن التونسي الصادق الشريف اللي يغير على بلاده فعلا اللي يحب بلاده بالحق مزدهرة ومنورة. مش ما عنديش برشا أغاني ما لروز ما
0: نعرفش أنا مازلت نحب نحكي شوية حتى دقيقتين معاك. فقط حبيت نسألك على مسيرتك الغنائية صحيح أنه مسيرة ما شاء الله لكن زادة عندك مسيرة حلوة برشا في التلحين. ما نعرفش على حسب معلوماتي لحنت الأمينة فاخت وبعض الأصوات اللي لحنت لهم
5: أنا
0: بعض
5: شوف الأغاني. أنا عملت غناية واثنين وثلاثة الأمينة لكن أمينة أخذت الأولانية اللي هي لأهل مريحينك وغناتها في مهرجان الساقف مع بن علجي الله يرحمه وأنا كنت معهم حاضر هذيك وعندي مجموعة كبيرة من الألحان والحمد لله وقت الفترة هذيك ولليوم. يعني أنا متأكد إذا كان يراو النور وكان يتغنى وكل شيء ياخذ السكسي على خاطر من نغامش يعني كان لحن بقلبي فهمت بإحساس عالي والكلمة نعطيها المعنى متاعها الحقيقي يعني فهمت في التلحين نقصد.
0: نحب ندلل عليك في مقطع هكا ولو أني نعرف تعب وسهرية البارح
5: خدمة تعب برشا والله صوتي مرهق والله العظيم حتى باش نغني لك يا سيدي مقطع نغني لك مثلا حاجه لابو القاسم شابنا لحنتها وعمرها ما تعدات. تقول ضحكنا على الماضي البعيد ضحكنا

ضحكني وفي غد ستجعلنا الأيام أضحكة الآتي ضحكنا رواية ساحر عظيم غريب الفن مبدع آت يمثلها الأحياء ترارا في مسرح الأسى ترارا في مسرح الأسى ووسط ضباب الهم أبي أبو القاسم الشيبي الله يرحمه. أنا نشكرك جدا وبارك الله فيك سامحني على التطويل وأقع عندك إغناية أنا واحدة بركة منعت شوية ليك تقول الكرامة اللي عند عم بعديتها مع الشيبي عبد الرزاق.

0: قلبي قل للفرح يجي يدق علي دي كلماتي أنا كلماتي في فترة من الفترات في تونس أنا قاعد قلت يا فرق يا قلبي يا أيوة يا قلبي يا معناها يا قلبي قل للفرح يجي يوم يدق علي بابي هو القدر حكم علي أتغرب وأنا في عز شبابي على ما تعذبت دونك عندك هذيك مسجلة مسجلة استديو حلوة روحي تعالي مسجلة ديريكت خوذة تدف حلوة مع مع مع هذيك يسر الصحراوي هذا في الديريكت من التلفزة
1: إن شاء الله ربي يعطيك العمر وتخرج الأغنية تذوم على الحلوين
0: وخلينا هكا
1: فرحانة برشا رغم الوجيعة اللي حسيتها في صوتك بالحق معناها أنا نحب صوتك وبرشا ناس يحبوا صوتك من الفنانين اللي للأسف ما خذوش حظهم رغم أنه جات فترة أنه كنت معناها حاضر في الصف الأولاني تامر عبد الجواد تحياتي ليك شكرا ليك في أمان الله هكا نكون وصلنا لختام رحلة حنين معاكم نستمتع اليوم بصوت الصوت العذب هذية لتامر عبد الجواد من الأصوات الجميلة من أصوات الزمن الجميل كي تسمعوه تو تذكروه تو تعرفوا تامر عبد الجواد اللي هو يبقى ديما قامة فنية كبيرة تحياتي لكم في أمان الله.

0: التاسعة ليلا، أهلا بالجميع.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تنطلق يوم غد الدورة الثانية لمهرجان الشباب بسيدي بوزيد، حيث تحتضن العديد من المنشآت الشبابية بالأحياء والتجمعات السكنية الحضرية والريفية بالمناطق ذات الأولوية العديد من المعارض والعروض الفنية الشبابية. أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء مساء اليوم على الفترة المتراوحة بين 10 ليلا ومنتصف الليل، وعلى فترات متقطعة، وتشمل ولايات عديدة من بينها جهات قفصة وتوزر وقبيلة والقصرين. حذر ديوان الوطن لحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد لتصل إلى حدود 48 درجة مئوية، ما يرفع مؤشرات إمكانية اندلاع حرائق، داعيا إلى تجنب ترك الزجاجات في الغابات والأماكن المفتوحة، دم إلقاء أي مواد قابل للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. تشارك تونس في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بمنغوليا خلال فترة ممتدة من 24 إلى 27 من أوت الجاري تحت شعار استعادة الأرض استعادة الأمل. في العالم استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون جراء هجمات صهيونية متفرقة على قطاع غزة هذا اليوم. ألغت الخارجية الأمريكية إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بعد 4 عقود من فرضها. حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من فرض عقوبات على الدول اتهمها بتسهيل تهريب النفط الإيراني أو إتاحة استخدام مصارفها لصالح النظام الإيراني. إلى اللقاء.
2: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: العاشرة ليلا، أهلا بكم مستمعينا الكرام.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: في عناوين هذا الموعد الإخباري المفصل: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بولاية الجنوب الغربية تميز بتنظيم مواكب ومسامرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن والحديث. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة. واشنطن تعلن على حزمة إجراءات وعقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران، وطهران تقلل من تأثيراتها الممكنة على القطاع المالي في البلاد. السلام عليكم مستمعينا الكرام. بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نفذت الهيئة الجهوية للسلم الصحي المنتجات الغذائية بقفصة أكثر من 70 زيارة مراقبة لمحلات بيع مادة الزقوق والفواكه الجافة، أسفر عن رفع 4 مخالفات وحجز كميات من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك، وفق تصريح المنسق الجهوي للهيئة بقفصة عمر العبدلي.
5: قامت فرق المراقبة بالإدارة الجهوية للهيئة من القيام ب 74 زيارة مراقبة رسمية استهدفتها محلات بيع منتجات العصائد من زقوق وبفريوة وغيرها، وكذلك الفواكه الجافة وحلويات الزينة. أسفرت عن هذه المراقبة على تحرير ورفع 4 مخالفات ذات العلاقة بالسلام الصحي للمنتجات الغذائية، منهم 2 مخالفات في شكل تنابيه كتابية للمحلات المخلة بشروط النظافة وحفظ الصحة، وزوز محاضر حجز على إثر حجز مواد غذائية إما كانت فاسدة وفيها علامات تعفن وبالتالي غير صالح للاستهلاك البشري، أو كانت مشبوهة معناها مشكوك في سلامتها، تم حجزها ورفع عينات قصد أخذ أحد التحليل المخبري. كمية المحجوزة تقدر بحوالي 1800 كيلوغرام، أغلبيتها الحقيقة هي فواكه جافة خاصة فستق وكاكاوية، وكذلك تم فتح محضر بحث ضد أحد المخالفين باش يتم إحالته على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية. الحقيقة هذه ديما فرصة احنا نوجه فيها بعض النصائح المسالك تتعلق خاصة في اختيار المواد هذه، معنى حسن اختيارها ويتثبت بالعين المجردة ماشي وجود علامات تعفن، لأنه ديما المنتجات هذه الفواكه الجافة وزقوق وغيرها هي ديما الإشكال الكبير هي فيها مادة الأفلاطوكسين اللي تفرزها بعض الفطريات إذا كانت هي ظروف خزنها وحفظها كانت خايبة، بالتالي هذه على مدى متوسط وبعيد نجم تعمل مشكلة للصحة العامة، وبالتالي لازم يتوجهوا خاصة للمنتجات اللي توفر فيها شروط آمنة وخاصة اللي تكون فيها تواريخ الصنع وآخر جل الاستهلاك وما فيها حتى علامة من علامات التعفن، وإن شاء الله مثل مبروك على الجميع.
3: نظمت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة العديد من التظاهرات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من بينها موكب الاحتفال الجهوي بجامع السيدي بن يعقوب إلى جانب أنشطة عديدة احتضنتها مساجد وجوامع الجهة على مدار أيام الفارطة، اشتملت على مسامرات ومسابقات ومدائح وأذكار. بتوزر احتضن جامع الزاوية القادرية مساء اليوم الاحتفال الجهوي بذكرى المولد بمرمجة فقرات متنوعة، يتحدث عنها عماد المهيدي المدير الجهوي للشؤون الدينية بتوزر.
6: الاحتفال الجهوي بذكرى المولد النبوي الشريف يكون إن شاء الله البرنامج تداوى آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم محاضرة بعنوان الشمائل المحمدية المرأة النموذج لتقديم الشيخ عبد الرزاق قزوي إمام خطيب جامعة الدتوان، ثم فقرة لأطفال الكتاتيب باحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ثم تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة القرآنية، ويختتم هذا الحفل بالدعاء والفاتحة. بالنسبة للجوامع المركزية ببقية المعتمديات يتم برمجة احتفالات محلية بالجامع المركزي تحت إشراف السيدات والسادة الوعاظ وبحضور الإطارات الدينية وجمع من المواطنين، فيها آيات من القرآن الكريم ثم مداخلة، ثم يتم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات اللي تمت منذ مدة على أطفال الكتاتيب سواء الكتاتيب الصيفية وغيرها، وبطبيعة الحال يختتم هذا الاحتفال بمدائح وأذكار والفاتحة والدعاء.
3: نظمت لدى المكتبة الجهوية بقبيل اليوم زيارات افتراضية عبر الوساطة التكنولوجية الحديثة، زيارة إلى كل من الحرم المكي والمسجد النبوي في إطار احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كما أكدته مديرة المكتبة شريفة بن فرح.
7: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عملنا زيارة على عبر الواقع الافتراضي للمسجد النبوي الشريف، انتفع به رواد الصغار من قسم الأطفال بالمكتبة الجهوية بقبلي، كذلك رواد المكتبات العمومية. زيارة المكة المكرمة انتفعوا بها الإطارات وأعوان المكتبة الجهوية بقبلي، تجربة فريدة من نوعها ما صارتش قبل، لأول مرة باش نعملوا الواقع الافتراضي هذه تقنية AI في المكتبة، تجربة ممتازة جدا تخلي الصغيرات يتعرفوا على المسجد النبوي والمرة تذكروهم بذكرى المولد النبوي الشريف وأعظم شخصية في التاريخ وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الصغيرات باش يعملوا ورشات بعد الزيارة متاع المسجد النبوي الشريف، يعبروا فيها بالكتابة وإلا بالرسم على اللي شافوه، وإن شاء الله من خلال التجربة هذه باش نعملوا نادي نعرفوا به الصغيرات ونغرموا به الصغيرات في تقنية AI بما معنى الواقع الافتراضي، إنهم يصنعوا حاجات ويولوا يستخدموا فيها. تجربة ممتازة جدا وإن شاء الله كل عام حين بخير.
3: هذه الزيارة الافتراضية كان لها صدى إيجابي لدى رواد المكتبة الجهوية.
8: تجربة رائعة تتعيش وما تتوصفش، عبارة على واحد مشي للمكان المقدس أقدس مكان في الكون، تدخل عايشة معايا روحك مع ربي، أي حاجة تدعيها تحسي روحك مش تستجيب وقتها، إحساس تخلي دموع تهبط. التطور التكنولوجي يخلي الواحد يعيش حاجة يتمنى يمشي لها يعيشها قدام يمشي للبلاصة هذه.
9: إحساس رائع رائع جدا بصراحة، كأنك عايشتها بالحق الحاجة هذيك، كأنك أنت في مكة معناتها، ودعاء نتمنى حقيقة معناتها إن شاء الله ربي يبلغنا وإن شاء الله تكون حقيقة يا ربي زراها مكة.
10: اليوم جينا المكتبة العمومية بقبلي، جبنا الوليدات الصغار باش يجربوا الواقع الافتراضي. التجربة اللي عشناها اليوم هو اكتشاف المعالم الدينية اللي هي الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف. الإحساس هو افتراضي ولكن كأنه حقيقة، تجوب بأنظارك المعالم الأركان حتى الأشخاص الذين يرتدون الأماكن بملامحهم الحقيقية. الحقيقة كانت تجربة استثنائية، وإن شاء الله هالوسائل هذه البيداغوجية والتقنيات المتطورة علاش لا نشوفوها مرة أخرى في مؤسساتنا التعليمية العمومية والخاصة.
11: أنا اسمي شيراز عبيد، أنا رائدة من رواد المكتبة الجهوية بقبلي، جيت اليوم ما أني باش نشوف المسجد النبوي الشريف. إن شاء الله بابا وأمي يمشونا ويهزونا لي إن شاء الله يا ربي. شفت أماكن ياسر جميلة جدا وكتب قرآنية جميلة جدا وهي عجبتني ياسر.
12: اسمي زهراء جوري عبد الجليل، أنا من رواد المكتبة الجهوية بقبلي. اليوم جيت المكتبة باش نشوف مكة المكرمة بالتروادي، عجبتني برشا كأنها حقيقية.
3: تحافظ العائلات بمدينة القصرين على عادات وتقاليد متوارثة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في أجواء يغلب عليها الطابع الروحاني. فدو قرمازي تحدثت إلى عدد من المواطنين.
13: إحنا يوم عيد المولد نحتفلوا بالعصيدة الزقوقي، ثم اللي يعمل عصيدة بيضة، وثم اللي يعمل نهارتها يعمل الملوخية، ونحتفلوا به يعني نتباركوا به كل عام إن ذكره عيد المولد ونتباشروا به.
14: نحتفلوا بعيد ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العصيدة، كانت رسالة زغرة الفجر، مولد ممتاز توا عصيدة الزقوقي واللي يجي فيه البركة ونفرح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكبر فرح.
15: تم عبيد كنا عم نطلع العصيدة البيضة الزيت الزبدة وفرع العصيدة رفعت الزقوقي عشان يكون عيد المولد مبروك علينا.
16: فما عباد تحتفل به تعمل عصيدة زقوقي عصيدة نوع وشكيل، وما هو في الرسمي عصيدة بالزيت والسكر وإلا بالحارة.
17: بالنسبة للولايات القصرين ثم شكون يحب العصيدة العربية، هذيك العصيدة العربية تاع الفارين وكل شيء بالعسل وبالدهان، وثم اللي ما عندوش العسل يعمل شوية سكر، وثم شكون القادر ولاباس يعمل عصيدة زقوقي اللي هي باهية ونافعة. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير.
3: أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى قطع الدوري للكهرباء على فترات متقطعة هذه الليلة لحدود منتصف الليل، ويندرج هذا الإجراء في إطار ما تمليه وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وفق بلاغ الشركة. كما أشارت لأن عودة التيار الكهربائي سيكون دون سابق إعلام، ودعت المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. من جهتي حظر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد التي ستفوق 45 درجة مئوية ما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، ودعا إلى تجنب ترك الزجاجات في الغابات والأماكن المفتوحة وعدم إلقاء مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات العامة. هذا وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق يوم غد الثلاثاء وكذلك يوم الأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور رياح شيلي. وتتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور شيلي إلى نهاية هذا الأسبوع وفق المعهد الوطني لرصد الجوي في نشرة متابعة. إلى أخبار العالم، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم أن واشنطن أطلقت سلسلة إجراءات وعقوبات جديدة تستهدف إيران والجهات الداعمة لها وفق قوله. وتشمل الإجراءات شركات وسفن مرتبطة بما تصف واشنطن بأسطول الظل الإيراني في الإمارات وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران. كما طالت العقوبات 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطين بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والنفط. أوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الإجراءات تستهدف إغلاق المسارات الاقتصادية أمام الدول التي تربطها مصالح بطهران. بالمقابل قال وزير الاقتصاد الإيراني أن العقوبات الأمريكية ليست بالجديدة، وواشنطن فشلت مرات عديدة في قطع شرايين الاقتصاد الإيراني ولكنه بقي واقفا إلى حد الآن. إلى تذكير بعنوين نشرة العاشرة، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بولايات الجنوب الغربية تميز بتنظيم مواكب ومسامرات دينية ومسابقات بحفظ القرآن والحديث. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة. واشنطن تعلن لها حزمة إجراءات وعقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران، وطهران تقلل من تأثيراتها الممكنة على الاقتصاد والمال في البلاد. شكرا لكم على متابعة موعد العاشرة في هذه الليلة، أطيب الأوقات.
18: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. من المهرجانات،
19: السلام عليكم.
18: من المهرجانات،
20: اي اكيد اكيد برشا جو يستحق اكيد عن جدارة،
21: فنان بأتمعنى الكلمة.
22: ما شاء الله عليه، صوته روعة على حقيقة.
23: برشا غنيت، برشا كل مغنيت وكل دوختني،
21: صوت احساس شيخة الحقيقة.
24: عشر دقيقة بعد العشرة، مساء النور مساء الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موشة إذاعة قفصة أو عبر موقعنا على شبكة الانترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر من المهرجانات، كالعادة جولة بين مختلف المهرجانات الصيفية والتظاهرات الثقافية والمناسبات طبعا اللي تعودنا أنه ننقلها لكم على موشة إذاعة قفصة في هذا الفضاء المباشر، حتى نكونوا همسة توصل بينكم وبين كل الأشواء اللي تروق لكم. إن شاء الله تحياتنا لكل مستمعينا موجودين في الطريق، سيسر روحكم إن شاء الله، تنيتكم سينا ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة اللي يخدم لي في الدار الكل وين موجودين، إن شاء الله بالتوفيق وسهرة ممتعة للجميع. تحيات كامل الفريق، وسيلة من أمام الميكروفون الأصهر على جهاز الكونسوليت على في المراقبة الفنية طبعا والإخراج الرقمي كمال بن حميدة في غرفة الهاتف الكرنة. نسلم عليكم ونقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وإن شاء الله مولد نبوي شريف على الناس الكل، وإن شاء الله مناسبة خير وبركة على بلادنا وعلى كل العائلات التونسية، نحيوها مع بعضنا ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالفرحة والمحبة. نتمنى لكم مستمعينا الأعزاء أيام مليانة خير وطمأنين، وكل عام وانتم حيين بخير.

0: انطلاقة مشوارنا كانت مع الفنان بصوت الفنان سامي يوسف. سامي يوسف اللي كان حاضر في مهرجان قرطاج الدولي لهذه الدورة، دورة السنة بطبيعة، وفي وسط السهرة وبين أجواء الموسيقى والغناء وتفاعل الجمهور معه، كانت ليه وقفة من فوق ركح مهرجان قرطاج الدولي تحدث فيها على فرحته بلقاءه بالجمهور التونسي وعن الأجواء الخاصة اللي عاشها في السهرة هذه. كلمة جات وسط العرض وتفاعل معها الجمهور، في الحقيقة الجمهور الحاضر في المسرح في ليلة كانت ليلة جميلة جدا، جمعت بين الموسيقى الأحساس والتواصل المباشر مع الحضور. إذا خليكم توا مع مقتطف من كلمة الفنان سامي يوسف من فوق ركح كارتاج.
1: السلامة. Good evening, marhaban bikum. What you just heard is a composition of mine called Veritas, Latin for truth. The text weaves together three voices across centuries and continents. Latin words by the 12th century German mystic Hildegard of Bingen, Spanish words by San Juan de la Cruz, and Arabic words by the great Sufi master, Al-Hallaj. It premiered in Amsterdam in 2021 as part of my When Paths Meet concert series, but you heard it tonight only, but what you heard tonight is only the second performance of the full version anywhere in the world. And I couldn't think of a more fitting place than here, actually. This is my first time performing at the ancient theatre of Carthage, and standing here, I feel the full weight of that privilege. As you know, since its founding in 1964, this festival has welcomed legends of Arabic music, jazz, rock, and French chanson, and unmissable events on the Mediterranean cultural scene. 60 editions, 60 summers of music, and the music rising from these ancient stones into the night sky. It is a profound honor to add our voice to that history tonight. Tunisia is a country I hold in deep affection, a land where Africa, Arabia, and the Mediterranean meet and have always met, not in collision, but in conversation. That is written into the soil as surely as it is written into its ancient ruins. Tonight, I am joined by members of the Fon Sophia Collective. It's an international orchestra I founded dedicated to the world's great musical traditions. The name comes from an ancient philosophical idea, Fon Sophia. The fountain of wisdom.
0: إذن هذا تصريح الفنان سامي يوسف على ركح مهرجان قرطاج الدولي في الدورة الحالية. من قرطاج باش نمشوا المهرجان المتلوي اللي في من أحلى طبعا السهرات اللي كانت موجودة في الدورة هذه، كانت للفنان روني فتوش تصريح عبر فيه على أجواء العرض وعلى اللقاء مع الجمهور، وتحدث على حضوره ضمن فعاليات هذا المهرجان وعلى التفاعل اللي لقاه مع الحاضرين.
2: أنا سبق وحكيت قبل ما أطلع على المسرح مع بعض القنوات أنه مسرحي أنا معروف شو هو، جوي معروف شو هو. في ناس تتفاجأ بالسهرة اللي صارت على هالجمال، على هالغناء، الجمهور غنى، الجمهور تفاعل مع روني فتوش، وهذا كان لي شرف كبير إلي أنا إنه شوف هيك جمهور كبير وعريق. وأنا بتمنى منكم طلب صغير، إذا بتحبوني لجميع الصحفيين تسألوا الناس شو رأيهم بهذه السهرة، لأنه هني بيقدروا يجاوبوا أكثر من روني فتوش. أنا بحبهم وأنا حسيت تفاعلوا معي إلى أقصى حد، فغنينا لهم الدبكة والمواويل وأحمر أخضر وبني والتونسي والمصري، فنوعنا لأنه كانت ليلة جمهور. مش أنا بمهرجاناتي الجمهور جاي يحضر روني فتوش، بس أنا بحبهم هني يغنوا لي لأنه أنا ببقى مشتاق.
0: إذن من المتلوي باش نرجع للحمامات في سهرة من أروع السهرات طبعا اللي كانت موجودة بعد السهرة اللي عاشها جمهور مهرجان الحمامات الدولي مع الفنانة المغربية نجاة عتاب، وكان فما لقاء مع الصحفيين وتحدثت على تفاصيل العرض وعلى الأجواء اللي عاشتها فوق الركح وسط تفاعل الجمهور التونسي. نجاة عتاب عبرت على سعادتها باللقاء من جديد مع الجمهور في تونس، وتحدثت على خصوصية هذه المشاركة وعلى اللحظات اللي جمعتها بالحاضرين خلال هذه السهرة. إذن خليكم مستمعين مع تصريح الفنانة المغربية نجاة عتاب مباشرة بعد عرضها ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولية.
3: أنا فرحانة بزاف بزاف بالعرضة ديال تونس ليا لهذا المهرجان الجميل، وأنا عندي سابقة مع الدولة التونسية لأن كنت كنجي دائما المهرجانات، كنت ساهم دائما في المهرجانات، وما شاء الله الجمهور التونسي غريب وعنده واحد الأذن موسيقية هائلة ورائعة جدا. ودائما بقات عندي في الذاكرة أن الجمهور التونسي كيبغي نجاة عتاب وتيحضر لها بواحد الكثافة، وكيجيو فرحانين وأنا تنكون بدلة معهم نفس الحب ونفس الاحترام.

محضره كل اغنيه زوينه كتعجب التوانسه. انا جايه وجايبه معايا واحد الريبرتوار من الاغاني اللي حافظين الجمهور التونسي ان شاء الله. كنتمنى اني نكون عند حسن الظن ديالهم والجمهور التونسي. انا كنشكره بزاف.

0: كنشكر الجمهور بزاف بزاف، وانا كنحبو وكنبادلو نفس الحب اللي كيحبني. ودائما انا كيقلت لك دائما عندي واحد تذكار ديتو معايا للمغرب، ومن من التوانسة كانوا ناس غزلان وناس ظريفين وناس اللي تيحبوا الشعب المغربي، والشعب المغربي كيبادلوا نفس الحب من صاحب الجلالة نصره الله الى لا يعني الكل كيحب الجمهور التونسي.
1: كل هاي خوز حبيبه، كل هاي خوز حبيبه، يبرى ويرتاح قليبه، والغيب الله يجيبه، واللي بغى ديما يبقى زين، اللي بغى ديما يبقى زين، وينجى من تبعه والعين، يتهلا في الوالدين.

0: إذن باش نوصلوا معاكم المشوار، في الحقيقة كانت باش تكون حاضرة معنا زميلتنا المراسلة نيدرة بن رجب مباشرة من مدينة القيروان، في نقل طبعا للأجواء اللي تعرفوا الأجواء في القيروان بهذه المناسبة تكون عندها خصوصيتها، تكون مميزة على بقية الجهات. هي مدينة عقبة، هي مدينة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هي مدينة احتفالات طبعا خاصة كما ذكرت في هذه المناسبة العزيزة، تكون فما أجواء روحانية، مداح وإنشاد وحركة كبيرة في المدينة. ولكن اتصلنا بزميلتنا، بطبيعة الأجواء تغيرت شوية نظرا للتغيرات المناخية المفاجئة، رياح قوية، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. إذن الأجواء تغيرت شوية هكا إن شاء الله. طبعا الاحتفالات تتواصل في يوم الغد. باش نرجع بيكم زيدا، السهرة في الحقيقة كانت من أجمل السهرات في مهرجان المتلوي. مهرجان المتلوي كانت أجواء كما ذكرت أحياها الفنان وليد الصالحي، سهرة كان فيها الحضور كبير والتفاعل متواصل مع الأغاني والأجواء فوق الركح. بعد العرض كان لنا لقاء مع الفنان وليد الصالحي، تحدث فيه على مشاركته في المهرجان وعلى الأجواء اللي عاشها مع جمهور المتلوي، وأيضا قربنا من الجمهور باش نسمعوا آرائهم وانطباعاتهم على هذه السهرة وعلى العرض. نسمعوا مع بعضنا.
1: والله شيء روعة، شيء ممتاز ياسر، واحد وقت يشاهد عرض كيفك في سهرة اختتامية بالنسبة لمهرجان المتلوي الدولي، الواحد حقيقة بقيت ما كنتش نصور أني باش نتفرج على العرض كيفك، كنتش نتصور. شكرا المتلوي، شكرا جمهور المتلوي.
2: والله حاجة مزيانة على الاخر، الحمد لله، معناتها ان شاء الله مزيد من النجاحات، وبالاخص معناتها انه كل عام يعني قاعدة تتقدم حاجة باهية للمتلوي، والحمد لله يعني مهرجان في دورته 35 جاب معناتها فنانين جدد.
3: ما شاء الله، ممتع الحق، ما شاء الله صار. ما شاء الله،
4: نصلي على النبي. بصراحة جو امتعنا بالكدا،
5: لا باس لا باس، سامح سامح سامح، صاريه فاوحه وباهيه، وان شاء الله ديما كفك كل عام وان شاء الله.
6: شيخنا عملنا جو تفرهدنا، ان شاء الله كل عام ومن احسن من الحسن الى احسن، وان شاء الله يعطيهم الصحه، ابدعوا.
7: والله باهيه، جو باهي، ولا عمل حاجه باهيه، يعطيكم الصحه كل.
6: مش عادي طيار، هو اصلا واحده طيار.
8: بعد السهرية باهية، عملنا جو
9: سهرية ممتازة ممتازة.

اللي يزرع الورد يجني وروده واللي يزرع الزر بيموت بداه اللي يزرع الورد يا عيني يا عيني يجني وروده

0: ساخا نحييك ونحيي اذاعه قفصه ومتساكني قفصه والناس اللي تسمع في اذاعه قفصه الكل اللي يسمعوا فينا توا واللي باش يسمعونا من بعد ان شاء الله. نقول لك الحمد لله انه تعنيت الناس وجات حبا في بلادهم اول حاجه، معناه مهم جدا انهم يوقفوا المهرجان بلادهم، وجاءوا حبا في مسرحهم وحبا في الناس اللي قايمه على العمل الثقافي في البلاد هذه والناس اللي اعطت من وقتها واعطت من جهدها. وثانيا معناتها حبا يمكن في اللي نقدم فيه، ولا يمكن يبادروني نفس الاحترام اللي احترمته لهم انا، ومش غريب على قفصه وعلى اهالي متلوي انهم معناتها يعاملوك بالمثل، تحبهم يحبوك، تحترمهم يحترموك، هذه من اول الدنيا. ان شاء الله انا كنت وافقت، انا فرحان اللي الناس غنت معايا، فرحان اللي الناس نشوف فيها من وجوهها الحبرة ويظهر من العينين، تشوف الناس فرحانه قعدت معايا معناتها حتى لاخر العرض، ونقول لهم هذه الاولى وان شاء الله معناتها مش الاخره، وان شاء الله باش نكونوا موجودين في مهرجان قابس الدولي، بعدها باش نكونوا موجودين في مهرجان مستير الدولي، بعدها باش نكونوا في اذا كان مازلت نتفكر عنا زاد مدنين، عنا قبلي، عنا مازلت عنا جوله، مازلت ان شاء الله نكونوا موافقين.
1: لو في كلامي معاني وانت قريت وعليك سطر مش بالعالي سامحني كان جاتي لو في كلامي

0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: أي أكيد أكيد برشا جو يستحق أكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمنى الكلمة.
4: ما شاء الله عليه صوته روعة الحقيقة.
5: برشا غنيات برشا برشا كل مغنيات وكل دوخة
3: صوت إحساس شيخة الحقيقة.
6: يلا نسلم عليكم من جديد مستمعينا. إذن هذه مقتطفات باش نمشوا توا للمباشر مباشرة من ولاية توزر. ولاية توزر اللي تحتضن الليلة سهرة للفنان نور شيبة ضمن مهرجان توزر الصيفي في دورته 41. أكثر تفاصيل بخصوص الأجواء من عين المكان تنضم لنا السيدة رحمة أبو عليك، هي مديرة المهرجان. معها باش نكونوا مباشرة من توزر وتقربنا أكثر من أجواء العرض والجمهور والركح. رحمة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا.
7: عسلامة، مرحبا بكم،
6: تحياتنا ليكم في توزر. حكينا شوية على أجواء السهرة الليلة وعلى العرض.
7: والله سهرة ممتازة، سهرة طيبة. البارحة عملنا افتتاح فعاليات المهرجان الصيفي بتوزر. حبيت فقط شوية تصحيح في كلمة ما نستخدمه في دورة 41 اسمها بصفة استثنائية. جمعية مهرجان المدينة اللي هي تنظف في مهرجان المدينة في شهر رمضان المبارك،
6: أي
7: تبنت مهرجان الصيفي بتوزر في ظروف استثنائية نظرا لتعذر الجمعية لبعض الأمور الداخلية في الجمعية التنظيمية ما خدمتش أثناء مهرجان الصيفي بتوزر. فأحنا كجمعية بنينا بصفة استثنائية الدورة هذه، فما سميناش 41، سمينا الدورة هذه توزر بايد، تعيش توزر أجواء الفايب والأجواء الحماسية. وهما الجمعية إن شاء الله تسووا الوضعية ويعاودوا برمجة جديدة بإذن الله ترجع الدورة
6: تكون فما دورة
7: وإن شاء الله عاملة دورتهم. فالبارح افتتحنا فعالية المهرجان بالطبيعة بالسلطة الجهوية والمركزية والمحلية والأمنية تحت إشراف وزارة الشؤون الداخلية، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمركزية الجهوية للثقافة. حفل عرض نجل عرض الزردة تعدى في ظروف طيبة رغم اللي ثم شوية ديكلاج تاع وقت، ولكن تعدى جماهيريا. العباد فرحانة، العباد عامل جو، العباد تفرجت، العباد تاخذ. الحمد لله يا ربي. توا عنا عرض نورمالمون الليلة صارت الليلة عرض الرقوبة الفنان نور شيبة. عنا نهار 26 عرض التخميرة للفنان مراد باشا. عنا 27 فنان محمد أخلص عرض جميل محبوب الجماهير. عنا نهار 29 عنا 28 سفرة، وعنا نهار 29 عرض العروسي هو من إنتاج جمعية مهرجان المدينة. عرض سمينه يا حواد يلم فنانين جديد كل من عسين ومحترفين وفنانين مبدعين اللي عندهم إنتاجات. هذا عملوا المايسترو معناه من إنتاج جمعية مهرجان المدينة، لكن وقف عليه العروسي الجديد فنان محبوب الجماهير في توزر. إن شاء الله مشي خرجوا في كل المدينة. وهذا هو اللي احنا الأجواء البايتس اللي احنا نحفى عليها، وإن شاء الله توزر دي محافلة الأجواء كلها طيبة. السلطة الأمنية قائمة بالواجب وأكثر من لازم لتسخير فضاء ينجل يحتضن العروض هذه، لأنه عروض محترمة، عروض كبيرة لبينا فيها جميع الأذواق اللي الناس طلبتها، الحاجات الترند اللي العباد فرحانة بتتمنى إنه تشوفها. ناس ما مشت في الصيف، ناس ما قدرتش ماديا، حاولنا نوفروا الحاجات اللي نجم يفرجوا فيها في التلفزة ويتمنوها ويسمعوا بها في صفحات التواصل. حاولنا نلبوا الأذواق وكل، لكن كما قلت أنا قبل بعض الناس غاية لا تدرك. أمنيا تعدى في ظروف طيبة، لأنه في وسط المدينة فما شوية خصوصية في المكان، واحترمنا التعليمات الأمنية كلهم متعاونين معنا، سندونا وقفوا معنا. يعطيهم الصحة الناس الكل متساهمين العباد. الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله ينجح وتكمل جميع السهرات في ظروف طيبة. هذه النجمة نقول لكل سائل قبل وعودها وتنبت وأجدد شكري للسلطة الأمنية والجهوية السيد والي توزر اللي هو دافع على بقوة على احتضان التظاهرة هذه في وسط المدينة وسخر لنا الظروف اللازمة اللي لازم تكون. سيد معتمد المدينة ما نحبش ننسى سيد نزار الصديق اللي هو كان مساند الرسمي للدورة هذه، زاد فبرج المجلس المحلي كيف يعطيهم الصحة واقفين على قدم وساق هذوما أولاد الجهة اللي أنا نفتخر ونعتز بهم، رجال الأعمال اللي وقفوا معايا وساندوني وحاولوا يمدوا يد العون حتى في
6: نعم لأنه جاء في وقت وجيز جدا.
7: نعم باحتفال التظاهره. قبل هذا بالليل نحب نوجه التحيه للناس اللي عاونتنا من قريب ومن بعيد، اللي حتى نقدر باش احنا نقدموا ونصلحوا ونجموا نحسنوا في دورات قادمه. مثل كل جزيل الشكر في ظروف استثنائيه ما هي مش بالسهل انك تخدموا في ظرف خمسه يوم، ما هو سهل لولا المندوبيه الجهويه للثقافه، لولا السلطه، لولا الناس كل يد واحده باش نجموا نعملوا حاجه كما هذه.
6: هذا هو
7: حاجه مهمه جدا. تونس الراي مدينه الفن، مدينه الابداع، مدينه ابو فضل النحوي للشباب، تبقى شابي. رانا نستحقوا مسرح. هذا نداء لرئاسه الحكومه، نداء للشؤون الثقافيه، نداء للناس الكل. رانا تونس نستحقوا مسرح.
6: نعم
7: شكرا
6: لك رحمة، يعطيك الصحة. إذن في توقيت استثنائي، في توقيت وجيز، معناه كانت فما برمجة احتضنها هذا المهرجان كما قالت رحمة، جاء في ظروف استثنائية. بعض العروض كان عرض الافتتاح بخرجة موكب الأسد وعرض الزردة في الليل، الليلة نور شيبة وما زالت السهرات متواصلة. إن شاء الله نواكبوها بطبيعة، إن شاء الله بالتوفيق ليكم وسهرة ممتعة لكل مستمعينا وجمهورنا ومشاهدينا في توزر. بالحق معناه التكاتف مهم برشا والتضامن والفزعة بهي برشا، خاصة كي تبدأ في ظرف معناها كما أحكينا ميساج نشجع بعضنا، الناس كله نقفوا مع بعضنا، وحتى كي ننقدوا بعضنا ميساج، أما النقد اللي فيه نتيجة، فيه مصلحة، فيه هدف سامي يكون معناها للجهة ولأبناء الجهة. شكرا لكم وسهرة ممتعة إن شاء الله.
7: شكرا
6: على إلى اللقاء.
0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: أي أكيد برشا جو يستحق أكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمان الكلمة.
4: ما شاء الله عليه، صوته روعة الحقيقة.
5: برشا غنيات، برشا كل مغنيات وكل دوخة
3: صوت، إحساس، شيخة الحقيقة.

معاك تطوى مرايتنا. إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.

0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بالجميع.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تعيش مدينة المظلة من ولاية قفصة انطلاقا من 27 من نوت الجاري على وقف فعاليات الدورة 37 لمهرجان أميرة المناجم ليتواصل غرة سبتمبر، متضمن العديد من العروض الفرجوية والفنية. بولاية قبيلة تواصل الهيئة المحلية الأحمر التونسي بيدوز حملة تضامنية بمناسبة العودة المدرسية لجمع تبرعات لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء على فترات متقطعة من الساعة 10 ليلا إلى حدود منتصف الليل، ويندرج هذا الإجراء في إطار ما تمليه وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق يوم غد الثلاثاء ويوم الأربعاء أيضا، حيث تتجاوز المعدلات العديد بفرق تراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى في حدود 48 درجة مع ظهور الرياح الشهيلية. أعلن رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية سعد مزاح عودة نسق التزود المياه المعدنية المعلبة تدريجيا انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل، خاصة مع النقص التدريجي للاستهلاك. في أخبار العالم، استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون اليوم جرى هجمات صهيونية متفرقة على قطاع غزة. ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف سوريا في قائمتها للدول الراعي للإرهاب في خطوة جاءت بعد 46 عاما من إدراجها، وعقب مراجعة لهذا القرار من قبل الكونغرس الأمريكي. شكرا وإلى اللقاء.
0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: اي اكيد اكيد برشا جو يستحق اكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمان الكلمة.
4: ما شاء الله عليه صوته روعة على حقيقة.
5: برشا غنيت برشا برشا كل ما غنيت وكل دوختني
3: صوت احساس شيخة الحقيقة.

نسمع النكاوي رجال ما

We

انا صبري طال يوم ما تعبت.

0: المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: أي أكيد أكيد برشا جو يستحق أكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمنى الكلمة.
4: ما شاء الله عليه سطورة وعلى حقيقة.
5: برشا غنيات برشا برشا كل مغنيات وكل دوخة
3: صوت إحساس شيخة الحقيقة.
0: نواصل معكم المشوار في هذا الفضاء المباشر من المهرجانات حتى نص الليل على موجة الفام إذاعة قفصة وعلى صفحة رسمية لإذاعة قفصة. تابعونا تواصلوا معنا مرحبا بكم الناس الكل. إذا رغم التغيرات المناخية فالقيرة وين تضيء سماها احتفالا بالمولد النبوي الشريف، ترى الاحتفالات الدولية بهذه المناسبة مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان. إذن العرض الضوئي الكبير اللي ينتظره جمهور القيروان وزوار القيروان يزين سماء المدينة ويضيف على ليالي المولد أجواء استثنائية من الجمال والفرحة الليلة والليلة الجاية إن شاء الله في ساحة جامع عقبة بمدينة القيروان. كما ذكرت إذن ليلتين من الضوء والبهجة احتفالا بالمولد النبوي الشريف. إذن نواصل معكم المشوار ومع السهرات والتظاهرات الصيفية اللي كانت اللي احتضنتها جهتنا طبعا ومختلف جهتنا. باش نرجع لمهرجان قرطاج وين أحيا الفنانين سوريين مياد الحناوي ومحمد خيري سهرة ربية استثنائية كانت نهار الخميس تحديدا 6 أوت على ركح المسرح الأثري بقرطاج ضمن الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. طبعا كما ذكرت أبرز ما تميزت به السهرة هذه هو أنه مياد الحناوي عادت إلى جمهور قرطاج بعد غياب تقريبا استمر 21 سنة وسط استقبال حافل، وظهور محمد خيري اللي سجل مشاركته الأولى وتعتبر الناجحة على ركح المهرجان. برشا أغاني قدموها النجمين، قدموا باقة من روائع الطرب العربي الأصيل ومعناها الأجواء الحلبية زادة كانت حاضرة. أيضا أغنية أنا بعشقك الأغنية اللي حبوها التوينسة برشا ونحبوها الكلنا في الحقيقة الأغنية هذه بصوت ميادة الحناوي وأدك المياس تغنية زيدة اللي غناها محمد خيري وآه يا حلو زيدة. برشا أغاني هما قدمها على الركح باش نسمو مقتطفات من تصريحهم وأيضا مقتطفات من السهرة والعرض.
6: الدنيا بخير، الفن الأصيل ما بيموت،
7: شمس الطرب ما راح تنطفى أبدا مهما حاولوا يطفوها. فتفضل يلا اسألوني. هذا شرف لي اليوم غني على خشبة مسرح قرطاج وجمهور مرعب طواق بالفن والحمد لله رب العالمين، أتممنا المهمة بنجاح.
6: والله أنا جمهور التونسي بعشقه بحبه كتير كتير. كل
7: ذكرت أكثر من مرة أنه هو التحدي أكبر أنه تطلع قبل السيدة ميادة، فهذا كان شيء رائع جدا وهذا بدل أنه في أجيال عم تسلم أجيال للمدرسة الطربية. يلا إن شاء الله الحفلات القادمة أكيد رح تكون أكثر، هذا هو المفتاح ومثل ما بيقولوا عنا بالحلبي مفتاح البطن لقمة، فهي كانت اللقمة التي سوف أكيد أكيد أكيد الحفلة القادمة إذا الله راد.

محمد خي واو واو واو عمل جو روعة. وطبعا نشكركم على التنظيم الجميل، نشكر المنظمين هذا الحفل، وتونس هي تونس نقول عليهم دائما بالعراق، نقول للشعب التونسي شعب مثقف موسيقيا.

0: جينا حضرنا الحفلة مال ميادة حناوي من العمر.
1: إذن أجواء جميلة جدا في الحقيقة، كانت في مختلف المهرجانات والتظاهرات الصيفية، والمهرجانات ما زالت متواصلة. نمشوا المهرجان أو انطلاق فعالية الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة من ولاية القصرين اللي باش ينطلق غدوة 25 أوت ويتواصل حتى 10 سبتمبر. حبيت نعطيكم فكرة على أبرز العروض. غدوة الانطلاق باش يكون مع عرض موسيقي تراثي بعنوان المرود. نهار 26 عرض سيرك للأطفال والعائلات عالم الخيال لمجموعة بابروني. 27 أوت عرض مسرحي بعنوان بسيل الفكاهي جعفر القاسمي. 28 أوت عرض وفقرات مهرجان الشباب القصرين. 31 أوت عرض الراب والموسيقى الشبابية مع جنجون. 1 سبتمبر افتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي باش يكون فما عروض للفروسية ورشات تراثية لتثمين التراث المادي واللامادي، معارض تراثية، عروض للأزياء التقليدية، معرض لأنواع التفاح والمنتوجات الفلاحية بالمنطقة. بالنسبة للمعرض باش يكون في ساحة الشهداء. 3 سبتمبر باش يكون فما سهر.

0: كانت سهرة جميلة جدا في الحقيقة، مباشرة من البرج، وواكبناها سهرة كاملة وكانت حاضرة طبعا في إذاعتنا. ولكن توا باش ناخذ مقتطفات من مهرجان قرطاج ومهرجان المتلوي.
1: رائع جدا، انا اليوم استمتعت ويعني وعشت والله،
2: سلطنت
1: برشا وعشت، لانه الجمهور يعني من اروع ما يكون، ومحليكم الكلكم محليكم، وانا نحبكم برشا، فما تجاوب كبير برشا، وقعدنا ما شاء الله غنينا ساعتين، راهو معناتها تبارك الله مصلي على النبي، وما كنا نجمو نقعدوا حتى 3 سوايع، راهو ما شاء الله عليكم ما شاء الله.
2: الجمهور ما حبش يخرج،
1: ما حبش الجمهور يخرج. الحمد لله الحمد لله.
3: سلام محنوش، مرحبا بك معنا،
1: منورين انتوما منوريني اليوم.
3: من سوبر ستار ذا فويس، خممت فيه النهار هذا انك تدخلي لاعماق تونس، المتلوي وما ادراك من المتلوي، مدينه منجميه حتى في اذواق جمهورها، مش اي فنان ينجم يجي يطلع على الركع هذا ويغني، خممت فيه النهار هذا؟
1: طبعا يعني احنا كل بلاصه نمشي لها في بلادي نبدا فخوره بها، واليوم اكتشفت ان جمهور المتلوي جمهور عظيم برشا ومزيان ورائع وفنان وصاحب جو متربي ومتخلقين برشا برشا برشا برشا، وانتم الكلكم دايما يعطيكم الف صحه ما احلاكم، وان شاء الله يا ربي تكون السهره تعديت كما تعديت علي انا عسل، ان شاء الله تكون حتى انتم زيد امبيكابل ما شاء الله، وديما عند حسن الظن.
3: المسرح كلمه على المسرح، جمهور المتلوي يستحق مسرح مخير.
1: جمهور المتلوي يستحق كل خير الدنيا، كل خير الدنيا ان شاء الله، ديما كل عام على عام نزيدوا هكا نتطور ونوليوا اجمل واجمل.
2: عندنا مسرح في البروشين مو
1: ان شاء الله،
2: مسرح اكبر من هكا
1: ان شاء الله،
2: وعدني ان شاء الله باش يكون في المسؤوليه المجتمعيه نتاع شيخ سعود قفص ان شاء الله، وتعملت الدراسه
1: ان شاء الله، باش
2: يكون مسرح
1: مالنا باش نجي
2: ان شاء الله، ان شاء الله
1: ان شاء الله نقلبوا الدنيا ان شاء الله.

0: تقتل الصهرية تقتل يا عم بوسينها يسرى تهبل تهبل تهبل.
1: صهرية حلوة ياسر ويسرى ما شاء الله عليها وخمسة وخميس وقل هو لا واحد صوتها تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله والله والله تسمى ذيك الصوت عالمية. لا تقولوا لي إليسا ولا تقولوا لي نجوى كرم ولا تقولوا لي غير وغير وتبارك الله خدمة على روحها من هي صغيرة ما شاء الله وصلت وصلت وصلت خدمة خدمة ما أنت تعبت
2: ما شاء الله عليها أبدعت أبدعت شيختنا شيختنا ما شاء الله شرقية تونسية تربي ندورها الدور ما شاء الله
3: ممتعة وحضور رائع كل شيء تحفون أورغانيزاسيون طيار
4: سهرية تعمل كيف حضور ما شاء الله عليها صوت أبدعت ما شاء الله الحقيقة
5: روعة ومنظمة ما شاء الله
6: صوت روعة ما شاء الله على الأصوات التوينسة زيد

0: الله.
1: حفلة تهبل أول مرة تحضر اليسرى محنوش ولا جيتها؟
0: أول مرة وتمتعنا برشا جو أول مرة ويعطيها صحة في الحفلة. ما أحم كحاجة كبيرة معناها.
2: بعربي أنا أول مرة نجاء ما شاء الله على صوتها ومش أنا باش نقيمها خاطر فريمون الناس كل حبوها وما دام جاوها بالنسبه ليا بالنسبه ليا انا الناس كلها تحب
1: تستحق
3: يعطيها صحه يسرى فريمون روعه تهبل والله
1: تستحق كرتاج عن جد
3: تستحق كرتاج طول طون
4: احسن حفل في قرطاج ام سوري تو سي ات حتى سوري ما نعملش مقارنه هو راجل وهي امراه بس شي از ان ذا سيم توب اوف صبر رباعي ما شاء الله ولا حد تحرك من الكرسي لحد ما خلصت كل ما شاء الله
5: يسرى محنوش انا شفتها قبل في المسرح البلدي واليوم ثاني مره في كرتاج يعطيها الصحه تستحق سيده الطرب اليوم تستحق سيده الطرب اقنعت وابدعت اليوم غنيت انماط الكل
3: سهريه تقتل تهبل تهبل تهبل صوتها وادائها وكل شيء ما شاء الله
6: سهريه تحفونا ويسرى ديما تحفونا وجمهور تحفون وكل شيء كل عام عمنا وما جاتش تغششنا عليها راه يلزم ديما تجي ديما تجي ديما تجي يعطيها الصحه
3: لي اكسلنت حضور اول مره نحضر جوسي الجيريات ونحبها وصوتها روعه مش كيما نخرج في البلاي باك ويعاد لي اكسلنت حضور وصوت وركح ما شاء الله ربي يحفظها

يا عيني على الطربيات بصوت يسرى، ما احناش مازال باش نخليكم بطبيعه حتى النص الليل. انا ما بقالي كي مش نقول لكم ان شاء الله ليلتكم زينه. الناس الكل تصبح على خير.

0: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام عن صافي هذا اليوم.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تنظم المركز الفني للتمور بتوزر بالشراكة مع الندوية الجهوي للفلاحة أياما تحسيسية في الفترة الحالية حول حماية صابة التمور والتعريب بالممارسات الجيدة خلال مرحلة ما بعد الجني. أكد ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي تواصل عملية البحث والإنقاذ عن مفقودين في عرض البحر أثر غرق مركب بسواحل جرجيس. أوضح أن تم انتشار 12 جثة ونجاة أحد المشاركين في عملية الهجرة غير النظامية يوم الأربعاء الفرد. نفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بيان توضيحي ارتباط تأخير مسجل في الإنتاج في القطاع النسيج والذي بلغ 14 بين قطاعات الجزيرة للتيار الكهربائي خلافا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام. أضفت أن هذا التأخير الملاحظ في سلسلة الإنتاج مصدره مرحلة التوريد. أفاد مدير إدارة الإحاطة بالمصدرين بمركز النهوض بالصادرات بلال الرحموني ببرمجة 164 عملية ترويجية ضمن برنامج الوطني الترويجي بالخارج خلال السنة الحالية. أضاف أن المركز قام في إطار البرنامج بتنظيم 54 معرض و23 عملية ترويجية. تشهد درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق وتتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 7 و 11 درجة وتكون القصوى في حدود 48 درجة مع ظهور الشيل بولايات الجنوب الغربي. شكرا لكم على المتابعة والانتباه. تصبحون على خير.

0: نجموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته
1: يا دايخان باكي النوم
0: يا المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
2: مشموم مزينة ورداته بطبوع محلية نغماته بين المزموم العرضاوي والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا مشموم يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق سبيعة فن موسيقى أصيلة ترجعنا للزمن الأغنية التونسية القديمة تاريخها وحكاية صناعها وروادها.

0: هاتوا لي حصاني ومكروني لا تو والنس ويفوتوني
1: هاتوا لي حصاني ومكروني لا تو والنس ويفوتوني
0: هاتوا لي حصاني ومكروني لا تو والنس ويفوتوني سوق الشحفه ويخلوني سوق الشحفه ويخلوني يسوقوا الشحفه ويخلوني مريض وملوح في حاله هينه.

عاش المجتمع التونسي فترة طويلة من تاريخه المعاصر تحت وطأة الاحتلال الأجنبي، وهو اللي أدى الإدخال تحويلات عميقة على الممارسات الاجتماعية والثقافية للمجتمع. وكان من الطبيعي أنه تتأثر الممارسات الموسيقية بفعل الاحتلال اللي استهدف جميع مجالات الفكر والإبداع. والنجم نقوله أنه أولى محاولات حفظ وتدوين التراث الموسيقي ترجع لفترة الاحتلال العثماني اللي عرفت تأسيس المدرسة الحربية بباردو وبداية نشر التعليم الموسيقي على الطريقة الغربية اللي باش تعتمدها جل المدارس الأخرى اللي باش تتأسس في نهاية القرن 19، وهو اللي باش يأثر على التعليم الموسيقي عامة ثم بصفة خاصة على طبيعة الممارسات وعلى الأنماط الموسيقية.

من الطبيعي أنه كنتيجة حتمية للاستعمار شملت التحولات برشا مجالات، من بينها ميادين الخلق والإبداع الفنيين. فطالت التغييرات المجال الموسيقي على مستوى الممارسة وعلى مستوى الشكل والمضمون الموسيقيين، وتأكد هالظاهرة من جديد وجود علاقة وثيقة بين الموسيقى والسياسة وبين الأحداث السياسية والأحداث الموسيقية. فوراء كل حدث موسيقي فعل سياسي يدفع لظهوره ويحركه ويتحكم فيه.

طيلة الحكم العثماني بالبلاد التونسية كان البيت العثمانيين مهتمين برشا بالتراث الموسيقي التونسي، وهو اللي نجموا نعتبروه جزء من الخطة السياسية التركية اللي اعتمدتها السلطة حتى تتقرب من أهالي المناطق اللي تستعمرها، حتى أنه الحكام الأتراك كانوا يتبعوا بثقافة الدول اللي يستعمروها لكسب ثقتهم حتى ينجموا ينفذوا خططهم الاستعمارية بسهولة. فكان للوجود العثماني بتونس أثر عميق على تركيبة الفرق الموسيقية من خلال إدخال استعمال الأرغون، وشجع البيت الموسيقى، وكانت المبادرة الأولى من نوعها للبي محمد الرشيد بي بتنظيم ركائز الملوف التونسي.

كان المستعمر يسعى للقضاء على الذاكرة الموسيقية الشعبية وعلى ملامح وخصوصيات المجتمع الثقافية بالترويج لثقافته وفرض لغته وتهميش اللغة العربية لقطع صلة المجتمع التونسي بثقافته وبانتمائه العربي الإسلامي. وكان الفرض اللغة الفرنسية في التعليم والإدارة تأثير كبير على الخطاب الأدبي والشعري والموسيقي. وكان مآل الأغنية التونسية ضعف الكلمة وسذاجة النص من شعر ونثر. فجأة الرشيدية حتى ترجع الاعتبار للموسيقى التونسية وكانت وسيلة فاعلة في مكافحة انحطاط الأغاني التونسية المنتشرة وقتها وحتى تحد من التخريب اللي سببته الموسيقى المصرية اللي كانت تلهم العديد من التونسيين.

أبدى مشروع حفظ التراث الموسيقي مع المدرسة الحربية، فالبيات العثمانيين كانوا شديدي الاهتمام بالتراث الموسيقي التونسي، وتأسست في فترة الحكم العثماني واحدة من أهم المؤسسات العسكرية، وهي المدرسة الحربية باردو اللي كان وجودها الأثر العميق في الحياة الموسيقية في تونس، واللي تأسست في نطاقها الموسيقى النحاسية وتكون أول جمع من الضباط التونسيين وأنجزوا أول مخطوط مرقوم بالنوتة الموسيقية، تناولوا فيه قواعد العزف على مختلف الآلات وقواعد الطبوع مدعمة بنماذج من البشارف والملوف، وهو مخطوط غاية المنى والسرور الجامع لدقائق رقائق الموسيقى والغناء، اللي يرجع العام 1872، وهو أول محاولة لتدوين المدونة الشعبية التونسية على الطريقة الغربية، وتم إنشائها المدرسة على يد أحمد باشا عام 1840 لتخريج الضباط الفنيين والمهندسين والموظفين، واستدعى إدارتها ضابط إيطالي من المستشرقين هو أليكالي غاريس، واستدعى زادة مدرسين غربيين لتعليم النظريات والترقيم وآلات الموسيقى الغربية، وكان الخريجي هالمدرسة الفضل في تدوين جانب كبير من التراث الموسيقي، وهذا يزيد يأكد من جديد علاقة السياسة بالموسيقى.

ظهرت في تونس في القرن التسعتاش خلال فترة الاحتلال بعض المدارس المختصة في تعليم الموسيقى، واعتمدت طريقة التعليم الغربية، واقتصر تعليم الآلات فيها على آلات الموسيقى الغربية. واتضاربت الأخبار حول ظهور المدارس الأولى للتعليم الموسيقي في تونس، وتقول بعض المصادر أنه تأسيس أول مدرسة تونسية للتعليم الموسيقي ترجع لفترة الاحتلال العثماني، وتحديدا عام 1879 بنهج باب الخضرة اللي ولا اسم عام 1957 المعهد الوطني للموسيقى. بينما يذكر محمد القرفي أنه أول مدرسة لتعليم الموسيقى في تونس تأسست عام 1896 على يد فريمو ولافاج وشابغي، وليت عام 1911 اسمها كونسيرفاتوار دي تونس. إلا أنه المتفق عليه هو أنه كل هالمدارس كانت تعتمد طريقة التدريس الغربية، وتوصل في عهد الاستعمار الفرنسي انتشار المدارس ذات التوجه الغربي بالأساس، وانتشرت الجمعيات الموسيقية خلال فترة الثلاثينات، وأهمها على الإطلاق جمعية الرشيدية اللي خذت على عاتقها مهمة تعليم الموسيقى التونسية وأحياء التراث وإعادة نشره في مجتمع يعاني من ظروف استعمارية عصيبة، ويواجه حركة تثقف كادت تقضي على جميع مؤسساته الثقافية والاجتماعية. فاهتمت الرشيدية بتدريس مقامات وآلات الموسيقى المشرقية، وتم استدعاء موسيقيين أمثال الشيخ علي درويش الحلبي من سوريا لتدريس النوتة الموسيقية والمقامات والإيقاعات العربية، والإيطالي بونورا اللي كان يشرف على تدريس مواد وآلات الموسيقى الغربية. فساهمت الرشيدية بشكل كبير في أحداث المصالحة بين التونسيين وتراثهم الموسيقي والغنائي.

برزت بداية القرن العشرين بحضور هام للتراث الموسيقي التونسي ممارسة واستهلاكا. يمكن هذا راجع زادة الوضع الصناعة الموسيقية وقتها، فلا وجود لشركة إنتاج ولا الآلات تسجيل، وبقى التراث الموسيقي رهين التواتر الشفوي والممارسة الموسيقية الضيقة، الشيء اللي خلاه يحافظ على بعض خصوصياته. مش مستهل ضبط المراحل اللي مر بها تطور الأغنية التونسية، خاصة مع بداية القرن العشرين، الندرة المصادر المكتوبة والمسموعة. ويمكن كانت الممارسات الموسيقية تقتصر وتنحصر في أداء التراث المتصل بالطرق الصوفية، واحتل المالوف الجانب الأوفر من اللي تم تأديته في الحفلات وغيرها من المناسبات الاحتفالية، بالإضافة لبعض الأغاني التونسية والشرقية. وتربعت على عرش الغناء في فترة ما بين الحربين مجموعة من مغنيين اليهود على غرار الشيخ العفريت وحبيبة مسيكة، واحتفظت ذاكرة التوانسة بعدد من أغانيهم اللي ولات جزء لا يتجزأ من تراثنا الفني والموسيقي.

عشرة يدور الفلك ونروح للدشرة يتقابلوا لاصحابه يا بشرة باللي شرة.

يعلم في الليل نحلم بملقاك ولهان بيان سلم انحلت وضعفت من دك وإله بالناس يا نعلم يا علم بيا يا فاطر.

دمتو نفاد من دمشت علتي في الشواجي جاء دخلها.

عندي خليلة كبرت بيا محوني وشفيتني بغير حنيلة بغير مضرة فراق الحياة ما مضى يا ما مرة يا عجبال وكان جيت البرة

محمد.

0: وحتى يجمعني بكم لقاء جديد في مسموم الفلة. خليكم في أمان الله، خليكم ديما أوفياء البرامجنا، برامج إذاعة قفصة في الأمان، مع تحيات إنس حرتي.
1: مشموم زينة ورداته بتبوع محلية نغماته. يا دايخان تاكي النوم يا المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا، يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن.
2: إذاعة قفصة معاك وين ما كنت. إذاعة قفصة مراية تكلم.

0: الأثر الباقي. الأثر الباقي. تحية طيبة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من الأثر الباقي. ما زلنا مواصلين مع أثار الإنسان وتحدياته لعامل النسيان عبر التاريخ، وكالعادة رحلتنا تكون مع الدكتور موسى الطبابي، أستاذ وباحث في علم التاريخ في التاريخ القديم. دكتور مرحبا.
1: مرحبا مرحبا، وعودة إلى الأثر الباقي.
0: الأثر الباقي، بعد ما تحدثنا على حضارات ما قبل التاريخ وفعل الإنسان في الجغرافيا وفي التاريخ كذلك لتخليد وجوده ومروره من أزمان مختلفة وفي جهات مختلفة، اليوم نمر لفترة قادمة مع عالم ثبات الإنسان ومحاولة تحديه للنسيان فيه كانت حاضرة بطرق أخرى بعد ما جولنا في المعالم المتفرقة واللي غير قائمة كبنيان وكتشييد في حضارات ما قبل التاريخ. نتحدث اليوم على تشكل لنواة المدينة بمعالم مختلفة ستصنع حقبة جديدة من تاريخ الإنسان.
1: فعلا، إذن هذه الربوع التي شهدت نشأة حضارة ما قبل تاريخ، الحضارة القفصية، ونعود دائما ونذكر بهذا المصطلح الذي لابد أن نتعود به، إذن ليست الحضارة القفصية بل الحضارة القفصية. إذن معالمها المنتشرة في مجال وربوع الجنوب الغربي التونسي وامتدت حتى شرق الجزائر، وتأثيرتها وصلت حتى يعني شمال البلاد التونسية وحتى السواحل الإيطالية، تأثيرات يعني التقنيات الفنية وتقنيات صنع الأدوات للحضارة القبسية. هذه الحضارة بقيت منتشرة في مواقع فقط نتأكد منها ونحددها من خلال هذه البقايا، لكن تشكل نواة حضارية وتجمع سكاني هذا يبقى سؤالا مبهما تطرح حوله عدة فرضيات. متى نشأت هذه المدينة التي نسميها اليوم قفصة أو في بعض الكتابات كبسة، هذه المدينة الضاربة في التاريخ، متى نشأت؟ إذن هذا السؤال أثار.
0: نعم. وكيف ترى للإنسان آنذاك أن يستقر؟ لماذا استقر؟ كيف تم تشكيل نواة هذه المدينة؟ هل كانت هنالك عناصر جاذبة أم كانت هنالك حاجة ملحة للاستقرار؟ برشا أسئلة.
1: هي كثير من الأسئلة إذن حول وإشكاليات عدة، لكن ما هو واضح أن قفصة هي امتداد لهذه الحضارة ما قبل التاريخ بدون شك، والإنسان القفصي هو من بنى قفصة، يعني الإنسان القبسي القديم هو من بنى قفصة. الاستقرار هو ميزة للإنسان القفصي القديم كما